حب الأخت قبل ما نتصرف نحن بالمبلغ تتواصل معنا وتقول أنا اللي بعتت $100، يعني بس لحتى تعرف نحن بئر اليمن سكرنا حقه. $100 هايدي إذا يعني بتأذني لنا أنه نحطها ببير غزة إن شاء الله تعالى. وبس اللي بحب يتواصل معي على الرقم 0416727983. وكمان بتمنى اللي بحب انه عفوا يعطينا فكرة عن اسم البئر يلي بدنا نسميه ان شاء الله في غزة حتى في اليمن يعني. كمان تكون سلسلة ان شاء الله تحت نفس المسمى بس بعدين بتصير رقم 1 و2 و3 وان شاء الله بتصير 100 و1000 واكتر من هيك. فأتمنى عليكم أنكم تشاركونا وتحياتنا لكم جميعا. في حدا عم يتواصل معي عبر الواتساب هلأ لنشوف. عندي اقتراح للاسم غزة في قلوبنا من سيدني، الله يبارك فيكي. طيب ممتاز. أنا بحب لما بيصير في عندي تفاعل من المستمعين إنه هلأ عم بيتابعوني وعم عم يتفاعلوا معنا، جزاكم الله خيرا. أوكي هلأ في عندنا كمان في أخت تانية اقترحت سيدني النخوة وعزة العزة. طيب إن شاء الله نحن حنشوف شوفي أسماء وشوفي يعني اقتراحات. هلأ أكتر من حدا حيبعت لي فحنشوف إن شاء الله تعالى أي أنسب أو يعني أنا حأنتظر لحتى أشوف أكتر من اسم ونلاقي أي اسم يعني بيكون أنسب لحتى ينوضع بإذن رب العالمين. شكرا على تفاعلكم معنا وشكرا على تواصلكم. فإذا على الرقم 04 جزاك الله خيرا، حلو اسم سيدني. أنا فعلا يعني الله يبارك بالأخت يلي قالت على كلمة سيدني. أنا لما اقترحت على الإخوة أنه يعني يكون في كلمة سيدني لأنه حبيت أنه يعرفوا أنه أهل سيدني معكم، يعني هيدي كانت هدفي أنه ما يحسوا. نحن متعودين على الدول العربية الله يبارك فيهم جميعا، دايما بيكون لهم مساعدات بتتقدم لأهلنا في غزة، بيعرفوا هالشي أهل غزة، حتى في أنه شوارع بغزة محطوطة بأسماء مثلا لدول عربية. نحن حبينا أنه كلمة سيدني مثلا أو كلمة أستراليا تكون موجودة لحتى يعرفوا أنه مش بس من, من, من محيطكم وإنما من آخر مكان ممكن أنه تتوقعوا هو معكم. ونحن طبعا لم تقصر سيدني أستراليا، ليس يعني حاليا ولا من قبل، لأنه بكل المشاريع اللي كانت تقام لأهل غزة فالحمد لله ما كان في تقصير منكم أبدا. وكثير من المؤسسات الخيرية ما بننكر طبعا جهودها، وخاصة كمان بتعرفوا أنه هيئة الأعمال الخيرية إلى أصلا كمان مكتب ومركز بغزة، يعني هني أصلا موجودين بغزة إلهم مكتب أساسي. فكمان وغيرهم من المؤسسات يلي كمان بتشتغل بها المجال، الكل له إن شاء الله تعالى الأجر والثواب بهذا العمل اللي عم بيقوم فيه. ونحن كمان إن شاء الله بإذن رب العالمين حابين يكون إلنا سهم من هذه الأسهم موجود بغزة. أنا بانتظار إن شاء الله تعالى خلال النهار اليوم بكرة إمتى ما كنتوا عم تسمعونا وحبيتوا أنه تشاركونا بها الفكرة هيدي، يعني على الرحب والسعة الله يبارك فيكم. وأكيد حكمل برنامجي، وكمان لكل اللي بدون يشاركوا معنا إن شاء الله تعالى الأجر والثواب بإتمام هذا المشروع اللي هو بئر المياه اللي يعني بيبلغ $22,000، كمان يتواصل معي لحتى ابعت له اللينك بإذن رب العالمين ونبدأ بجمع التبرعات. الله يبارك فيكم جميعا، ونستكمل وإياكم برنامج هذا النهار، برنامج متفرقات في الدين والحياة.

0: إليكم مجموعة من الأخبار المتفرقة لهذا النهار.
1: يا حبيب الله،
0: من مكالمة الاستغاثة إلى المحاكم الدولية، هند رجب تطارد قتلتها حول العالم. تحولت قصة الطفلة الفلسطينية هند رجب التي استشهدت في قطاع غزة مطلع عام 2024 إلى قضية تتجاوز حدود فلسطين، بعدما أصبحت رمزا للضحايا الأطفال في الحرب على القطاع، فيما تحولت قضيتها إلى أساس لتحركات قانونية تستهدف جنودا ومسؤولين إسرائيليين في دول عدة. استشهدت هند البالغة من العمر 6 أعوام بعدما تعرضت السيارة التي كانت تستقلها مع أفراد من عائلتها لإطلاق نار في منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى مقتل عمها وعمتها وثلاثة من أبناء عمومتها، بينما بقيت الطفلة عالقة داخل السيارة لساعات قبل أن تفارق الحياة. وفي أعقاب الحادثة تأسست منظمة حقوقية تحمل اسمها، واتخذت من العاصمة البلجيكية بروكسل مقرا لها، وركزت نشاطها على ملاحقة جنود ومسؤولين إسرائيليين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. في 29 من كانون الثاني يناير 2024 كانت عائلة هند تحاول النزوح من منطقة تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، عندما تعرضت السيارة التي تقلها لإطلاق نار، ما أدى إلى استشهاد أفراد العائلة، بينما بقيت هند على قيد الحياة داخل المركبة. وفي ظل استمرار إطلاق النار تمكنت الطفلة من إجراء اتصال مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وطلبت المساعدة، فيما حاولت طواقم الإسعاف الوصول إليها وسط ظروف ميدانية شديدة الخطورة. وبعد أكثر من 10 أيام وفي 10 من شباط فبراير عثر على جثمان هند داخل السيارة إلى جانب جثامين أفراد عائلتها، كما عثر على جثامين 2 من المسعفين الذين توجها إلى الموقع لإنقاذها. وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد نشر تسجيلا صوتيا للمكالمة التي أجرتها هند، ووثق استغاثتها وسط أصوات إطلاق النار، وهو التسجيل الذي ساهم في انتشار قصتها على نطاق واسع. في البداية نفى الاحتلال الإسرائيلي مسؤوليته عن الحادثة، لكن تحقيقات مستقلة لاحقة خلصت إلى وجود مركبات عسكرية إسرائيلية في محيط الموقع وقت إطلاق النار، ورجحت أن تكون القوات الإسرائيلية قد استهدفت السيارة التي كانت تقل هند وعائلتها، إضافة إلى سيارة الإسعاف التي حاولت الوصول إليها. وفي تحقيق استقصائي استندت صحيفة واشنطن بوست إلى صور أقمار صناعية وشهادات ميدانية، وقالت إن 4 مركبات عسكرية إسرائيلية كانت موجودة على بعد أقل من 300 متر من موقع الحادثة في وقت لم تظهر فيه مؤشرات على وجود اشتباكات أو تهديد أمني في المكان. وأثارت هذه المعطيات تساؤلات حول ظروف مقتل هند وعائلتها والمسعفين اللذين حاولوا إنقاذها، فيما ظلت المسؤولية الجنائية عن الواقع موضع ملاحقة قانونية من جانب جهات حقوقية. في شباط فبراير 2024 تأسست مؤسسة هند رجب في بروكسل، وبدأت العمل على توثيق ملفات تتعلق بجنود ومسؤولين إسرائيليين تتهمهم بارتكاب جرائم حرب في غزة والسعي إلى ملاحقتهم أمام المحاكم في دول مختلفة. وفي أيار مايو 2025 أعلنت المؤسسة تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية، قالت فيها إنها حددت الوحدة العسكرية التي كانت مسؤولة عن المنطقة التي قتلت فيها هند وعائلتها، وهي اللواء المدرع 401. وذكرت المؤسسة أن قائد اللواء في ذلك الوقت المقدم بني أهارون يتحمل المسؤولية المباشرة عن العملية، مطالبة بإصدار مذكرات توقيف دولية بحق المتورطين. كما أشارت تحقيقات صحفية إلى أن الكتيبة 52 التابعة للواء 401 كانت موجودة في المنطقة ونفذت العملية ميدانيا بقيادة دانييل إيلا، فيما قدمت المؤسسة شكوى في الأرجنتين ضد أحد الجنود المنسوبين إلى الوحدة. عاد اسم الكتيبة 52 إلى الواجهة في حزيران يونيو 2026 بعدما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائدها المقدم دور جداليا بن سمحون البالغ من العمر 32 عاما إلى جانب 3 جنود آخرين إثر استهداف دبابتهم خلال العمليات العسكرية في جنوب لبنان. وتعد الكتيبة 52 إحدى وحدات اللواء المدرع 401 الذي ربطته مؤسسة هند رجب بعملية قتل هند وعائلتها. وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل كان بن سمحون رابع قائد للكتيبة 52 يتعرض للقتل أو الإصابة. وفي نيسان أبريل 2026 استدعي دانييل إيلا القائد السابق للكتيبة لتولي مهام مؤقتة ضمن العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان بعد إصابة قائد سابق للكتيبة. وأعاد استدعاء إيلا إلى الواجهة دوره السابق في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة والاتهامات المرتبطة بالكتيبة 52 في قضية مقتل هند رجب. ووفقا لمصادر نقلتها صحيفة يدعوت أحرنوت، تمتلك مؤسسة هند رجب قائمة تضم أسماء نحو 1000 جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية شاركوا في العمليات العسكرية في قطاع غزة. وتقول المؤسسة إنها قدمت طلبات اعتقال بحق عدد منهم في دول عدة منها إسبانيا وإيرلندا وجنوب أفريقيا في إطار مساعيها لمنع إفلات من تتهمهم بارتكاب جرائم من الملاحقة القضائية. وتؤكد المؤسسة أن نشاطها يركز على استخدام الآليات القانونية الدولية لملاحقة من تعتبرهم مسؤولين عن جرائم ارتكبت بحق الفلسطينيين. لم تتوقف قصة هند عند حدود التحقيقات والملاحقات القضائية، إذ تحولت قضيتها إلى رمز حاضر في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في أنحاء مختلفة من العالم. وبعد نشر تسجيل مكالمتها مع الهلال الأحمر الفلسطيني والعثور على جثمانها بعد أكثر من 10 أيام، أثارت قضيتها موجة واسعة من الغضب والتعاطف، خصوصا بين الناشطين المؤيدين للفلسطينيين. وفي نيسان أبريل 2024 وخلال الاحتجاجات الطلابية في الجامعات الأمريكية ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، اقتحم طلاب ومتظاهرون قاعة هاملتون هول في جامعة كولومبيا بمدينة نيويورك وأطلقوا عليها اسم قاعة هند تخليدا لذكرى الطفلة. وأصبحت صورة هند وقصة مكالمتها الأخيرة مع الهلال الأحمر من أبرز الرموز التي ارتبطت بالاحتجاجات المناهضة لحرب الإبادة على غزة في ظل المطالبات بالتحقيق في ظروف مقتلها ومحاسبة المسؤولين عنها. وفي إطار تحركاتها القانونية، أعلنت مؤسسة هند رجب تقديم شكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اتهمت فيها المقدم بني أهارون قائد اللواء المدرع 401 بالمسؤولية عن مقتل هند وأفراد عائلتها والمسعفين الذين حاولوا الوصول إليها. وقالت المؤسسة إنها توصلت إلى تحديد عدد من الضباط الميدانيين الذين شاركوا في العملية والأدوار التي نسبت إليهم خلالها، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المتهمين أمام الهيئات القضائية الدولية. فهذه المكالمة الاستغاثة التي قام بها الهلال الأحمر وتحدثت فيها هند وتم تسجيل هذه المكالمة أصبحت الآن موجودة في عبر العالم كله وبالمحاكم الدولية. وهكذا هند تطارد قتلها حول العالم. وكم من هند سقطت شهيدة في هذه المعركة وفي هذا الجنون الذي تقوم به أو يقوم به هذا المحتل الغاصب.

وإليكم هذا الخبر مستمعينا من أخبارنا المتفرقة، والذي سوف أعطيه عنوان اللهم زد وبارك. حصاد حرب الإبادة، مليون إسرائيلي ما بين القلق والميل للانتحار، اللهم زد وبارك. مع إحياء الذكرى السنوية 3 لهجوم الطوفان وحرب الإبادة التي شنها الاحتلال على الفلسطينيين، لا زال مئات الآلاف من الإسرائيليين يعيشون تبعاته وآثاره، وقد تلقى الخط الساخن للدعم النفسي قرابة 1,000,000 مكالمة منذ 7 أكتوبر، وبينما انخفض معدل المكالمات المتعلقة بالقلق فقد ارتفعت نسبة الشعور بالوحدة، كما لوحظ ارتفاع في نسبة المكالمات التي تتضمن أفكار انتحارية بين الشباب الإسرائيليين. محرر الشؤون الصحية في موقع ولا أفيخاي حييم كشف أن خطوط المساعدة التابعة لمنظمة عيران تلقت 929,000 مكالمة خلال السنوات الثلاث للحرب، وتكشف هذه المكالمات صورة عن ضيق نفسي مستمر يحتل فيه الشعور بالوحدة مكانة متزايدة، وزيادة في نسبة المكالمات الواردة من المراهقين والشباب التي تتضمن أفكار انتحارية وصعوبات يواجهها الجنود والاحتياطيون عند الاتصال بخطوط

0: خطوط المساعدة. وأضاف في تقرير أنه رغم انخفاض عدد المكالمات في الشهور الأخيرة، لكن حجمها ظل مرتفعا وتوزعت بين مكالمات عبر خطوط المساعدات الهاتفية وأخرى عبر خدمات المساعدة الإلكترونية بما فيها الدردشة والواتساب والمنتديات والبريد الإلكتروني والرسائل النصية. وأكد أن من أبرز التغيرات الملحوظة لدى الإسرائيليين بعد سنوات الحرب مشكلة الشعور بالوحدة التي أصبحت الأكثر شيوعا بينهم، فيما انخفضت نسبة المكالمات المتعلقة بقضايا القلق والصدمات النفسية والفقد والألم النفسي والاكتئاب والضيق الحاد، مع أن هذا لا يعد بالضرورة دليلا على انخفاض حدة الضيق أو زوال آثار الحرب، بل تغيير في طبيعة القضايا التي يطرحها المتصلون. وأوضح أن تبعات الحرب تمثلت في زيادة صعوبات العلاقات الأسرية وتربية الأبناء والعلاقات الاجتماعية بشكل أكبر، كما ارتفعت نسبة المكالمات التي تضمنت محتوى انتحاريا، أفكار ونوايا أو أفعال، لأن المعاناة النفسية التي تدفع للانتحار تتأثر بمجموعة من العوامل الشخصية والاجتماعية والبيئية، حيث تشير البيانات إلى شدة المعاناة التي تصل مراكز المساعدة. ونقل عن الجهات المختصة أن الآثار النفسية للحرب تجلت في تحديات التي باتت تواجه إسرائيليين بأهمية الاستمرارية الاجتماعية والأطر المستقرة والشعور بالانتماء في هذه المرحلة من حياتهم، وقد تؤدي الاضطرابات في الأطر التعليمية والاجتماعية بجانب الأعباء والشكوك داخل الأسرة وجعل العلاقات مصدرا للصعوبة والحاجة للدعم. كما لفت الكاتب إلى أن غالبية الاتصالات من الرجال وصلت من الجنود النظاميين والاحتياطيين على مدار سنوات الحرب الثلاث، وبرزت ثلاثة مواضيع رئيسية بدرجات متقاربة: الألم النفسي والاكتئاب والضيق الحاد والقلق والصدمة والفقد والشعور بالوحدة. المدير التنفيذي لمنظمة إيران ديفيد كورين سعى لتفسير هذه البيانات قائلا إن سنوات الحرب فرضت على الإسرائيليين واقعا صعبا ومستمرا، فخلف كل مكالمة يقف أحدهم يعاني من الألم والفقدان والقلق والوحدة والإرهاق، وأحيانا يعاني من عدة هذه المشاعر في آن واحد. ومن المتوقع أن يكون العام المقبل مليئا بالتحديات كالأعوام السابقة. فإذا كان هذا تقرير في صحيفة ذكرنا قبل قليل، صحيفة الغاردين، تحدث فيها الكاتب عن أن هناك حوالي 1,000,000 إسرائيلي يعانون من القلق والميل للانتحار بعد حرب الإبادة التي قاموا بها، يعني بعد كل هالمجازر التي ارتكبوها لسه في عندهم بعض المشاعر لأنهم يحسوا بالقلق وأنهم يميلوا للانتحار. إلى محطة إعلانية، من بعدها نعود إن شاء الله ونواصل ما تبقى من برنامجنا لهذا النهار. ابقوا معنا وتابعونا برفقتكم إذاعة الصوت الإسلامي.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم.

0: الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
0: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.

كتب الأستاذ أنور القاسم في جريدة القدس العربي وتحت عنوان هل يحكم فضائيون العالم؟ ما سر كل هذا التطور التكنولوجي المذهل؟ يقول أجد نفسي مؤخرا أغوص في بعض عوالمنا اللامرئية وما أكثرها وأغربها، علني أجد بعضا من الأجوبة حول الحقائق المخفية، وبفضل انفتاح البشرية والكواكب على صفحات الإنترنت وعوالم الذكاء الاصطناعي، عثرت على عدد كبير من التقارير وأفلام وثائقية مصورة وأحداث تاريخية، أحدها يتحدث فيها عالم في CIA الأمريكية عن وجود 4 أنواع من الكائنات الفضائية. يقول هال بوثوف إن الحكومة الأمريكية على علم بوجود كائنات فضائية وتتواصل معها رغم إخفائها عن الجمهور، ويضيف إن من تعاملوا مع أجسام طائرة مجهولة تحدثوا عن هذه الأنواع غير البشرية وتشمل ما يعرف بالرماديين والنوراديين والزواحف والحشريين، وهذه أوصاف تستخدم في أدبيات الأجسام الطائرة المجهولة، ورغم أنها شهادات وروايات منقولة لكن حتى اللحظة لم يكشف عنها علميا على الأقل على المستوى العام. هذه التسريبات تأتي وسط جدل منذ عام في الولايات المتحدة وحاليا في دول العالم حول ما تخفيه الولايات المتحدة التي قيل إنها جمعت رجال دين كبار في جميع الأديان وأطلعتهم على بعض ما لديها من معلومات حول هذا الموضوع، وسألت عن رأيهم في نشرها للجمهور، فكان جواب رجال الدين كلهم بلا كبيرة وقاطعة، لأن ذلك سيقضي على الكثير من المفاهيم الغيبية ويحدث بلبلة عالمية كبيرة لا تحمد عقباها. ورغم عرض قناة فوكس نيوز وثائقيا حول هذه الأنواع الأربعة الذكية في تقرير موسع لها وتأكيدات من الحكومة الأمريكية، إلا أن بعض علماء التاريخ يرون أن هؤلاء لم يأتوا من مجرات أخرى، بل هم يعيشون معنا على هذه الأرض منذ آلاف السنين. والأغرب أنها تشرح ماهية هذه الكائنات التي ساهمت بشكل رهيب في التقدم البشري والعلمي والتكنولوجي والفضائي الذي نعيشه حاليا. أنواع المخلوقات الفضائية: النوع الأول النورديون، وأطوالهم تبدأ من مترين، بشرتهم بيضاء وشعورهم بيضاء أو صفراء فاتحة وعيونهم زرق. هؤلاء لديهم قدرات روحية نافذة مثل التواصل عبر ذبذبات في عقولهم، وهم أقدم جنس موجود على الأرض، وهذا ما أكده أحد أعضاء الكونغرس أن ترامب تعامل معهم بشكل رسمي وتحدث إليهم، وفيهم هجين منهم من البشر مثل لاعب منتخب مانشستر سيتي ومنتخب النرويج إيرلينغ هالاند الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في العالم وأعظم لاعب نرويجي على مر العصور، ويعرف بسرعته وقوته البدنية الفائقة وحسن تمركزه وقدرته العالية على إنهاء الهجمات وتسجيل الأهداف داخل منطقة الجزاء. النوع الثاني الرماديون، وهم الأكثر انتشارا في المخيال الشعبي، أطوالهم تبدأ بحوالي المتر والمتر الواحد، رؤوسهم ضخمة وعيونهم واسعة جدا ولونها غامق، وهم يظهرون في كل حوادث الأطباق الطائرة التي شهدتها البشرية في 100 عام الأخيرة. وهذه الكائنات متطورة جدا من حيث التكنولوجيا والتصنيع، وهناك من يقول إنهم زوي

دو أو زودوا مملكة سومر في العراق بتكنولوجيا متقدمة جدا تسبق عصرها، وكذلك تعاونوا بشكل كامل مع مصر القديمة. وهؤلاء لديهم اهتمام بالطب والتخصيب، وتظهر منحوتات قديمة سومرية ومصرية فرعونية وجوههم وأطباقهم الطائرة، بل وبعض وسائل الاتصال التي نستخدمها نحن الآن، لكنها كانت موجودة لديهم منذ آلاف السنين. كما أن لديهم اهتمامات التدرب على البشر، وهي كائنات ذكية جدا، وهناك من يعتقد أنها تعيش في الفضاء، وآخرون يرون أنهم يعيشون في أعماق المحيطات. ويذهب قوم آخرون لرؤيتهم بشرا متطورين تقدموا وسافروا عبر الزمن ويعودون إلى الأرض بشكل مستمر. في جلسة الكونغرس الأمريكي يوم الأول من الشهر الخامس من عام 2025 شهدت لقاء مع الدكتور إريك ديفيد، وهو عالم فيزياء عمل مع وكالة ناسا والبنتاغون وسي آي أي، وعمل أيضا برامج كثيرة عن الطاقة واسترجاع التكنولوجيا القديمة. الرجل كشف أن الحكومة لديها برامج سرية تعمل على استحضار وإعادة كل العلوم العظيمة التي اختفت عن الأرض، مثل أسلحة الشمس، وتتجاوز الأسلحة أيضا النووية من حيث صهر كل شيء أمامها. هناك من يعتقد أن القصة تعود إلى البدايات الخمسينية من القرن الماضي، حينما قيل أن الرئيس إيزنهاور أو إيزنهاور وقع اتفاقية سرية عبارة عن تحالف مع النورديين، فعرضوا عليه حينها علوما وتكنولوجيا متطورة مقابل منافع متداولة وأيضا متبادلة وعدم التفكير باستعادة الأسلحة القديمة. لكن إيزنهاور رفض، لكنهم أجبروه على الخضوع كما يقال. وبعد أسابيع عدة وقعت الاتفاقية، وكان الرماديون جزءا منها، فحصلت الولايات المتحدة آنذاك على تكنولوجيا الطيران والترددات والطاقة النظيفة وما يسمى الاستخدام النووي والتزود بالطاقة. وكان الشعب الأمريكي في هذه الفترة حقله تجارب. هذا قد يفسر بشكل نظري التطور الرهيب في التكنولوجيا في 100 سنة الأخيرة، وحين خرج قانون حرية المعلومات في 60s من القرن الماضي استثني منه أي شيء يخص التكنولوجيا وغير البشرية. أما النوع الثالث فهو الزواحف، وهناك الكثيرون من البشر على شاكلتهم يغيرون أشكالهم ويعيشون بيننا وبينهم، ومنهم من يقود اختراعات إلكترونية مذهلة، وهؤلاء يقال عنهم إنهم يعيشون تحت الأرض، ويردهم البعض دينيا إلى نوع من الشياطين، وسادوا في الحضارات القديمة مثل الحضارات الهندية والأسيوية، وهناك من يقول إنهم يعيشون على الأرض منذ 26,000 سنة، وهم الذين يتحكمون بقيادات النظام البشري والدول العظمى. أما النوع الرابع فهي الحشرات الضخمة، وهي نوع هادئ ويتواصل مثل الحشرات بالموجات الاهتزازية، وليس مثل التخاطر العادي، بل يتواصلون بالموجات، وهم الذين يساعدون الرماديين في الأبحاث الطبية والتجارب الأخرى، ويدفعون البشر إلى الهلوسة وأشياء أخرى نفسية أحيانا. وقد اكتشفت بعض جثثهم أو اكتشفت بعض جثثهم، لكن دائما هناك تعتيم شبه مطلق حول هذه الظواهر والمخلوقات التي تظهر كل فترة في أماكن متعددة من العالم.

ونتابع مع هذا المقال: ومن يتحكم في العالم؟ كلنا نذكر عام 2014 حين سربت إيران وثائق لعميل الاستخبارات الهارب إدوارد سنودين. تقول إن النورديين يتحكمون بالإدارة الأمريكية منذ الخمسينيات، وحتى وزير الدفاع الكندي بول هيلر أكد وجود الأنواع الأربعة في هذه الكائنات التي تعيش معنا منذ آلاف السنين. وأكدت النائبة الأمريكية أن بولينا إنها شاهدت أدلة على كائنات غير بشرية عابرة للأبعاد على الأرض تعيش معنا. أما حييم أشيد رئيس برنامج الأمن الإسرائيلي فقال إننا على تواصل ونجري تحالف مع كائنات أخرى. ولم يخف في الرئيس السابق أوباما في هذه الكائنات أن هذه الكائنات حقيقة في برنامج تلفزيوني لطلاب الجامعات، ورد عليه أنه لم يكن عليه كشف أي أسرار، وهذا ما يؤكد على كلامه. وقد كشف منتج أفلام هوليودي أنه شاهد مجمعا كاملا للنورديين خلال جزيرة كان يصور فيها فيلما. طبعا هذا يترافق مع آلاف التصريحات هنا وهناك، زادت بشكل لافت جدا مؤخرا في يعني من جنود وطيارين حول العالم، ومنها في الدول العربية حول التفاصيل والقصص نفسها، ومن قادة عالميين، فهل هي اعترافات لتجهيز البشر لشيء آت، وإننا لسنا وحدنا في هذا، ولأننا لسنا وحدنا هنا، أما أن ربما القادم أعظم. هذا ما كتبه الأستاذ أنور القاسم في جريدة القدس العربي، وتحت عنوان: هل يحكم فضائيون العالم؟ ما سر كل هذا التطور التكنولوجي المذهل؟

ونختم برنامج هذا النهار مستمعينا بمحطة ثقافية وعن كتاب جديد يحمل عنوان سقط الأبد فهل ينجو البلد؟ قراءة في التحول السوري، يصدر قريبا عن دار نوفل كتاب تحت عنوان سقط الأبد فهل ينجو البلد للكاتبين سامي كليب وعمر كايد في 304 صفحات، ويتناول التحولات التي شهدتها سوريا وصولا إلى سقوط نظام بشار الأسد وصعود أحمد الشرع إلى السلطة وما رافق ذلك من تغيرات عسكرية وسياسية داخلية وإقليمية. ويأتي الكتاب ثمرة أكثر من عام ونصف من البحث والتوثيق وإجراء عشرات المقابلات بحسب نبذة الناشر، ويعود إلى المرحلة التي سبقت سقوط النظام محاولا تتبع الظروف الداخلية والخارجية التي مهدت له، إلى جانب التحولات التي طرأت على علاقة الأسد بحلفائه ولا سيما إيران وروسيا وحزب الله. ويتوقف الكاتبان عند مسار أحمد الشرع وتحولاته الفكرية والسياسية، كما يعرضان شهادات وروايات لعدد من كبار ضباط الجيش السوري حول الأيام الأخيرة للنظام وما شهدته المؤسسة العسكرية من ارتباك وانقسامات في التعامل مع تقدم هيئة تحرير الشام. ولا يقتصر الكتاب على سرد وقائع سقوط النظام، بل يتناول تحديات المرحلة الجديدة ومستقبل وحدة سوريا في ظل تداخل المصالح والصراعات الإقليمية والدولية على أراضيها، ويحاول قراءة ما جرى في سياق التحولات التي شهدتها المنطقة منذ 7 من أكتوبر تشرين الأول 2023. ويوقع سامي كليب الكتاب من الساعة 7 وحتى 8 من مساء يوم الأربعاء في 14 من أكتوبر الجاري في جناح مكتبة أنطوان ضمن معرض بيروت العربي الدولي للكتاب، والمقام في أرينا سيسايد على واجهة بيروت البحرية. وسامي كليب هو إعلامي وكاتب لبناني فرنسي حاصل على دكتوراه في الإعلام وتحليل الخطاب السياسي، وله عدد من المؤلفات من بينها الأسد بين الرحيل والتدمير الممنهج. أما عمر كايد فهو باحث وكاتب متخصص في الفكر السياسي والفلسفي وحاصل على دكتوراه في الفلسفة السياسية، وعمل سابقا مراسلا حربيا وأعد وأنتج أفلاما وثائقية وتحقيقات صحفية. بهالخبر بنختم برنامجنا لليوم مستمعينا، وقبل ما نقول الوداع بدي ارجع اذكركم ان شاء الله تعالى بمشروعنا الخيري والصدقة الجارية اللي رح بتكون لكم باذن الله تعالى بميزان حسناتكم، وهو حفر بئر ارتوازي في غزة. تكلفة البئر 22,000 دولار. اللي بحب يساهم معنا ويشارك بجمع هذا المبلغ حتى نبدأ ان شاء الله بحفر البئر يتواصل معنا عبر الواتساب على الرقم 04-16-727-983. إلكم كل التحيات، وحتى نلتقي بكم لكم منا أطيب وأجمل تحية. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. من جهتها قالت جماعة الحوثيين في صنعاء إنها تصدت لعدد من محاولات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع، فيما قال المتحدث العسكري للحوثيين إن الطيران الحرب السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية خلال الساعات 24 الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن حذرت السعودية على مدى أشهر من تنامي تهديد الحوثيين، وإنها حثت الرياض على توحيد صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف قائد في تنظيم الدولة الإسلامية تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر كانون الأول الماضي، وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي بحمص المدعو خالد رائد بيروني والملقب بأبو حسن دوشكا، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وأفادت الوزارة بأنه متورط في تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن التحقيقات معه متواصلة. وقتل 8 أشخاص في الاعتداء الذي نفذ في حي تقطنه غالبية علوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فأعلنت السلطات في يناير كانون الثاني توقيف شخصين. واشنطن. يتآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل على وقع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة منذ 3 سنوات، فيما بات الدعم الرسمي أمام 3 سيناريوهات وفق محلل. وتظهر استطلاعات رأي عديدة وصول النظرة السلبية تجاه إسرائيل إلى مستويات تاريخية بين مختلف فئات الناخبين. وقال المحلل البريطاني الإسرائيلي دانيال ليبي رئيس منظمة مشروع الولايات المتحدة الشرق الأوسط إن ما نشهده في الولايات المتحدة أمر غير مسبوق. وأضاف أن الناخبين من مختلف التوجهات الأيديولوجية باتوا يتساءلون عما إذا كانت هذه العلاقة أي الدعم تخدم أمريكا ودافعي الضرائب الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي. ورأى أن التمويل الواسع للحملات الانتخابية وجماعات الضغط المؤسسية وتركز ملكية وسائل الإعلام أسهمت في عزل المشرعين عن التحول الجاري في المزاج الشعبي تجاه إسرائيل. وتابع أن هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة واشنطن على مواصلة سياسات تتعارض مع الاتجاه العام للرأي العام الأمريكي. وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا لإسرائيل، ووفرت لها حماية من المساءلة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام سلطة النقض الفيتو. وشدد ليبي على أن حكومة حزب العمال السابقة في المملكة المتحدة برئاسة كير ستارمر فقدت الدعم بعدما تجاهل قادتها مواقف الناخبين الداعمة لغزة وحقوق الفلسطينيين. ورأى أن التحول الذي أوصل أندي بيرنام رئيس الوزراء البريطاني الحالي وإد ميليباند وزير الخارجية إلى السلطة قد يتكرر في واشنطن. واشنطن. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم. ولم يصدر من السلطات الفرنسية على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 256 ألف شخص شاركوا في مسيرات بفرنسا أمس الثلاثاء في إطار حركة الاحتجاج التي يقودها طلاب المدارس الثانوية، بينهم 56 ألفا في باريس وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. من جانبهم أعلن المنظمون عن مشاركة 450 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في العاصمة. ومع تصاعد الاحتجاجات قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع وفق ما أفاد به مراسلون. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل، وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة أبرزها باريس ونانت وتولوز وليون. وبحسب وزارة التربية شهد ربع المدارس الثانوية تقريبا في البلاد، أي 891 مؤسسة من أصل 3700، تعليق الدروس كليا أو جزئيا بسبب حركة الاحتجاج والإغلاقات الجارية. واشنطن. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي برتبة رائد، كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وفي الخامس من سبتمبر أيلول عام 2009 قام نضال حسن بإطلاق النار من مسدس شبه أوتوماتيكي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس موقعا 13 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. وستكون عملية إعدام حسن هي الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل على منصة إكس إن وزير الحرب بيت هيجسيث أوصى والرئيس دونالد ترامب وافق بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق المدان نضال مالك حسن. وأضاف الناطق سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه، لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة لحسن. وحكمت هيئة محلفين عسكري على حسن بالإعدام عام 2013 لإقدامه على تنفيذ إطلاق نار جماعي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس. وقد اختار حسن أن يتولى الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، لكنه لم يستدعي أي شهود ولم يدي بأي شهادة، كما لم يحاول نفي التهم الموجهة إليه. وأبدى محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة قلقهم من أنه كان يسعى لأن يحكم عليه بالإعدام. وفي 5 نوفمبر تشرين الثاني 2009 فتح حسن، وهو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، فتح النار داخل منشأة طبية كانت تستخدم كنقطة انطلاق لنشر الجنود في مناطق القتال. الرياض. استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. القدس المحتلة. شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق يقطنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. واعتبرت محافظة القدس أن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، واستغلالا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين. وأفاد بيان للمحافظة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بأن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدا في استهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة. وأضافت المحافظة أن هدم البناية يأتي في سياق سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ وفق بياناتها إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديمغرافية وعمرانية جديدة في المدينة. بيروت. تخطى توقيف السوري سليمان هلال الأسد في لبنان إطاره القضائي وملاحقته باتهامات تتصل بحيازة الأسلحة الحربية والإتجار بها وبالمخدرات إلى البعد السياسي، وإمكان تسليمه إلى بلاده إذا طلبت السلطات السورية استرداده، ما قد يطرح إشكالية تحول دون تنفيذ هذا الطلب بعد صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان الذي وضع موضع التنفيذ. فبعد نحو شهر على توقيف الأسد، وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تتجه القضية إلى مرحلة الاستجواب أمام القضاء العسكري، حيث حدد قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن 8 أكتوبر تشرين الأول الحالي موعدا لاستجوابه مع الموقوف علي نوح زعيتر في ملف حيازة أسلحة حربية غير مرخصة والإتجار بها. ووفق معطيات الملف ينتظر أن يعقب الاستجواب إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما في قضية الأسلحة، على أن يحال الشق الثاني من ملفهما على النيابة العامة في البقاع شرق لبنان لملاحقتهما بجرمي تعاطي المخدرات وترويجها، وبذلك تسلك الملاحقة مسارين قضائيين تبعا لطبيعة الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والجهات المختصة بالنظر فيها. ورغم الحساسية التي يثيرها اسم الموقوف وصلته العائلية بالرئيس المخلوع، فإن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تزال ضمن إطار الملاحقة بالجرائم المنسوبة إليه في لبنان وفق تعبير مصدر قضائي مطلع على الملف، غير أن القضية قد تكتسب بعدا آخر إذا تقدمت السلطات السورية بطلب لاسترداده مدعوما بمعطيات عن جرائم يشتبه بارتكابها إياها خلال الحرب السورية وقبل سقوط النظام. شمال العراق. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع أمس وتسبب في مقتل شرطي اتحاد عراقي وإصابة آخرين جنوب غرب مدينة كركوك الغنية بالنفط وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وهذا الهجوم أول اعتداء ترد أنباء أن مسلحي التنظيم شنوه على قوات الأمن العراقية منذ أن أتمت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر/أيلول منهية بذلك مهمتها العسكرية في العراق. تل أبيب. هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة النائبة الفرنسية فلسطينية الأصل في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد اتهامها بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب ساعر عبر حسابه على منصة إكس: أمر مخزن ويبعث على الغضب، لكنه للأسف ليس مفاجئاً، إن تدنيس المعرض الذي يحيي ذكرى ضحايا 7 أكتوبر في البرلمان الأوروبي على يد النائبة في البرلمان الأوروبي عن اليسار الراديكالي ريما حسن يظهر قبل كل شيء مدى قلة احترامها المؤسسة نفسها التي تعمل فيها. وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أنها تأخذ على محمل الجد اتهام ريما حسن النائبة الفرنسية فلسطينية الأصل عن حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر. وأكد فريق حسن أن النائبة نزعت فعلا العلم الإسرائيلي، لكن سقوط علم الاتحاد الأوروبي لم يكن مقصودا. وقالت ميتسولا خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية: صور أحد أعضاء هذه الجمعية فيما يبدو وهو يخرب معرضا داخل البرلمان يخلد ذكرى ضحايا الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، أي طوفان الأقصى الذي نفذ في إسرائيل في 7 أكتوبر من عام 2023. نيودلهي. أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له خلال عبورها مضيق هرمز، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان. وقالت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: ندين الهجوم الذي وقع في وقت سابق على السفينة التجارية التي ترفع علم بنما إذ أصيبت بمقذوف خلال عبورها مضيق هرمز. وذكرت الوزارة أن طاقم الناقل يتألف من 19 فردا بينهم 17 هنديا، وأن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية. وأضافت أنه بمساعدة السلطات العمانية تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين وهم يتلقون العلاج الطبي في خصب بسلطنة عمان. إسطنبول. طعنت فتاة مراهقة 8 تلميذات بسكين في مدرسة إعدادية بإسطنبول وفق ما أفاد مسؤولون أمس. ووقعت الحادثة في مدرسة بمنطقة باشاك شهير في شمال غرب إسطنبول. وألقت الشرطة القبض على المهاجمة وهي طالبة في الصف العاشر تبلغ 15 عاما من عمرها وتلقى دراستها في مدرسة أخرى. وقال وزير الصحة كمال ممشيغوغلو عبر إكس إن 8 تلميذات أصبن في الحادث، إحداهن في حال حرجة وإثنتان في حالة متوسطة إلى خطرة يتلقين العلاج في المستشفى. وأوضح محافظ إسطنبول داود جول للصحفيين أن المهاجمة التي كانت ترتدي زيا مدرسيا طعنت الفتيات عشوائيا. وتابع التلميذة التي نفذت الهجوم تسكن في الحي نفسه وتتلقى تعليمها في مدرسة مختلفة، مضيفا دخلت المبنى وهي ترتدي الزي المدرسي وطعنتهم عشوائيا. فلسطين المحتلة. قال مصدر فلسطيني إن إسرائيل رفضت دخول ممثلي لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة أواخر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول اللجنة إلى غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات دون تفاصيل أخرى. وفي 9 يوليو تموز الماضي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006 في حال إجرائها. وفي 26 سبتمبر أيلول الماضي بدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتسلمت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل 8 قوائم، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 7 شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعلن الائتلاف الفيدرالي المعارض ما وصفه بأكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا، متعهدا بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100,000 شخص سنويا لمدة 3 سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة، قبل أن يستقر العدد عند 160,000 مهاجر سنويا. ويأتي هذا المقترح في وقت يبلغ فيه صافي الهجرة إلى أستراليا نحو 300,000 شخص سنويا، وسط جدل متصاعد بشأن تأثير النمو السكاني على أزمة الإسكان والبنية التحتية والخدمات. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر إن الحكومة العمالية فقدت السيطرة على ملف الهجرة، مؤكدا أن سياسة الائتلاف ستعطي الأولوية لاستقدام العمال المهارة القادرين على سد النقص في قطاعات حيوية يحتاجها الاقتصاد الأسترالي. وأضاف تايلر قائلا إن الخطة لا تهدف فقط إلى خفض الأعداد بل إلى رفع المعايير والتركيز على المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن أستراليا تحتاج إلى مزيد من الكفاءات في مجالات مثل الرعاية الصحية خصوصا في المناطق الإقليمية، وكذلك في الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص العمالة الماهرة. وبموجب السياسات المقترحة يسعى الائتلاف إلى تقليص عدد حاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650,000 شخص خلال 4 سنوات، وإلزام الراغبين في الحصول على تأشيرة مؤقتة ثانية أو لاحقة بتقديم طلباتهم من خارج أستراليا. كما تتضمن الخطة خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد إلى 240 ألف طالب سنويا، وتقليص البرنامج الإنساني السنوي إلى 10,000 شخص فقط، وهو ما يمثل خفضا كبيرا مقارنة بالمستويات

حاليا. من جانبه شن وزير الهجرة توني بيرك هجوما على سياسة الائتلاف، معتبرا أنها جاءت استجابة لضغوط سياسية من زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون. وقال توني بيرك إن الائتلاف يطرح وعودا يعرف أنها غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا لن يحقق النتائج التي يدعيها أصحاب الخطة. وأضاف بيرك إن المقترحات ستؤدي عمليا إلى تقليص أعداد العمال المهارة الذين تحتاج إليهم أستراليا، مؤكدا أن تأشيرات العمل المؤقت للمهارات لا تخضع أساسا لسقف عددي، وإن تجديد شروط البقاء في البلاد لن يؤدي إلى جذب المزيد من أصحاب الكفاءات. وحذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن تقليص صافي الهجرة من نحو 300,000 شخص سنويا إلى 100,000 فقط ولمدة 3 سنوات قد يبطئ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أندرو ماكيلر إن الخطة تتضمن بعض الجوانب الإيجابية، لكنها تنطوي على خفض كبير للهجرة ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأسترالي. ومن المتوقع أن يتحول ملف الهجرة إلى أحد أبرز محاور النقاش السياسي خلال الفترة المقبلة، مع سعي الحكومة والمعارضة إلى إقناع الناخبين بأن سياساتهما تمثل الحل الأنسب للتحديات الاقتصادية والتحديات السكانية التي تواجه أستراليا. بريسبن. كشفت بيانات جديدة من كوينزلاند عن قفزة في مبيعات السجائر القانونية عقب تجديد الإجراءات ضد تجارة التبغ غير المشروع، حيث تطالب الجهة الممثلة لقطاع المتاجر الصغيرة الحكومة بخفض الضريبة المفروضة على التبغ. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة من كوينزلاند ارتفاع مبيعات السجائر القانونية عقب دخول قوانين جديدة لمكافحة التجارة غير المشروعة حيز التنفيذ. ويتعرض أصحاب المتاجر الصغيرة في أنحاء أستراليا للتهديد والاعتداء والابتزاز في وقت تستنزف فيه تجارة التبغ غير المشروع مليارات الدولارات من مبيعات السجائر القانونية بحسب الجهة الرئيسية الممثلة للقطاع. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الأسترالية للمتاجر الصغيرة Australian Association of Convenience Stores ثيو فوكاري إن أصحاب المتاجر خسروا 3 مليارات دولار من مبيعات السجائر القانونية خلال السنوات الخمس الماضية. وقال لوكالة الأنباء الأسترالية إن بعض أعضائنا يتعرضون للترهيب والتهديد ويطلب منهم دفع أموال مقابل الحماية، كما تعرضت متاجرهم للاقتحام باستخدام السيارات وبعضهم تعرض للسطو تحت تهديد السلاح. وأضاف قائلا تراجعت سلامة 80,000 موظف يعملون في الخطوط الأمامية لدى أعضائنا في مختلف أنحاء البلاد. وينضم فوكاري إلى عشرات الخبراء في القطاع والاقتصاديين الذين يطالبون الحكومة الفيدرالية بخفض الضريبة المفروضة على التبغ، في حين يتمسك حزب العمال بالضريبة ويحث الولايات على تجديد حملاتها ضد التجارة غير المشروعة. واستند مساعد وزير الجمارك جوليان هيل إلى بيانات من كوينزلاند لتعزيز موقف الحكومة بشأن أهمية تجديد إجراءات لإنفاذ القانون. وأظهرت بيانات قدمتها شركات تجزئة كبرى إلى مفوض مكافحة التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة إن مبيعات التبغ القانونية في الولايات ارتفعت بنسبة 55% خلال الشهر الأول بعد دخول قوانين جديدة للإنفاذ حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني، وظلت أعلى بنسبة لا تقل عن 40% من مستوياتها السابقة خلال الأشهر الستة التالية. وعلى المستوى الوطني ظلت السوق شبه مستقرة خلال الفترة نفسها. وقال هيل لوكالة الأنباء الأسترالية إنه لا يمكن المبالغة في أهمية إغلاق المتاجر التي تبيع المنتجات غير القانونية وبصورة علنية في الشوارع التجارية. هذا وقد تعهد الائتلاف المعارض بخفض الضريبة المفروضة على التبغ

بنسبة 80% في حال فوزه بالانتخابات، ما سيخفض متوسط سعر علبة السجائر من نحو 40 إلى 50 دولارا إلى ما بين 16 و 26 دولارا تقريبا. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلور إن خفض الضريبة سيحرم السوق السوداء المزدهرة من أحد أهم عوامل قوتها، واصفا نشاطها بأنه إرهاب اقتصادي. أما حزب أمة واحدة فيريد خفض الضريبة بنسبة 75% وتجميد ربطها بمؤشر الأسعار لمدة 5 سنوات. هذا ويدعو رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز منذ فترة طويلة إلى خفض الضرائب على السجائر. كامبرا. أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية مقتل جندي في الجيش الأسترالي خلال تدريب عسكري روتيني في منطقة مانت بندي، وهي منطقة تدريبية في الإقليم الشمالي. وأكدت الوزارة إن الحادث وقع يوم أمس، مشيرة إلى إصابة 5 جنود آخرين خلال الواقعة. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن ذوي الجندي المتوفى أبلغوا بالحادث، داعية إلى احترام خصوصية عائلته وزملائه خلال هذه الفترة. وبحسب خدمات الطوارئ في الإقليم الشمالي، تم تلقي بلاغ قرابة الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الاثنين بعد ورود تقارير عن حادث يتعلق بسيارة داخل منطقة التدريب. وتقع منطقة ماونت بندي التدريبية على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب شرق داروين، وتعد من أبرز المنشآت العسكرية المستخدمة في التدريبات المشتركة والتمارين بالذخيرة الحية. وتعد هذه الحادثة 6 وفاة مرتبطة بالتدريبات العسكرية في صفوف قوات الدفاع الأسترالية خلال هذا العام. ففي شهر تموز يوليو الماضي تحطمت مروحية تابعة للجيش الأسترالي قرب جزر ويتسانداي، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها 4. كما شهد شهر أيار مايو وفاة الضابط لاكلان مادل خلال تدريب على القفز المظلي في مطار جيرفيس باي. وشهدت منطقة ماونت بندي حادثا مميتا سابقا عام 2017 عندما قتل الجندي جايسون تشالس خلال تدريب بالذخيرة الحية، وأدى ذلك الحادث إلى تعليق مؤقت لبعض التدريبات القتالية وفتح تحقيق موسع في إجراءات السلامة العسكرية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Dhuhr.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

0: سبحانك اللهم وبحمدك، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالاستجابة، فلك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. يا رب لك وجهت وجهي، فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفور، يا غافر الذنب يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اكثروا من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: اكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: هنا صوت الحق إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب مايس سفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانة.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
4: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بالسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
5: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
6: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
7: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
6: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
7: شو يعني كل شي؟
6: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
7: في عندهم دواء بالصيدلية؟
6: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
7: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
6: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
7: تفتح كل يوم؟
6: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
7: شو العنوان؟
6: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
7: والتليفون
6: 9644-8727.
7: All دواء all.
6: يا سلام.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز، تنمو بالطراد. وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 756 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 87 من حلقات تدبر سورة البقرة. بعدما تدبرنا آيات بتصف المنفقين في سبيل الله، المتصدقين المحسنين الذين ينفقون في كل وقت وعلى كل حال، ليلا ونهارا وسرا وعلانية، هنتدبر بإذن الله الليلة 7 آيات عن المرابين، الربا والمرابين. أحب أفكركم إن سورة البقرة سورة مدنية، لذلك بيغلب عليها الطابع التشريعي القانوني، ولكن نرى إن دايما إن التشريعات والقوانين الإلهية ليها اهتمام مختلف عن التشريعات والقوانين الوضعية اللي من صنع البشر. البشر لما بيعملوا تشريعات وقوانين بيبقى كل همهم هو تحقيق العدالة إلى أقصى حد بين البشر. ربنا سبحانه وتعالى بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين البشر بيبقى في اهتمام أكثر بالجانب الإنساني وجانب العلاقات الإنسانية، وده ما لا يمكن أن تجده في التشريعات والقوانين البشرية. طبعا مسألة ان القرآن المدني هو اللي فيه التشريعات والقوانين ده شيء طبيعي، لان الاسلام دين ودولة، والدولة قامت في المدينة، ولا بد من نظم تنظم حركة الحياة وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكومين ببعض وعلاقة الناس ببعض عموما، سواء مسلمين وغير مسلمين وهكذا. من ضمن التشريعات الاساسية والمهمة جدا في اي دولة في الدنيا هي النظام الاقتصادي. هناك ما يسمى بالنظام الاقتصادي الإسلامي، رغم أن في أي حد هناك نظام اقتصادي إسلامي مهما حورب. فلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي أو نظام الاقتصادي الإسلامي بتقوم على نظرية توزيع المخاطر. أنا هحاول أبسط لكم الموضوع على قد ما أقدر. توزيع المخاطر، والقاعدة القانونية بتاعتها تسمى قاعدة الغنم بالغرم. يعني ايه؟ يعني كل ما الانسان يبقى عرضة انه يغرم اكتر، يعني في مخاطرة بماله، كل ما لازم يكون من حقه انه يكسب اكتر. انما انسان يدخل في علاقة تجارية او علاقة عمل لا يوجد فيها اي احتمال للخسارة نهائي ومكسبه مضمون 100% مسبقا، ده ضد الإسلام أصلا، لأن أي عمل لازم فيه مخاطرة. فلو في طرف لا يتحمل المخاطرة إطلاقا، ده معناه أن الطرف الآخر هيخسر خسارة هتدمره لو خسر، هتدمره تماما. إنما في الإسلام الناس بتتشارك، فتكسب مع بعض أو تخسر مع بعض، فيتم توزيع المخاطر. الأمر الثاني،

إن في نظام الاقتصاد الإسلامي الأرقام ما ينفعش تزيد على الورق. الأرقام بتاعت يعني حجم الأموال ما ينفعش يبقى أرقام بتزيد على الورق إلا في حالة لو هناك عمل حقيقي وإنتاج حقيقي. إنما المرابي يعطي المال، يعطي 1000 جنيه وضامن بقوة القانون وبالورق وبالإمضاءات وبالتوقيعات إن 1000 هيبقوا 1200 آخر السنة سواء حصل إنتاج أو ما حصلش، فده بيخلق فقاعة عبارة عن 200 جنيه موجودة على الورق لكنها لا تمثل بضاعة ولا سلعة ولا خدمة قدمت، مفيش عمل حقيقي، فأصبحت في 200 جنيه بتدور في السوق هي فقاعة مش حقيقية. ده كله مع الوقت يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. علشان كده نهى الحكيم الخبير، ربنا هو الحكيم مصدر الحكمة كلها، الخبير عن الربا. الربا لغة في اللغة العربية يعني الزيادة، لسه واخدين كمثل جنة بربوة، ربوة يعني مكان أزيد علوا أكبر أعلى. الربا في المال هو إن شخص يقترض مال على إنه يعيده بزيادة مرتبطة بأجل، أجل يعني وقت، أستلف منك 1000 لمدة سنة بس أرجعهم لك 1200، ولما السنة تعدي تسألني ها تقضي، يعني تقضي دينك، هتدفع 1200 أم أربي؟ أربي يعني أأجل لك سنة كمان بس 1200 هترجعهم 1500، ده اسمه ربا النسيئة، لأن احنا بننسأ الدفع، بنؤجل الموعد. تمام. فربنا قال، اقرأ بقى معايا الآيتين 276 و277. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. طيب، قول الله تعالى الذين يأكلون الربا بينخدع فيه بعض الناس ويظن ان الحرام يقع فقط على المرابي، يعني اللي بيسلف الفلوس عشان هو اللي بيأكل الربا، لكن السنة النبوية الشريفة ورد فيها تفصيل اكثر. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. النبي عليه الصلاة والسلام لعن، يعني دعا بالطرد من الرحمة، من رحمة الله. آكل الربا يعني المرابي اللي بياخد المتين الزيادة دول، وموكله واللي دخل أصلا في التعاقد ده واستلف بالربا، موكله يعني اللي بيأكل المتين، اللي بيدي المتين دول اللي هو استلف بالربا، وشاهديه اللي شهدوا دول يعني راضيين عن هذا العقد، اللي شهدوا على العقد، وكاتبه واللي قعد كتب العقد كمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهي شديد جدا عن أي شيء يتعلق بالربا. زي كده الخمر، احنا مش منهين عن شرب الخمر، منهين عن شرب الخمر وصنع الخمر وتجارة الخمر وتقديم الخمر وكل ده، وزراعة العنب اللي هيتعمل منه الخمر كمان، لو انت متأكد ان العنب بتاعك هيتعمل منه خمر ما تزرعش عنب كمان. طيب، يبقى اللي بيسلف واللي بيستلف واللي بيكتب العقد واللي بيشهدوا على العقد هم كمان ملعونين، مطرودين من رحمة ربنا. فوعيد شديد جدا في المسألة دي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربنا بيصور لنا مشهد البعث بتاع الناس دي اللي بيأكلوا الربا، بيبعثوا من قبورهم زي المجانين. العرب تقول عن المجنون ممسوس بشيطان.

الشيطان، يعني بيتخبطه الشيطان من المس. فهذا هذا ما يعني هذه تسمية العرب تسميها. فبيقوموا من قبورهم في حالة من التخبط. معلش ثواني خليني اقفل الايه، اعمل بس نعمل دونت ديسترب. طيب فالعرب تقول عن المجنون انه ممسوس بشيطان. فالناس اللي بتاكل الربا دي بتقوم من قبورها في حاله من التخبط الشديد. وهناك تفسير اخر بيقول لا، ده مش يقومون هنا مش معناها يقومون من قبورهم بس، لا، لا يقومون في الدنيا الا زي المجانين. يعني هتجد عندهم حتى حضارتهم، الحضارة بتاعتهم هتقوم في حالة من التخبط. فتجد عندهم مشاكل اجتماعية حتى لو عندهم زيادة في الأموال نتيجة العمل بالربا، لكن هتجد عندهم تخبط، انتشار أمراض اجتماعية وشذوذ وإلحاد والأشياء دي كلها، معناها أن ربنا نزع البركة من مجتمعاتهم. فالتفسيرين موجودين والاتنين ما بيتعارضوش، يعني ممكن الاتنين. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وصل بهم الأمر في العناد إنهم قلبوا الآية. يعني المفروض هم يقولوا إنهم يدافعوا عن الربا، يقولوا يا جماعة إنما الربا مثل البيع، لكن لا، ده قلبوا الآية، قالوا إنما البيع مثل الربا، جعلوا الربا هو الأصل، جعلوا الربا هو الأصل. قالك يعني أنا لو اشتريت قفص تمر ب200 جنيه ورحت بعته ب300 جنيه، ده تجارة حلال ولا مش حلال؟ حلال، حلو قوي. اشتريت حاجة ب200 ورحت بعتها ب300. قال لك ايه اللي هيجرى؟ بص الشياطين، ايه اللي هيجرى لو انا بعت ال200 ب300 وما دخلش تمر في الموضوع؟ ما انا حقيقة الامر دفعت 200 وكسبت 300. طب خلاص انا هدي 200 واخد 300 وما تدخلش في الموضوع تمر. فاصبح المال بعد ما كان وسيلة بقى هو السلعة، بقى المال نفسه هو الهدف. فهم عندهم وسائلهم في إقناع الناس والشياطين. ثم فتح الله باب التوبة في المسألة دي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي يصل هذا الكلام يجب أنه ينتهي فورا عن هذا الكلام. هذا الكلام مش صحيح، هذا الكلام اللي بيقال دوا دمر مجتمعات ودمر بيوت كثيرة جدا. اللي يصله هذا الكلام، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. الفلوس اللي حصل عليها من الربا قبل كده بتتحول إلى فلوس حلال، مش لازم يطلعها خلاص، فله ما سلف وأمره إلى الله، خلاص هو مش مطالب بردها. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن اللي يرجع بعد كل ده ويسمع الكلام ده ويرجع يتعامل بالربا، يحصل له، لا مش يحصل له، يحصل لهم، حصل التفات من المفرد للجمع. شوف الآية كلها ماشية مفرد، فمن جاءه مفرد، موعظة من ربه مفرد، فانتهى مفرد، فله مفرد، ما سلف وأمره مفرد إلى الله، ومن عاد مفرد برضو، فأولئك جمع، حصل التفات في الضمائر في العدد، التفات في العدد. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني كلهم، زيادة في الوعيد، ما فيش واحد منهم هيفلت. ليه كده؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، يدمر الربا. وفعلا بص على أقوى الاقتصادات في العالم، مثلا زي اليابان، تلاقي الفايدة قريبة من الصفر، صفر. بص على الدول اللي فيها الفايدة عالية تجد اقتصاداتها منهارة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولما تجد زعيم مسلم بيحاول ان هو يقلل الفايدة يحارب حرب شديدة جدا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تخيلوا بقى ربنا بيتعامل بالربا، يمحق الربا بس هو يربي الصدقات. ربنا

المال بانه استخدم المال فيما لا يرضي الله، استخدم المال فيما يغضب الله. تخيل ربنا بيدي لك نعمة فانت تاخدها تحاربه بيها، تاخد النعمة بتاعت ربنا وتعمل اللي يغضبه بيها. اكن بالظبط اب بيدي ابنه مصروف عشان يشوفه بيستمتع بفلوسه كده، ويروح يشتري شاورما، يشتري لبان، يشتري شوكولاتة، يوم الولد واخد الفلوس دي قدام ابوه رايح شاري علبة سجاير او خمرة. هذا كفر النعمة. الطبيعي ان الاب ما يديش ابنه فلوس تاني بقى. فربنا يمحق الربا. اثيم يعني شديد الاثم، هذا اثم شديد جدا. اقرا 277. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا قلنا في قراءة يعقوب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ربنا بيجيب لك الصورة المقابلة العكسية. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقى، دول أقراض الناس، قروض حسنة، عملوا الصالحات، بدل ما يدي ما يسلف بالفايص يعني يسلف بالربا، ده سلف ومجانا، مش عايز حاجة، بس انت رجع لي فلوسي في وقتها وخلاص دون ربا، يعني يساعدوا الناس في قضاء حوائجهم. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، يعني صلوها كما يجب في مواعيدها في جماعة، ولكن أيضا إقامة الصلاة بتكون في الحياة في معاملاتهم. ازاي انا اقف، معقول اقف مع اخويا في الصلاة كتف الكتف في الكتف والقدم في القدم وانا مسلفه بالفايص بالربا وما دفعليش ادخله السجن؟ واتوا الزكاة، يا جماعة ما جاع فقير الا بتخمة غني. كل فقير بيجوع او بيعرى او بينام في الشارع بدون بيت، فالسبب هو شخص اخر سلب حقه وهو الزكاة. الناس يا جماعة لما بتطلع الزكاة هي بتطهر فلوسها من الحرام. انت كل سنة عندما يحول الحول في 2.5% في فلوسك بيتقلبوا الى فلوس حرام مش بتاعتك، خلاص لو ابقتها يوم واحد انت سارق لص لص. بتسرق الفقراء، يا ريتك يعني مش بس بتسرق الاغنياء، لا ده بتسرق الفقراء، الجوعة، الايتام، دول بقى الناس اللي آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، هياخدوا أجرهم بالكامل من الله. وشرحنا امبارح التدبر في كلمة أجر، لأن أنت أجير، أنت ربنا مش بيدي لك تمن سلعة، ده أنت لما بتوصل مال، لما تدي صدقة أنت كأنك ربنا استأجرك لتوصل المال لهذا الشخص، لأن المال مال الله في الآخر. أي عمل صالح أنت بتعمله هو في النهاية خالص أنت واخده من الله، إذن هذا أجرك. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافوا من فقر، لأن الخوف يكون من شيء في المستقبل، وعادة الناس بتخاف في المستقبل من الفقر، تخاف من الوحدة، تخاف من أشياء كده، فلا يخافوا من فقر ولا يحزنوا على منفعة فاتتهم في الماضي أو على شيء أصابهم في الماضي. ده مش معناه ان اللي بيعمل الاعمال الصالحه دي ما بيحصلوش مشاكل او مصايب، بالعكس بيحصل له. امال ايه؟ ربنا بيتكلم عن استقبالهم للمصائب. انا ارى ان معناها انهم عرضه للمصائب، ولكن طريقه الاستقبال المصائب تختلف عن الاخرين، يستقبلوها في ثبات زي استقبال النبي للمصائب كده، لا يخافوا من المصائب ولا بتؤثر فيهم وتحزنهم المصائب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ولم يسأل الله دنيا بدون مصائب، ما فيش حاجة اسمها دنيا بدون مصائب، حياة بدون مصائب ده في الجنة، لكن هنا الدنيا ده مكان المصائب. لكن دول استقبالهم للمصائب وتعاملهم مع المصائب يختلف عن تعامل الناس اللي بتجزع وبتتعب وتروح ترمي نفسها من الشباك لما يخسر فلوسه، وما فيش الكلام ده خالص. الدنيا هينه عندهم. اقرا 278 ل 280. انت لما الدنيا تهون في نظرك
لما يحصل لك مصائب دنيا

0: الشمسيه ولا حاجه جنب ان يفوتك العصر، ولا حاجه جنب مصائب الاخره. اقرا بقى معايا 278 الى 279. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. خلي بالكم ان النهي عن الربا جه في اول حياه النبي، النهي عن الربا جه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجه الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهليه موضوع، ربا الجاهليه موضوع، واول ما ابدا به ربا العباس بن عبد المطلب، ربا عمه، ان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس كان بيسلف الناس بالفايص، والنبي بدا به هو والغى المعاملات الماليه بتاعته. ربنا قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. خلاص تم المنع تماما، تمام، واتركوا اللي المعاملات اللي ايه في ايديكم دلوقتي دي، مش هتكملوها، مش هتكمل بالشكل الربوي ده اذا كنتم مؤمنين. فربنا دايما بيذكرهم بالايمان، وبان صحيح ان الواحد لما بيطيع الله في نوع من التضحيه بتتم، ولكن هذا تمن لايمانهم. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللي مش هينتهي عن الربا، يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. يعني انت سمعت الآية دي: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب يلا يا شاطر خذ سلاحك بقى عشان هتحارب ربنا. يلا انت سمعت فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأصريت، أصررت انك تكمل تعامل بالربا، يلا بقى حارب، يلا ورينا ورينا شطارتك، هتقدر تعمل ايه مع ربنا. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللي هيتوب هيفضل له حق عند المقترض، لكن هيتم الغاء البند الربوي، ويبقى حقه هو ان المقترض يرجع له الالف جنيه بتاعته، اللي هم الايه الجسم القرض، مبلغ القرض نفسه الاصلي. لا تظلمون ولا تظلمون، لا هتنتقصوا حاجة ولا انتوا هتاخدوا زيادة. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا كان واحد معسر مزنوق في حالة عسر مادي مش قادر يسدد، فنظرة إلى ميسرة. في الإسلام محدش بيخش السجن عشان مش عارف يرجع قرض. من الآخر، من الاول خالص المقرض ما كانش اقرضه لو حاسس ان هو مش هيقدر يرجع، ولو بقى سكك تانية بقى خالص بقى مع الحاكم بعد كده، ما فيش حد بيموت من جوع في الدوله، في دوله اسلاميه بتطبق الشريعه، لكن ما فيش حد بيخش السجن عشان مش عارف يرجع فلوسه الا لو عنده بقى اهمال، عنده حاجه، دي حاجه تانية. فنظره، نظره يعني ايه؟ ينظر، فهل ينظرون الا يعني الا يعني يعني هل منتظرين غير كده؟ فنظره يعني انتظار، فانتظروه، ادوله ايه؟ انتظار الى ميسرة، الى ان ربنا ييسر له، لغاية ما ربنا ييسر له الامور. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ولو سمحتم المقترض وسبتوله المال وعفيتم عن الدين بتاعه او جزء من الدين على قد ما تقدروا عشان تساعدوه، فخير لكم، فده احسن لكم. طيب لو المقترض لا يستطيع، او لو المقرض ما يقدرش يترك هذا المال، يعني هو سلف فلوس، على فكرة القرض في الإسلام أثوب من الصدقة 18 ضعف، لأن الصدقة الواحد بياخدها وخلاص بينام عليها، لكن اللي بياخد قرض بيبقى هم، بيبقى عايز يرجعه، فبيشتغل فبينتج فبيرجع الفلوس لو قدر يرجع. لكن لو المقرض ده هو أقرض وفعلا محتاج فلوسه، هو مش قادر يسيب فلوسه من حقه ما يتركهاش. هنا المجتمع يتصدق بأن الناس تجمع مبلغ الدين وتسد الدين عن المقترض وتدفع للدائن، يعني بيبقى في نظام تكافل لسداد ديون الغارمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، اللي سهل على واحد مش عارف يسد دينه بأنه يعني سد عنه النص، سد عنه الربع، يعني خفف الدنيا عنه شوي. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ثوابها عاجل، يعجل في الدنيا ولا ينتقص من ثواب الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم اللي هيتفضح ده وجرى واحد راح ستره، ستر معصيته، ستر دينه، ستر أشياء كثير، ربنا يستره هو في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما أنت بتساعد أخوك ربنا بيساعدك. اقرأ بقى معايا 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم سورة العلق: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي أول آيات. آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بين اقرأ واتقوا 23 سنة من التربية. مجتمع بيتربى، القرآن بيربيه، والسنة النبوية بتربيه، وكأن الرسالة هي أن هذا الدين لا يقوم على الجهل بل يقوم على العلم. يجب أن تقرأ وتتعلم وتطلب العلم، ولكن إذا لم يقودك هذا العلم للتقوى فأنت فاشل. العلم الذي لا يقود للتقوى علم أنت لم تنتفع به. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الشيء الوحيد اللي ممكن يجعل الإنسان ينتهي عن المعاصي وينتهي عن استغلال أخوه في الإنسانية هو إنه يتقي هذا اليوم اللي هيحاسب فيه أمام الله، هيحاكم. يعني إيه ترجعون؟ ترجعون إزاي؟ الإنسان قبل أن يخلق لم يكن في الدنيا، كان معدوم، كان في العدم، ثم ظهر في بطن أمه، وربنا هو الذي رعاه وهو بطن أمه، كان في يد الله. ثم خرج من بطن أمه وأوكل الله إلى الأب والأم مهمة رعايته كطفل، ثم شاب وكبر ومات. لما مات رجع تاني في يد الله بالكامل، مفيش حد موكل بيه خالص. يوم ما الإنسان بيرجع كده، في يوم بقى هيقف الإنسان أمام الله ويسأله الله. في حد من هنا هيسمع هذا الكلام ويصدقه ولا يخاف من السؤال؟ ده موظف الضرائب لو بعت لك، يعني بعت لواحد من هنا جواب، الواحد بيبقى يعمل على روحه قبل ما يروح يشوفه وعايز ايه. يعني موظف ضرائب بيخلي الواحد مرعوب. ايش حال ربنا بيقول لك انت راجع لي وهتقف وهسألك. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ده انت يوم الثلاثة عشان رايح مصلحة الضرائب وبعتين لك جواب انت مرعوب. أما لليوم بقى اللي انت راجع فيه لله عشان توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل إنسان يومها هياخد جزاؤه وهيتحاسب، وانت رايح مش عارف هيتعمل معك ايه. الكسب ما كسبت بيشمل العمل سواء عمل صالح أو عمل فاسد، بيشمل القول سواء قول خير أو قول شر، بيشمل العقيدة اللي كنت بتعتقدها سواء عقيدة سليمة أو عقيدة شركية أو كفرية، يشمل النوايا سواء النوايا مخلصة أو نوايا تشوبها الشوائب الرياء والتفاخر والسمعة والشهرة. الآية دي لو فهمها الناس فعلا وهضموها تغير العالم كله. بس للأسف حب الشهوات بيطغى على الإنسان ويجعله لا يتقي الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها، وأدم ودها، واهدها سبلها، واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: محفوظ ولدى مركز النجوم وغراوي.
1: يا يوسف خذ واعطي.
2: حاج طلال شو بدي اخذ واعطي؟
1: اخذ الراديو واعطيني 87.6 اف ام واسمع.
2: حول.
3: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 97591895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي يغونا 97072030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
3: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99-2234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
5: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
4: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
3: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
4: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
6: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
4: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
7: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
4: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
8: هيا

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا في باب الطاعات، ونتابع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في نهوض الإنسان المسلم من نومه إلى أن يؤدي صلاة الفجر.
1: نعم، لا شك أن هذه الآداب التي تظهر جمال الإسلام وكمال هذا الدين، لأن الإسلام فعلا لم يترك شيئا من أفعال العبد إلا وغطاه بالأخلاق الحميدة، وحصنه يعني الأفعال الرشيدة التي تجعل الإنسان شامة بين الناس، وينظر الناس من خلاله إلى جمال الإسلام وإلى كماله. طبعا نحن تحدثنا أن الإنسان كيف يتصرف بعد صلاة الفجر. طبعا في هذه الحالة ينبغي الإنسان عند الاستيقاظ كذلك أن يلجأ إلى السواك أو إلى استعمال فرشاة الأسنان، وهذا كان معروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ كان يشوص فاه بالسواك،
0: وأمر بغسل اليدين قبل أن نبدأ بأي شيء.
1: لا شك هذه المسائل، غسل اليدين قبل الطعام وقبل، ونحن حينما تحدثنا أن الإنسان يتوضأ قبل الوضوء في غسل اليدين
0: طبعاً.
1: هذه من سنن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فهذا الأمر لا شك أنه من سنن الوضوء، فالذي يريد أن يتوضأ لابد أن يكون قد غسل يديه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا للواجب بعد ذلك، لأن الكفين من جملة اليدين في حالة الغسل. هذا الأمر إذن تنظيف الأسنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، كما في بعض الروايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة عائشة تقول رضي الله عنها أنها كانت تضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء على السواك في هذا الأمر، ولعله هو الأليق، وهذا اختيار السادة الحنفية في مسألة هذا، لأنه هو مسألة طهارة وتنظيف وتطيب، وهذا يكون مع الوضوء تحرزا من خروج الدم قبل الصلاة في هذا الباب. هذه من الأمور التي ينبغي أن يرجع إليها الإنسان، لأنه وإن كان لم يخرج على الناس إنما هو سيناجي الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا أنه مرضاة للرب. هذا من الأمور. الأمر الآخر الهدوء والسكينة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في منزله في بيته، خصوصا هناك النائم، هناك المتعب، هناك الطفل، هناك المريض وما شابه ذلك. وهذه أمور ينبغي أن يلحظها المسلم خصوصا الملتزم، سواء في هذه الأمور أو في أمور أخرى تفوت بعض المسلمين أو بعض الملتزمين. البعض من الإخوة الذين وفقهم الله عز وجل للالتزام تراه يسمع القرآن أو يسمع الإنشاد على المذياع فيرفع الصوت،
0: هذا لا يجوز،
1: ويقول أنني لا أسمع منكرا، ولكن رفع الصوت هو المنكر. لماذا؟ لأنه فيه إزعاج لمريض أو فيه إزعاج لنائم أو ما شابه ذلك. من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى موضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم، كما يقول سيدنا أنس، يسلم علينا سلاما لا يوقظ الوسنان،
0: الله
1: يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان،
0: يعني على وشك الإخفاء. نعم،
1: في حالة سهو هذه الحالة لا يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزعجه، لأن السلام موجه لليقظان. فاليقظان بما أنه سمع ما في حاجة أرفع الصوت أكثر من ذلك. كذلك حتى في آداب قيام الليل.
0: نعم.
1: بعض الإخوة ممن ينشط بقيام الليل يختار مسألة الجهر على السر. ولا شك أن الجهر أفضل، لكن من دون أن يؤذي السامع.
0: نعم.
1: فإذا كان لابد أن يتأذى السامع أو أن يوقظ إنسان قد يحتاج إلى الراحة والنوم لينشط في عمله صباحا، فحين السر أفضل.
0: صح.
1: لأنه حتى لا نؤذي الآخر. إذن لابد من الهدوء في هذا الأمر، سواء كان الإنسان رجلا أو كان طالبا أو كان أي شيء آخر، لأن هناك أخ صغير نائم أو هناك ابن نائم أو هناك مريض أو ما شابه ذلك. إذن هذه الحركة لابد أن تكون ضمن مسألة الهدوء والسكينة، والسكينة بدون إزعاج لا الأهل ولا الجيران. هذا الأمر. الأمر الآخر، الإنسان كذلك عليه هذه، لأن الدين يوصي بما يصلح الأبدان ويصلح كذلك القلوب، أن يحذر الإنسان من أن ينتقل من أن يقوم من النوم المكان الدافئ إلى المكان
0: البارد
1: من غير أن يستعد لهذا الأمر، فقد يعيقه هذا، لأن هذا الأمر قد يعيقه بعد ذلك أن يؤدي العبادة على أكمل الوجوه.
0: نعم.
1: في هذا الأمر. الأمر الآخر، التزام الرقة واللطف وخفض الصوت أثناء استيقاظ الآخرين أو إيقاظ الآخرين. هذا الأمر المطلوب. وأنا هنا أتذكر حديثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوقظ فاطمة.
0: نعم.
1: يعني هنا أمر ينبهنا إلى العلاقة التي تفيض بالرحمة، تفيض بالشفقة، تفيض بالحب في بيت النبوة. وهذا للأسف يعني فقدناه في كثير من البيوت. وأنا دائما أردد على إخواننا أن يحيوا هذه المسائل، لأن بيوتنا أصبحت فنادق بحيث يجتمع الإنسان فيها فقط لينام ثم لينطلق. حتى الجلسات تبقى مع الجار ومع الصاحب، ولا يجلس أهل البيت في مجلس وهكذا. هذه مسائل حرم منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ فاطمة يقول لها يا بنية. والعلماء لما تكلموا على التصغير قالوا التصغير يكون للتحبيب. وكلنا يعلم مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها، حتى لما كانت هي زوجة وكانت أم لأولاد، حينما تأتي إليه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة قادمة يخرج لاستقبالها، ثم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيها، ثم تجلس بجانبه فتلقي برأسها على صدره. هذا المنظر مع أنها هي أم لأولاد حرم منه الكثير من أطفالنا اليوم مع أبائهم ومع أهلهم. وهذا ينبغي أن يكون الحقيقة. اللطف والرقة وهذه الأمور مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك هذا الأمر قد يكون هناك أمر هو حق، ولكن هذا الأمر قد ينقلب إلى باطل بالطريقة التي يعرض من خلالها. فلذلك هذا الأمر الخطير الذي قد يغفل عنه الكثير من الناس.
0: هذا إذا كان صلى الفجر في البيت، فكيف إذا أراد أن يخرج إلى المسجد ماذا يفعل؟
1: طبعا لابد أن يعلم، نحن في هذه المسائل قلنا لا يؤذي أهله ولا يؤذي جيرانه.
0: البعض يصفع الباب صفعة قوية، يعني يستفيق على أثرها.
1: هذه مسائل وآداب العلماء تحدثوا عنها، وأنا في هذا المجال أنصح دائما أن تقتني بيوتنا الإسلامية رسالة شيخنا الإمام الشافعي أبو غدة رحمه الله تعالى من أدب الإسلام. ومشكلتنا اليوم مشكلة أخلاقية ومشكلة آداب، فلذلك لابد من اقتناء هذه المسألة حتى نعلم في هذه المسألة كيف يكون هذا التعامل. المسألة الأخرى التي ينبغي أن تكون الإنسان، وهذا مطلوب من الرجل مطلوب من المرأة على يعني على سبيل أكبر يعني من مما هو للرجل، وهو فتح النوافذ بعد النوم.
0: طبعا
1: من هذا من أجل تغيير الهواء في هذه الغرفة، من أجل أن تدخلها الشمس وما شابه ذلك. هذه أمور مطلوبة. ثم بعد ذلك ترتيب السرير. والحقيقة الإنسان يعجب حينما يأخذ بكتاب الأذكار للإمام النووي، يجد أنه ليس هناك حركة من الحركات أو فعل من الأفعال إلا ويصاحبه ذكر وتصاحبه سنة ويصاحبه أدب. حتى مسألة خلع الثياب عند النوم، ومسألة كيف نطوي الثوب، مسألة كيف نقوم من السرير وكيف نعود إلى السرير، كل ذلك له أذكار له أوراد. ولذلك ما قاله العلماء حق بشأن كتاب الإمام النووي بع الدار واشتري الأذكار. هذا الكتاب عظيم جدا، يجعل الإنسان فعلا يعيش في حالة عبودية دائمة لله عز وجل، وفي حالة ذكر دائم لله سبحانه وتعالى، لأن كل فعل له دعاء وكل حركة لها سنة. فلذلك من هذا الباب قلنا ترتيب السرير بعد أن يقوم، وطي الفراش إذا كان هناك فراش، أو أنه ترتيب هذه المسألة.
0: يعني نفهم من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بكل هذا وهو الرجل.
1: نعم،
0: وهو أهم الرجال.
1: نحن نريد أن نقول أنه ترتيب السرير يعني أن يتعاون الإنسان كل بحسب ظرفه، وكذا ينبغي أن يكون هناك تعاون. وليس من المروءة أن يلقي المسلم كل الأعباء على غيره، وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء من التعاون في هذا الأمر دون أن يتكل طرف على آخر. لكن هذا أمر الآن ينبهنا إلى شيء، أن نعود الأطفال
0: على ذلك.
1: على ذلك، وهذا الأمر إذا اعتادوا عليه لن يجدوا له ثقلا، لم يجدوا فيه صعوبة،
0: لأننا كنا نجد تمييزا بين البنت والشاب في موضوع ترتيب البيت والأسرة. هذا شأن النساء وليس شأن الرجال.
1: هذا إذا اعتاد عليه الصغار من بداية الأمر يصبح أمرا سهلا. ودائما نحن نذكر قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعودوا الخير فإنما الخير بالعادة. فإذا تعود الطفل من بداية الأمر أن يرتب السرير، لا شك أن هذا الأمر سيكون سهلا عليه ويصبح أمرا عاديا له.
0: هذا بالنسبة للأداب الاستيقاظ من النوم، وماذا نفعل إلى أن نصلي الفجر؟ إذا أراد الرجل وهو مأمور أن يخرج للصلاة في المسجد، ماذا يفعل حتى يصل إلى المسجد ويؤدي صلاة الفجر؟
1: طبعا الإنسان الذي يستطيع أن يخرج إلى المسجد ينبغي أن يخرج في هذا الأمر. وقلنا طبعا بداية إذا استطاع أن يستيقظ قبل الوقت بقليل ليشهد هذا الوقت المبارك، لأنه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة: قومي فاشهدي رزق ربك. فهذا وقت مبارك تشهده الملائكة. فإذا استطاع الإنسان في هذا الوقت أن وقت السحر أن يقوم وأن يتهجد أو أن يصلي أو أن يقرأ القرآن ثم ليدعو بعد ذلك وبالأسحار هم يستغفرون، هذا الأمر. ثم بعد ذلك طبعا يكون هو قد استعد بالوضوء للصلاة وتهيأ للصلاة. وبعد ذلك لابد قبل الخروج من هذا الأمر كما كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن ينظر في المرآة قبل أن يخرج الإنسان، وأن يحسن من هيئته حينما يريد أن يخرج للمسجد، هذا الأمر. ثم بعد ذلك كما قلنا يراعي مسألة الهدوء السكينة في تصرفاته في ذهابه أو إيابه. ثم بعد ذلك إذا دخل المسجد لا بد أن يصلي تحية المسجد، أن يصلي ركعتي سنة المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: صلوهما ولو أدركتكم الخيل. يعني ركعتي الفجر. لذلك العلماء قالوا هي من آكد السنن. هنا في هذا الأمر بعد أن يصلي الركعتين ينبغي أن لا يتنفل بعدها في الحقيقة في هذا الأمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على الركعتين كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ من القرآن أو في الذكر أو ما شابه ذلك، وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم في الذكر أو في تلاوة القرآن. وربما بعضهم كما ورد، وهذا أمر معروف، أنه كانوا يجلسون فربما يغلبهم النوم في هذه الحالة، في حالة الانتظار، لأن وقت الفجر
0: حتى تقام الصلاة
1: نعم. فكانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة ولا يجددون وضوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، ومن هنا استدل العلماء على أن من جلس متمكنا جلسة المتمكن وقد سهى أو نام فهذا لا ينقض وضوءه، هذا لا ينقض الوضوء. فهنا في هذه المسائل كما قلنا يستعد بالذكر بالأوراد، ثم بعد ذلك ليشرع مع الإمام في أول صلاته.
0: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك مجالا بين صلاة السنة سنة الفجر وبين صلاة الفجر؟
1: طبعا هذا المعروف، لذلك نحن قلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تخفق رؤوسهم لأنهم في انتظار الصلاة، فهذا يدل على أنه كان من الملاحظ أن خصوصا في وقت الصباح أنه ينبغي أن يترك فسحة، يعني تترك مجالا للإنسان ليتهيأ للصلاة، لأنه ليس كأي وقت من أوقات الصلاة.
0: ما الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي هو فسحة بين الإقامة وبين صلاة الفجر؟
1: نحن قلنا إنسان يشتغل بالأذكار، يشتغل بالتلاوة، وفي هذا الباب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بين

0: الأذان والإقامة الدعاء فيها مستجاب. فيفتح للإنسان في هذا الباب أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء وأن يكثر، لأن دعاء خصوصا بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح، خصوصا أن الوقت بين الأذان وبين صلاة الصبح يكون طويلا بعض الشيء. قلنا ينبغي أن يلاحظ فيه أن في وقت الصباح هناك من يحتاج إلى اغتسال، هناك من يحتاج إلى تغيير ثيابه، هناك من يريد يعني هناك مسألة مسافة للانطلاق إلى المسجد، هناك من يريد أن ينهض من سريره. فإذا لابد من وقت يعطى لهؤلاء الناس حتى يحصلوا صلاة الصبح مع الجماعة ومع الإمام. فهذا كذلك من آداب المؤذن ومن ما يطلب من الإمام أن يراعي به الناس الذين يترددون على المسجد.
1: في الغد نتابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة Cash Flow، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك دفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
3: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلا هال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمان العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
3: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباتنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
6: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود، بويمونت هيلز.

0: أو بوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
2: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قلك صيدلية في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بزبطولي وبنظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل
1: وكمان بوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبزبطولك راسك.
2: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
2: شو العنوان؟
1: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
2: والتليفون
1: 9644 8727.
2: All دواء all.
1: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
1: أبو بكر الباقلاني،
0: أبو بكر الباقلاني المتكلم سيف السنة.
1: الباقلاني مجدد الدين على رأس المئة الرابعة،

0: هو القاضي أبو بكر محمد الطيب المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، صنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام، وكان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته.
1: سكن أبو بكر الباقلاني بغداد، وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماسي وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج.
0: قال ابن تيمية: القاضي أبو بكر محمد بن الخطيب الباقلاني المتكلم هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. وقال ابن الأهدل: أبو بكر الباقلاني الأصولي الأشعري سيف السنة مجدد الدين على رأس 104 على الصحيح.
1: جاء في شذرات الذهب: كان للباقلاني حلقة بجامع المنصور في بغداد، وكان ورده في الليل 20 ترويحة في الحضر والسفر، فإذا فرغ منها كتب 35 ورقة من تصنيفه.
0: عن علي بن محمد الحربي المالكي قال: كان القاضي أبو بكر الأشعري يهم بأن يختصر ما يصنفه، فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه، وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين غير القاضي أبي بكر، فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه صنفه من حفظه. وكان بعضهم يقول: لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أفصح الناس لوجب أن يدفع لأبي بكر الأشعري الباقلاني.

0: يروى أن الملك الملقب عضد الدولة كان قد بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم، فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من العلم وموضعه، ففكر ملك الروم في أمره وعلم أن الباقلاني لن يركع له إذا دخل عليه، كما جرى رسم الرعية أن تقبل الأرض بين يدي الملوك.
1: ثم نتجت الفكرة لملك الروم، وهي أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أن يدخل منه أحد إلا راكعا، ليدخل منه الباقلاني على تلك الحال. فلما وضع سريره في ذلك الموضع أمر بإدخال القاضي من الباب، فسار حتى وصل إلى المكان.
0: وهنا لما رأى القاضي الباقلاني الباب تفكر فيه، ثم فطن بالقصة، فأدار ظهره وحنى رأسه راكعا ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه، قد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه، ثم رفع رأسه ونصب ظهره وأدار وجهه حينئذ إلى الملك، فعجب من فطنته ووقعت له الهيبة في نفسه.
1: عن أبي بكر الخوارزمي قال: كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر، فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس، وكان أعرف الناس بالكلام وأحسنهم خاطرا وأجودهم لسانا وأوضحهم بيانا وأصحهم عبارة.
0: قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: كان القاضي الباقلاني في علمه أوحد زمانه، وانتهت إليه الرياسة في مذهبه، وكان موصوفا بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وكان كثير التطويل في المناظرة، مشهورا بذلك عند الجماعة.
1: عن القاضي البيضاوي قال: رأيت في المنام كأني دخلت مسجدي الذي أدرس فيه، فرأيت رجلا جالسا في المحراب وآخر يقرأ عليه ويتلو تلاوة لا شيء أحسن منها، قلت: من هذا القارئ ومن الذي يقرأ عليه؟ فقيل لي: أما الجالس في المحراب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القارئ عليه فهو أبو بكر الباقلاني يدرس عليه الشريعة.

0: توفي القاضي أبو بكر الباقلاني آخر يوم السبت، ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة 300 ببغداد، وصلى عليه ابنه الحسن ودفنه في داره بدرس المجوس، ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حرب.
1: ورثاه بعض شعراء عصره بقوله: انظر إلى جبل تمشي الرجال به، وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلف، وانظر إلى صارم الإسلام معتمدا، وانظر إلى درة الإسلام في الصدف.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 7/1 أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. من جهتها قالت جماعة الحوثيين في صنعاء إنها تصدت لعدد من محاولات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع، فيما قال المتحدث العسكري للحوثيين إن الطيران الحربي السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية خلال الساعات 24 الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحج وصعدة. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن حذرت السعودية على مدى أشهر من تنامي تهديد الحوثيين، وإنها حثت الرياض على توحيد صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف قائد في تنظيم الدولة الإسلامية تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر كانون الأول الماضي، وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي بحمص

0: المدعو خالد رائد بيروني والملقب بأبو حسن دوشكا، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وأفادت الوزارة بأنه متورط في تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن التحقيقات معه متواصلة. وقتل 8 أشخاص في الاعتداء الذي نفذ في حي تقطنه غالبية علوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فأعلنت السلطات في يناير كانون الثاني توقيف 2. واشنطن. يتآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل على وقع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة منذ 3 سنوات، فيما بات الدعم الرسمي أمام 3 سيناريوهات وفق محلل. وتظهر استطلاعات رأي عديدة وصول النظرة السلبية تجاه إسرائيل إلى مستويات تاريخية بين مختلف فئات الناخبين. وقال المحلل البريطاني الإسرائيلي دانيال ليبي رئيس منظمة مشروع الولايات المتحدة الشرق الأوسط إن ما نشهده في الولايات المتحدة أمر غير مسبوق. وأضاف أن الناخبين من مختلف التوجهات الأيديولوجية باتوا يتساءلون عما إذا كانت هذه العلاقة أي الدعم تخدم أمريكا ودافعي الضرائب الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي. ورأى أن التمويل الواسع للحملات الانتخابية وجماعات الضغط المؤسسية وتركز ملكية وسائل الإعلام أسهمت في عزل المشرعين عن التحول الجاري في المزاج الشعبي تجاه إسرائيل. وتابع أن هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة واشنطن على مواصلة سياسات تتعارض مع الاتجاه العام للرأي العام الأمريكي. وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا لإسرائيل، ووفرت لها حماية من المساءلة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام سلطة النقض الفيتو. وشدد ليبي على أن حكومة حزب العمال السابقة في المملكة المتحدة برئاسة كير ستارمر فقدت الدعم بعدما تجاهل قادتها مواقف الناخبين الداعمة لغزة وحقوق الفلسطينيين. ورأى أن التحول الذي أوصل أندي بيرنام رئيس الوزراء البريطاني الحالي وإد ميليباند وزير الخارجية إلى السلطة قد يتكرر في واشنطن. واشنطن. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم. ولم يصدر من السلطات الفرنسية على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 256,000 شخص شاركوا في مسيرات بفرنسا أمس الثلاثاء في إطار حركة الاحتجاج التي يقودها طلاب المدارس الثانوية، بينهم 56,000 في باريس وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. من جانبهم أعلن المنظمون عن مشاركة 450,000 متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 100,000 في العاصمة. ومع تصاعد الاحتجاجات قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع وفق ما أفاد به مراسلون. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل، وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة، أبرزها باريس ونانت وتولوز وليون. وبحسب وزارة التربية، شهد ربع المدارس الثانوية تقريبا في البلاد، أي 891 مؤسسة من أصل 3700، تعليق الدروس كليا أو جزئيا بسبب حركة الاحتجاج والإغلاقات الجارية. واشنطن. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي برتبة رائد، كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وفي 5 سبتمبر أيلول عام 2009 قام نضال حسن بإطلاق النار من مسدس شبه أوتوماتيكي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس، موقعا 13 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. وستكون عملية إعدام حسن هي الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل على منصة إكس إن وزير الحرب بيت هيجسيث أوصى والرئيس دونالد ترامب وافق بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق المدان نضال مالك حسن. وأضاف الناطق سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه، لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة لحسن. وحكمت هيئة محلفين عسكرية على حسن بالإعدام عام 2013 لإقدامه على تنفيذ إطلاق نار جماعي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس. وقد اختار حسن أن يتولى الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، لكنه لم يستدعي أي شهود ولم يدلي بأي شهادة، كما لم يحاول نفي التهم الموجهة إليه. وأبدى محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة قلقهم من أنه كان يسعى لأن يحكم عليه بالإعدام. وفي 5 نوفمبر تشرين الثاني 2009 فتح حسن، وهو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، فتح النار داخل منشأة طبية كانت تستخدم كنقطة انطلاق لنشر الجنود في مناطق القتال. الرياض. استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. القدس المحتلة. شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق يقطنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. واعتبرت محافظة القدس أن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، واستغلالا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين. وأفاد بيان للمحافظة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بأن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدا في استهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة. وأضافت المحافظة أن هدم البناية يأتي في سياق سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ وفق بياناتها إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديموغرافية وعمرانية جديدة في المدينة. بيروت. تخطى توقيف السوري سليمان هلال الأسد في لبنان إطاره القضائي وملاحقته باتهامات تتصل بحيازة الأسلحة الحربية والإتجار بها وبالمخدرات إلى البعد السياسي، وإمكان تسليمه إلى بلاده إذا طلبت السلطات السورية استرداده، ما قد يطرح إشكالية تحول دون تنفيذ هذا الطلب بعد صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان الذي وضع موضع التنفيذ. فبعد نحو شهر على توقيف الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تتجه القضية إلى مرحلة الاستجواب أمام القضاء العسكري، حيث حدد قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن 8 أكتوبر تشرين الأول الحالي موعدا لاستجوابه مع الموقوف علي نوح زعيتر في ملف حيازة أسلحة حربية غير مرخصة والإتجار بها. ووفق معطيات الملف ينتظر أن يعقب الاستجواب إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما في قضية الأسلحة، على أن يحال الشق الثاني من ملفهما على النيابة العامة في البقاع شرق لبنان لملاحقتهما بجرمي تعاطي المخدرات وترويجها، وبذلك تسلك الملاحقة مسارين قضائيين تبعا لطبيعة الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والجهات المختصة بالنظر فيها. ورغم الحساسية التي يثيرها اسم الموقوف وصلته العائلية بالرئيس المخلوع، فإن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تزال ضمن إطار الملاحقة بالجرائم المنسوبة إليه في لبنان وفق تعبير مصدر قضائي مطلع على الملف، غير أن القضية قد تكتسب بعدا آخر إذا تقدمت السلطات السورية بطلب لاسترداده مدعوما بمعطيات عن جرائم يشتبه بارتكابها إياها خلال الحرب السورية وقبل سقوط النظام. شمال العراق. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع أمس وتسبب في مقتل شرطي اتحاد عراقي وإصابة آخرين جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وهذا الهجوم أول اعتداء ترد أنباء أن مسلحي التنظيم شنوه على قوات الأمن العراقية منذ أن أتمت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر أيلول، منهية بذلك مهمتها العسكرية في العراق. تل أبيب. هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة النائبة الفرنسية فلسطينية الأصل في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد اتهامها بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب ساعر عبر حسابه على منصة إكس: أمر مخزن ويبعث على الغضب، لكنه للأسف ليس مفاجئا، إن تدنيس المعرض الذي يحيي ذكرى ضحايا 7 أكتوبر في البرلمان الأوروبي على يد النائبة في البرلمان الأوروبي عن اليسار الراديكالي ريما حسن يظهر قبل كل شيء مدى قلة احترامها المؤسسة نفسها التي تعمل فيها. وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أنها تأخذ على محمل الجد اتهام ريما حسن النائبة الفرنسية فلسطينية الأصل عن حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر. وأكد فريق حسن أن النائبة نزعت فعلا العلم الإسرائيلي لكن سقوط علم الاتحاد الأوروبي لم يكن مقصودا. وقالت ميتسولا خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، صور أحد أعضاء هذه الجمعية فيما يبدو وهو يخرب معرضا داخل البرلمان يخلد ذكرى ضحايا الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، أي طوفان الأقصى الذي نفذ في إسرائيل في 7 أكتوبر من عام 2023. نيودلهي. أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له خلال عبورها مضيق هرمز، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان. وقالت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: ندين الهجوم الذي وقع في وقت سابق على السفينة التجارية التي ترفع علم بنما إذ أصيبت بمقذوف خلال عبورها مضيق هرمز. وذكرت الوزارة أن طاقم الناقل يتألف من 19 فردا بينهم 17 هنديا، وأن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية. وأضافت أنه بمساعدة السلطات العمانية تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين وهم يتلقون العلاج الطبي في خصب بسلطنة عمان. إسطنبول. طعنت فتاة مراهقة 8 تلميذات بسكين في مدرسة إعدادية بإسطنبول وفق ما أفاد مسؤولون أمس. ووقعت الحادثة في مدرسة بمنطقة باشاك شهير في شمال غرب إسطنبول. وألقت الشرطة القبض على المهاجمة وهي طالبة في الصف العاشر تبلغ 15 عاما من عمرها وتلقى دراستها في مدرسة أخرى. وقال وزير الصحة كمال ممشيغوغلو عبر إكس إن 8 تلميذات أصبن في الحادث، إحداهن في حال حرجة وإثنتان في حالة متوسطة إلى خطرة يتلقين العلاج في المستشفى. وأوضح محافظ إسطنبول داود جول للصحفيين أن المهاجمة التي كانت ترتدي زيا مدرسيا طعنت الفتيات عشوائيا. وتابع التلميذة التي نفذت الهجوم تسكن في الحي نفسه وتتلقى تعليمها في مدرسة مختلفة، مضيفا دخلت المبنى وهي ترتدي الزي المدرسي وطعنتهم عشوائيا. فلسطين المحتلة. قال مصدر فلسطيني إن إسرائيل رفضت دخول ممثلي لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة أواخر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول اللجنة إلى غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات دون تفاصيل أخرى. وفي 9 يوليو تموز الماضي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006 في حال إجرائها. وفي 26 سبتمبر أيلول الماضي بدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتسلمت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل 8 قوائم، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء السابع من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كمبرا. أعلن الائتلاف الفيدرالي المعارض ما وصفه بأكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا، متعهدا بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100,000 شخص سنويا لمدة 3 سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة، قبل أن يستقر العدد عند 160,000 مهاجر سنويا. ويأتي هذا المقترح في وقت يبلغ فيه صافي الهجرة إلى أستراليا نحو 300,000 شخص سنويا، وسط جدل متصاعد بشأن تأثير النمو السكاني على أزمة الإسكان والبنية التحتية والخدمات. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر إن الحكومة العمالية فقدت السيطرة على ملف الهجرة، مؤكدا أن سياسة الائتلاف ستعطي الأولوية لاستقدام العمال المهارة القادرين على سد النقص في قطاعات حيوية يحتاجها الاقتصاد الأسترالي. وأضاف تايلر قائلا إن الخطة لا تهدف فقط إلى خفض الأعداد، بل إلى رفع المعايير والتركيز على المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن أستراليا تحتاج إلى مزيد من الكفاءات في مجالات مثل الرعاية الصحية، خصوصا في المناطق الإقليمية، وكذلك في الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص العمالة الماهرة. وبموجب السياسات المقترحة يسعى الائتلاف إلى تقليص عدد حاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650,000 شخص خلال 4 سنوات، وإلزام الراغبين في الحصول على تأشيرة مؤقتة ثانية أو لاحقة بتقديم طلباتهم من خارج أستراليا. كما تتضمن الخطة خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد إلى 240,000 طالب سنويا، وتقليص البرنامج الإنساني السنوي إلى 10,000 شخص فقط، وهو ما يمثل خفضا كبيرا مقارنة بالمستويات الحالية. من جانبه شن وزير الهجرة توني بيرك هجوما على سياسة الائتلاف، معتبرا أنها جاءت استجابة لضغوط سياسية من زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون. وقال توني بيرك إن الائتلاف يطرح وعودا يعرف أنها غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا لن يحقق النتائج التي يدعيها أصحاب الخطة. وأضاف بيرك إن المقترحات ستؤدي عمليا إلى تقليص أعداد العمال المهارة الذين تحتاج إليهم أستراليا، مؤكدا أن تأشيرات العمل المؤقت للمهارات لا تخضع أساسا لسقف عددي، وإن تجديد شروط البقاء في البلاد لن يؤدي إلى جذب المزيد من أصحاب الكفاءات. وحذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن تقليص صافي الهجرة من نحو 300,000 شخص سنويا إلى 100,000 فقط ولمدة 3 سنوات قد يبطئ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أندرو ماكيلر إن الخطة تتضمن بعض الجوانب الإيجابية، لكنها تنطوي على خفض كبير للهجرة ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأسترالي. ومن المتوقع أن يتحول ملف الهجرة إلى أحد أبرز محاور النقاش السياسي خلال الفترة المقبلة، مع سعي الحكومة والمعارضة إلى إقناع الناخبين بأن سياساتهما تمثل الحل الأنسب للتحديات الاقتصادية والتحديات السكانية التي تواجه أستراليا. بريسبن. كشفت بيانات جديدة من كوينزلاند عن قفزة في مبيعات السجائر القانونية عقب تجديد الإجراءات ضد تجارة التبغ غير المشروع، حيث تطالب الجهة الممثلة لقطاع المتاجر الصغيرة الحكومة بخفض الضريبة المفروضة على التبغ. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة من كوينزلاند ارتفاع مبيعات السجائر القانونية عقب دخول قوانين جديدة لمكافحة التجارة غير المشروعة حيز التنفيذ. ويتعرض أصحاب المتاجر الصغيرة في أنحاء أستراليا للتهديد والاعتداء والابتزاز في وقت تستنزف فيه تجارة التبغ غير المشروع مليارات الدولارات من مبيعات السجائر القانونية بحسب الجهة الرئيسية الممثلة للقطاع. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الأسترالية للمتاجر الصغيرة Australian Association of Convenience Stores Theo Focari إن أصحاب المتاجر خسروا

3 مليارات دولار من مبيعات السجائر القانونية خلال السنوات الخمس الماضية. وقال لوكالة الأنباء الأسترالية إن بعض أعضائنا يتعرضون للترهيب والتهديد ويطلب منهم دفع أموال مقابل الحماية، كما تعرضت متاجرهم للاقتحام باستخدام السيارات وبعضهم تعرض للسطو تحت تهديد السلاح. وأضاف قائلا: تراجعت سلامة 80,000 موظف يعملون في الخطوط الأمامية لدى أعضائنا في مختلف أنحاء البلاد. وينضم فوكاري إلى عشرات الخبراء في القطاع والاقتصاديين الذين يطالبون الحكومة الفيدرالية بخفض الضريبة المفروضة على التبغ، في حين يتمسك حزب العمال بالضريبة ويحث الولايات على تجديد حملاتها ضد التجارة غير المشروعة. واستند مساعد وزير الجمارك جوليان هيل إلى بيانات من كوينزلاند لتعزيز موقف الحكومة بشأن أهمية تجديد إجراءات لإنفاذ القانون. وأظهرت بيانات قدمتها شركات تجزئة كبرى إلى مفوض مكافحة التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة إن مبيعات التبغ القانونية في الولايات ارتفعت بنسبة 55% خلال الشهر الأول بعد دخول قوانين جديدة للإنفاذ حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني، وظلت أعلى بنسبة لا تقل عن 40% من مستوياتها السابقة خلال الأشهر الستة التالية. وعلى المستوى الوطني ظلت السوق شبه مستقرة خلال الفترة نفسها. وقال هيل لوكالة الأنباء الأسترالية إنه لا يمكن المبالغة في أهمية إغلاق المتاجر التي تبيع المنتجات غير القانونية وبصورة علنية في الشوارع التجارية. هذا وقد تعهد الائتلاف المعارض بخفض الضريبة المفروضة على التبغ بنسبة 80% في حال فوزه بالانتخابات، ما سيخفض متوسط سعر علبة السجائر من نحو 40 إلى 50 دولارا إلى ما بين 16 و26 دولارا تقريبا. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلور إن خفض الضريبة سيحرم السوق السوداء المزدهرة من أحد أهم عوامل قوتها، واصفا نشاطها بأنه إرهاب اقتصادي. أما حزب أمة واحدة فيريد خفض الضريبة بنسبة 75% وتجميد ربطها بمؤشر الأسعار لمدة 5 سنوات. هذا ويدعو رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز منذ فترة طويلة إلى خفض الضرائب على السجائر. كامبرا، أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية مقتل جندي في الجيش الأسترالي خلال تدريب عسكري روتيني في منطقة مانت بندي، وهي منطقة تدريبية في الإقليم الشمالي. وأكدت الوزارة إن الحادث وقع يوم أمس، مشيرة إلى إصابة 5 جنود آخرين خلال الواقعة. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن ذوي الجندي المتوفى أبلغوا بالحادث، داعية إلى احترام خصوصية عائلته وزملائه خلال هذه الفترة. وبحسب خدمات الطوارئ في الإقليم الشمالي، تم تلقي بلاغ قرابة الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الاثنين بعد ورود تقارير عن حادث يتعلق بسيارة داخل منطقة التدريب. وتقع منطقة ماونت بندي التدريبية على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب شرق داروين، وتعد من أبرز المنشآت العسكرية المستخدمة في التدريبات المشتركة والتمارين بالذخيرة الحية. وتعد هذه الحادثة 6 وفاة مرتبطة بالتدريبات العسكرية في صفوف قوات الدفاع الأسترالية خلال هذا العام. ففي شهر تموز يوليو الماضي تحطمت مروحية تابعة للجيش الأسترالي قرب جزر ويتسانداي، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها 4. كما شهد شهر أيار مايو وفاة الضابط لاكلان مادل خلال تدريب على القفز المظلي في مطار جيرفيس باي. وشهدت منطقة ماونت بندي حادثا مميتا سابقا عام 2017 عندما قتل الجندي جايسون تشالس خلال تدريب بالذخيرة الحية، وأدى ذلك الحادث إلى تعليق مؤقت لبعض التدريبات القتالية وفتح تحقيق موسع في إجراءات السلامة العسكرية. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أيوة، إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا، في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
3: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
4: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة

0: نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله جل شأنه، وهم المقسطون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وتكرر إخباره سبحانه وتعالى بهذه الجملة في القرآن الكريم: إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، والمقسط هو العادل. قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وأما القاسطون فهم الجائرون الظالمون، مأخوذ من القسط بفتح القاف، والقاسط هو الظالم. قال الله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقسط العدل يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب أهله. وقد أخبر الله جل شأنه عن نفسه بأنه قائم بالقسط، أي يراعي سبحانه وتعالى العدالة بكل حال. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العدل، كما صرح بذلك كثير من أهل العلم. وأخبر عن نفسه بأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى يكرم أهل القسط والعدل ويرفع من شأنهم في دنياهم وفي آخرتهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، أي وفي كل الولايات التي ولاهم الله عز وجل إياها. هؤلاء المقسطون قائمون بأمر جليل يحبه الله سبحانه ويحب أهله، وهو العدل. ومن حبه سبحانه وتعالى للعدل أمر بإقامته وحث عليه ومدح من قام به. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، فمنها قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه سبحانه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حق الله وفي حق عباده، وأن يعامل الخلق بالعدل التام. والعدل هو ما فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وأمر الناس بسلوكه. ومن العدل في معاملات الخلق أن يعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليه، فلا يبخس منه شيئا، لا يضيع منه حقا، لا يغشهم، لا يخدعهم، لا يظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة. ومن أمره سبحانه وتعالى بالعدل قوله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا. والعدل أيها الأحبة له صور كثيرة تدخل تحته، ومن هذه الصور عدل الوالي. فالوالي يجب عليه أن يحكم بين رعيته بالعدل، وأن يقوم عليهم بالعدل، وأن يحفظ مصالحهم ويسوسهم بما يصلح دينهم ودنياهم. وقد بشره الله تعالى بالجنة إن فعل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. فذو السلطان المقسط أول هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين سيدخلون الجنة. ومن صور العدل العدل في الحكم بين الناس، سواء كان الحاكم قاضيا أو صاحب منصب أو مصلحا بين الناس. والعدل هنا إعطاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومن صور العدل العدل مع الزوجة، أو العدل بين الزوجات. العدل مع الزوجة بأن يعامل الرجل زوجته بالعدل في النفقة والسكنة والمبيت، فيوفيها حقوقها من غير عنة لها ولا مشقة. وإن كن أكثر من واحدة فيعطي كل واحدة منهن حقها ويسوي بينهن في النفقات الواجبة. قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا كان له ميل قلبي فقط إلى إحدى زوجاته فهذا لا يدخل في ترك العدل. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمقصود بترك العدل هنا العدل في الميل القلبي، فذلك مما لا يقدر عليه الإنسان. ومن صور العدل العدل بين الأبناء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في حديث النعمان بن بشير. ومن صور العدل العدل في القول، فلا يقول الإنسان إلا حقا ولا يشهد بالزور والباطل. قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن صور العدل العدل في الكيل والميزان، قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما أنه سبحانه وتعالى توعد وهدد من ترك هذا النوع من العدل، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد أهلك الله عز وجل أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. ومن صور العدل العدل مع غير المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي مهما لاحظتم أن ظلم المخالف لكم في الدين لا يتنافى مع التقوى فإن العدل مطلوب منكم وهو أقرب للتقوى. العدل يقتضي أن تعاملوه بالمعاملة التي تليق به، فلا تستبيحوا ظلمه لمجرد مخالفته لدينكم. ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدخول فيه والإيمان بدين الله الحق. وكم من حادثة في تاريخ المسلمين عدل فيها القاضي المسلم حينما ترافع إليه مسلم وغير مسلم اتباعا للحق الذي أمر الله تعالى به، فكانت تلك الحوادث سببا في إسلام كثيرين. لكي تقوم حياة الناس على العدل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بأنه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، وربط عدله في الدنيا بمصيره في الآخرة حيث يوضع الميزان ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن من المنجيات العدل في الغضب والرضا، وهذه أعلى مراتب العدل، إذ قد يعدل الإنسان في حال الرضا ولكن يندر أن يعدل في حال الغضب أو وهو كاره. والأمة المسلمة لا يشفع لها إسلامها في استحقاق التأييد من الله إذا كانت ظالمة. علينا أيها الأحبة أن نعطي كل ذي حق حقه لنكون من المقسطين المحبوبين عند الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه

وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم.

0: على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

0: أكرمنا ولا تهنا،
1: وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصر.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجكم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا من الأصناف الذين يحبهم الله جل شأنه في سمواته. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وقد تكلمنا في حلقات ماضية عن العبد التقي والعبد الغني، وفي هذه الحلقة نتحدث عن الأخفياء. إن الله يحب العبد الخفي. الخفي هو العبد المنقطع إلى العبادة، المشتغل بأمور نفسه، هكذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى. ومن معاني الخفي أيضا ما قاله الملا علي القاري أن المقصود به الخفي الخير الذي يعمله في مرضاة ربه حيث لا يطلع عليه غير الله، كما ورد في الحديث: حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالعبد الخفي هو الذي يحبه الله تعالى، وهو العبد الذي يخفي عمله ولا يحب الظهور ولا التظاهر به، ولذلك ربما لا يعرف عمله كثير من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، رواه مسلم. قال النووي: ومعنى مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه عنهم احتقارا له، ولكنه لو أقسم على الله لأبره، أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله سبحانه وتعالى كما حلف عليه، إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. والساقة جمع سائق، وهم الذين يسوقون الجيش ويكونون من ورائه يحفظونه. فهذا الرجل لا يبالي أين وضع، ويعتني بالعمل الذي كلف به ابتغاء مرضات الله، لا يحرص على شهرة ولا ظهور. قال ابن الجوزي: والمعنى أنه خامل الذكر لا يقصد إلى السمو، فإن اتفق له السير سار، فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة أي وراء الجيش استمر في عمله ذاك. والأخفياء يحرصون على أن تكون أعمالهم بينهم وبين الله تعالى، ولذلك يحرصون على إخفائه عن عيون الناس ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. في الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل، أي من الناس الذين كانوا في الأمم قبلنا، قال رجل: لأتصدقن الليل بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق، فقال الرجل: اللهم لك الحمد، يعني حمد الله سبحانه وتعالى على هذا النقص الذي حصل في عمله وهذه المصيبة التي نزلت به، وهي أن صدقته وقعت في يد سارق، وسبب ذلك حرصه على أن تكون الصدقة خفية عن الناس، فهو يقول: لأتصدقن الليلة بصدقة. ولما وقع هذا للمرة الأولى قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج مرة ثانية بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون يقولون: تصدق الليلة على زانية، فقال الرجل: اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال: لأتصدقن الليلة بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني، فأصبحوا يتحدثون يقولون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي، أي في منامه، فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها. وأما الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله، فقد أخبر بهذا المنام الصادق أن صدقته وقعت موقعا يرضاه الله سبحانه وتعالى، فإخفاؤه لعمله ومجاهدته لنفسه على أن يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى بعيدا عن أعين الناس، هذه النية الخالصة وهذا الحرص على إخفاء العمل جعله الله سبحانه وتعالى جابرا للنقص الذي كان في هذا العمل، فتقبل منه هذه الصدقة وجعلها سببا لصلاح من وقعت في أيديهم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث فضل صدقة السر وفضل الإخلاص. وفي أخبار الصالحين أيها الأحبة ما لا يحصى من مواقف دالة على حرصهم على إخفاء أعمالهم. أورد الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء أن علي بن الحسين زين العابدين كان يحمل الخبز بالليل على ظهره يتبع به المساكين في الظلمة، ثم يقول: إن الصدقة في سواد الليل تطفئ غضب الرب. وأورد الإمام الذهبي أيضا أنه لما مات علي بن الحسين وجدوه يعول 100 أهل بيت، وقد كانوا يرونه في الظاهر أنه يبخل، والحقيقة أنه كان ينفق سرا ويظن أهله أنه يجمع الدراهم. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. والآثار في هذا المعنى كثيرة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في شرح حديث من سمع سمع الله به، يقول: في هذا الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح، لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته الاقتداء به، ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام: يستثنى من استحباب إخفاء العمل من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم. ومنه حديث سهل في الجمعة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فيستحب للإنسان أن يظهر عمله بشرطين: الشرط الأول أن يكون ممن يقتدى به، والشرط الثاني أن يكون آمنا على نفسه من الوقوع في الرياء والسمعة، وهذا كله في غير الفرائض التي أمر الله تعالى بأن تكون ظاهرة، مثل صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وإظهار الزكاة الواجبة والخروج إلى صلاة العيدين ونحوها من شعائر الإسلام وأعماله التي شرع الله تعالى فيها الإظهار والجماعة، فهذه ينبغي أن تؤدى كما شرعها الله سبحانه وتعالى. وأما النوافل فينبغي أن يكون الغالب فيها هو الخفاء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نسأل الله أن يرزقنا بمنه وكرمه حسن النية، وأن يرزقنا صلاح الأعمال، وأن يجعلنا من عباده الأتقياء الأغنياء الأخفياء. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2. اتصلوا بنا على الرقم 97

0: 5833399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشاراً وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies, and clear financial insights that help your business grow with confidence.
0: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفر جلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
0: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بجيمستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
0: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
4: يا هلا بليلة لجانا، نور البدر بسمانا.
2: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عندنا بشستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.

0: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
1: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
2: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
1: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
2: شو يعني كل شي؟
1: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
2: في عندهم دواء بالصيدلية؟
1: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم
2: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية.

0: روسي ما بيحمل،
1: وكمان بيوصلوا لك الدواء على البيت اذا بتحب وبيظبطوا لك راسك.
0: تفتح كل يوم؟
1: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
0: شو العنوان؟
2: Pharmacy for Less
1: 154 Waldron Road Chester Hill.
0: والتليفون
1: 9644 8727.
0: All دواء all.
1: يا سلام.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
4: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
6: هيا

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا

0: إخوة الإسلام والإيمان، من الآن وحتى يحين موعدكم مع أذان صلاة المغرب، نبقى مع ما تيسر من أي ذكر الحكيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الحاج صلاح يموت يتلو علينا ما تيسر من سورتي النور والنازعات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الحاج صلاح يموت ما تيسر من سورتي النور والنازعات.
2: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
3: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب، إنا نحبك ونخشاك.

لبيك يا الله يا رب، دعاء يرفعه محمود مرسي.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، واجزه عنا يا رب ما هو أهله، واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة. وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين، وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى آل كل وصحب كل، وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار. وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله، والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله، والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق. وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار، وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: وحتى نؤصل لهذا الفقه فقه الاعتبار، علينا أن نرجع إلى أصدق كتاب وهو كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أين تريد أن تذهب بي؟ يعني من أين أخذتني وإلى أين تريد أن توصلني بهذا الفقه؟
1: الله سبحانه وتعالى بيّن أن الحكمة من نزول القرآن الكريم هي التدبر، أن تعد هذه المناهج لماذا؟ لتستطيع أن تتفادى ما سيأتي، وهذا هو اعتبار. أنت في حياتك عليك أن تعتبر، فالاعتبار مطلوب من الجميع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة أرجو أن تكون نافعة يعني مباركة مع القرآن ومع التدبر، مع البودكاست بودكاست تدبر، والذي هو من ضمن تلك السلسلة المباركة التي نحرص من خلالها على إبراز تلك المعاني التي تعنى بكتاب الله تبارك وتعالى. وضيفنا في هذا اللقاء هو دكتور حسين بن علي عون من مشايخنا الأفاضل مدينة صديتن، وهو أستاذ مشارك التربية الإسلامية وعضو هيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الأسمرية. فباسمكم جميعا أرحب بضيفنا الكريم. مرحبتين شيخنا.
1: أعطينا الشيخ فتحي، ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد والتوفيق، ونرحب بالسادة المشاهدين.
0: الله يسعدكم دكتورنا. الحديث اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن معنى جميل، وحقيقة أراهن من التوفيق واختيار هذا العنوان وهذا المضمون إن شاء الله لنتحدث عن فقه الاعتبار في القرآن الكريم، ولابد أن يكون لنا وقفات مع هذه الكلمة ومع المفاهيم، ولابد أن نجد إن شاء الله ونستمع لحديثك الماتع عن تلك النماذج التي تفسر لنا هذا المعنى الجميل المشرق المضيف. فبداية قبل أن نرج وندخل في موضوع هذه الحلقة، نريد أن نقف مع هذه المفردة وما المقصود بالاعتبار في القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. في البداية، بعد شكر الله سبحانه وتعالى، أتوجه بالشكر على القائمين على هذا البرنامج الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم، فلكم منا جزيل الشكر والامتنان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم. كما أننا نتوجه بالشكر على القائمين على هذا المكان، وللشباب الذين كانوا خلف إظهار هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطاهم وأن يوفقهم لما يحب وترضى. وثالثا، نقدم لك الشكر
0: فتحي
1: على هذا الترحيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون فاتحة خير لنا وللجميع. هذه بداية. فقه الاعتبار في القرآن الكريم هي فكرة أخي فتحي، وهي المقصود بها أننا نريد أن نؤصل لعلم، وهو علم الاعتبار، وأن ننظر أو ندرس التاريخ بمنهج غير المنهج السردي. إن هؤلاء الذين أتى إليهم النبي صلى الله عليه وسلم لينذرهم وليخرجهم من الظلمات إلى النور، تعاملوا مع القصة في القرآن الكريم تعامل عادي عندما قالوا أساطير الأولين اكتتبها. ونحن أيضا لا نستفيد من هذا التاريخ، وكأن هذا التاريخ وجد للمتعة والاستمتاع، أو لنعرض حوادث في الماضي لتمضية الوقت فقط، وإنما جعل هذا التاريخ للاعتبار. فمن هنا تأتي فكرة فقه الاعتبار. وحتى نؤصل لهذا الفقه، فقه الاعتبار، علينا أن نرجع إلى أصدق كتاب، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. موضوع هذه الحلقة نتكلم فيه عن فقه الاعتبار في محاور عدة. فقه الاعتبار في القرآن الكريم نريد أن نوصل، أن نعرف بهذا الفقه وبداية الاعتبار، ونريد أن نؤصل لهذا الفقه، ونريد أن نبين نماذج تطبيقية لهذا الفقه حتى نستفيد منها. بداية، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، حتى نربط الاعتبار بالتدبر، وهي سلسلة، وأنها الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم بارك الله فيهم قائمين على إظهار هذا الجانب من جوانب القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بين أن الحكمة من نزول القرآن الكريم هي التدبر. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولي الألباب. قال: فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال: أفلم يتدبروا القول. في أي أربع مواضع في كتاب الله تأمر بالتدبر، أي أننا مطالبون بأن نتدبر القرآن الكريم. التدبر، أن نتدبر القرآن الكريم، أن نكون، التدبر هو النظر في عواقب الأمور، أن ننظر في عواقب الأمور، أن نستفيد، أن نقرأ القرآن قراءة ونقرأ الأحداث من حوالينا قراءة إيمانية عن طريق القرآن الكريم. والقرآن الكريم وضع لنا أصول هذه القراءة. أصول هذه القراءة نستطيع أن نقول أنها موجودة فيما نستطيع أن نسميه فخ الاعتبار. فالاعتبار مأخوذ من العبور حتى تعبر من ضفة إلى ضفة، حتى تعبر من مكان إلى مكان، تحتاج إلى جسر، تحتاج إلى قنطرة، تحتاج إلى عبارة. هذه العبارة هي أنك تنتقل، أو النفوذ من العبور هو النفوذ من جانب إلى آخر.
0: من أين تريد أن تذهب بي؟ يعني من أين أخذتني وإلى أين تريد أن توصلني بهذا الفقه؟
1: الاعتبار هو من العبور،

0: يعني أن أنتقل من المعلوم إلى المجهول. الآن أنت عندك أحداث حواليك، عندك مجريات معينة، عندك واقع، تحتاج أن تستشرف معالم المستقبل، تحتاج إلى أن تعبر إلى بر الأمان. كيف تستطيع ذلك؟ تستطيع ذلك عن طريق فقه الاعتبار.
1: جميل.
0: أن تقرأ هذه الأحداث وهذه المعطيات، وأن تطابق هذه المعطيات بما شابهها في حياتك الفردية أو في حياة الأمم، وأن ترسم لنفسك خطة استراتيجية تستطيع من خلالها أن تعبر إلى بر الأمان.
1: هذا لا شك أنه مبني على أصول، يعني
0: مبني على أصول. فالاعتبار باختصار شديد حتى لا نتكلم عن معنى لغوي أو معنى اصطلاحي، هو الانتقال، سواء هذا الانتقال حسي أو معنوي، من المعلوم إلى المجهول، من العبور، أن تنتقل. ومنه العبارة. الآن أنا أتكلم عبارة، العبارة ماذا هو؟ انتقال معنى، الكلام الذي أنقل به معنى من نفسي إلى نفسك. ومنه تعبير الرؤى، لأنها نقلها من عالم الأحلام إلى عالم الواقع أولها، فهي الآن لكنها العبارة والعبارة وتعبير الرؤى كلها تدخل في الاعتبار. ولاحظ أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهتم بمثل ذلك.
1: صحيح.
0: كان له مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، خلينا من تعبير الرؤى باعتباره أنه جزء نستطيع من خلاله أن أن أن أن أن نضع معالم لهذا الفقه. كان يجلس بعد صلاة الفجر ويقول: أيكم رأى البارحة رؤيا؟ يعني يريد أن يعبرها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى. ولكن هذا الفقه، أنت سألتني عن أصل في هذا الفقه.
1: نعم.
0: الأصل في هذا الفقه قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هنا هذا هو الأصل. كذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا ويأمرنا بالاعتبار في آيات كثيرة، في آيات محددة يخبر الله سبحانه وتعالى وما أشبه هذه الآيات بالواقع. الآن نحن الآن سنضرب لهذا الاعتبار نماذج من الواقع، ولكن ما أشبه هذه الحياة في الواقع؟ قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله أخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك
1: لعبرة
0: لأولي الأبصار. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وخذف في قلوب الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. لأن عندك واقع، عندك واقع حدث عالمي ما أشبه هذا الحدث بما جرى في الماضي. فالآن أن تنظر إلى الواقع وأن تعتبر حتى تصل من المعلوم إلى المجهول. الحكاية عندك ضبابية غير واضحة. كيف أستطيع أن أزيل هذا الضباب على الصورة؟ وكيف أستطيع أن أخطط المستقبل؟ وكيف أستطيع أن أضع معالم لهذا المستقبل؟ عن طريق الاعتبار. طبعا عندما قال قد كان في قصصي قد كان في قصصي عبرة للأبصار، القصة من أين أتت؟ القصة تعني تتبع الأثر، يقص يعني تتبع الأثر، أني أتتبع أثر 2 3 4 أوصلني إلى نتيجة ما، وعندما تتبعت أثرهم 1 2 3 4 وصلوا إلى نتيجة ما. يعني حتى بالعامية عندنا يقول يقص في الجرة، يعني يتتبع الأثر. فالأصل في فقه الاعتبار، فالأصل لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وكذلك أمر الله سبحانه وتعالى بالاعتبار. ومن هنا ندرك أن لهذا الفقه في حياة المسلم وفي حياة الأمة الإسلامية مكان عظيم ينبغي ألا نغفل عنها. ولذلك هذا يدعونا إلى أن نعرف بهذا الفقه وأن نوصل إلى هذا الفقه وأن يكون هذا الفقه علم يدرس.
1: إذن فقه الاعتبار هذا علم، وهذه مقدمة جميلة حقيقة تحرك في أنا كمسلم وكأي مسلم متابع أو يقرأ ويستمع للآيات التي تدعو وتحث وترغب وتنبه على خطورة هذا الباب وأهميته. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، أنا أولا قبل أن أقول كيف أحد يستطيع أن أستفيد من تلك القصص والأخبار، وفي نفس الوقت أريد أن أسأل عن أصول هذا الفقه، والباب مفتوح لكل أحد يستطيع الفقه الاعتبار أن يعتبر أن أم أن الصف هم لهم خصوصية في قضية هذه الأخبار التي سبق ذكرها في القرآن، إنما ينتفع بها صفة الصفة.
0: لا، هو الانتفاع بالاعتبار يأتي للجميع، لأن احنا مطالبين بأن نعتبر.
1: نعم.
0: طيب، والله سبحانه

0: سبحانه وتعالى عندما أمر الجميع بالسير في الأرض أراد منهم أن ينظروا نظر اعتبار، نظر تدبر واعتبار. أنت في حياتك عليك أن تعتبر، فالاعتبار مطلوب من الجميع لأنه عملية يقوم بها الإنسان. الإنسان هيك طبيعته، طبيعته لابد أن يخطط للمستقبل، شيء طبيعي. لكن نحن عندما نتكلم عن هذا العلم طبيعة الحال، هم يتكلمون عن تعريفه ويتكلمون عن الاستمداد، من أين يستمد هذا العلم، يعني مادة هذا العلم، مصادر هذا العلم. طبعا مبدئيا نحن نقول أن هناك سنن جعلها الله سبحانه وتعالى في الكون، وسنن جعلها الله سبحانه وتعالى في النفس البشرية، وسنن جعلها الله سبحانه وتعالى في الاجتماع البشري.
1: جميل.
0: سنة الله هذه قانون ثابت لا يتغير ولا يتبدل. قال فلن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. سنة الله ثابتة، وسنة الله سبحانه وتعالى لا تحابي. ناخذ بها المؤمن أنجز، وإن أخذ بها الكافر أنجز. سنة ثابتة، كما أن هناك سنن في الكيمياء والفيزياء والرياضيات، هناك سنن تحكم هذه العلاقات الاجتماعية، سنن تحكم الإنسان، افعل واحد اثنين ثلاثة يحدث كذا، افعل واحد اثنين ثلاثة يحدث كذا. هذه السنن يعني معرفتنا بهذه السنن هذا هو الأصل أو المصدر الأساسي لهذا العلم، هذا أولا. طيب كيف نستدل عن هذه السنن؟ نستدل عن هذه السنن بقراءة تاريخ هذه البشرية، سواء هذا التاريخ المكتوب أو أن وأصدق من تكلم عن تاريخ هذه البشرية وأعطى لنا نماذج لهذا الإنسان فردا كان أو جماعة أو أمة أو حضارة هو القرآن الكريم.
1: يا سلام.
0: لذلك كانت هذه القصة في القرآن الكريم لها وقع خاص، لها مكان خاص، لها مقصد خاص، وهو مقصد العبرة. القصة القرآنية ليست للدراما، ليست دراما قصة قرآنية، لا، القصة القرآنية للعبرة. فهنا من خلال هذا القصص القرآني والقصة القرآنية، وعندما ندرس هذه القصة القرآنية وننظر كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل هناك سنن، ونتابع مجريات هذه القصة وأحداث هذه القصة، وكيف مرت هذه صاحب هذه القصة بمحطة واثنين وثلاثة وتوصل إلى نتيجة معينة، نستطيع أن نعتبر، أي نستطيع أن نعبر ونطابق، نستطيع أن نعبر إلى بر الأمان. هذا من ناحية، قلنا أن هناك سنن وهي سنن لا تتبدل ولا تتغير، وهي قوانين ثابتة جعل الله سبحانه وتعالى. فعلينا أولا معرفة هذه السنن والاستفادة منها في حياتنا. كيف نستدل على هذه السنن؟ نستدل على هذه السنن من خلال النظر هناك أمر مضطرد، أو من خلال أننا نقرأ تاريخ البشرية. فلذلك لو نظرنا إلى التاريخ، تاريخ المكتوب أغلبه مكتوب يعني، لكن القرآن صادق لا يتغير. والقرآن قص علينا كل شيء، قص علينا يعني حالة الإنسان كإنسان فرد أو حالة الجماعة أو حال كذا، وأعطانا نموذج لكل شيء موجود عندنا في الحياة. فإذا نستطيع من خلال قراءة هذه القصص وبحث عن نموذج لما نحن فيه في الحالة، سواء كنت على مستوى فردي أو على مستوى أمة أو على مستوى جماعة، تبحث عن شيء من القرآن الكريم أو قصة تطابق حال الحال، تطابق الحال أو تشابه هذا الحال، حتى تستطيع أن تتابع مجريات الأحداث التي أنت فيها، وتستطيع أن ترسم معالم غيب المستقبل. نقطة ثانية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن أشياء ستحدث في المستقبل، يعني أخبرنا عن حديث سميت في الأصل حديث فتن، وسيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان، سيكون في آخر الزمان. هنا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بها هكذا، وإنما أرادنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نؤسس أو أن نؤصل من هذه الحديث، أو أن نستشرف معالم غيب المستقبل من هذه الأحاديث. نعطيك مثال بسيط، أنا نتكلم على يجوج ومجوج مثلا. بعض الأثار تتكلم أن الناس يلجؤون إلى الجبال وإلى يتحصنون بالمدن. سألتك بالله، هل هناك مدينة محصنة الآن؟ لما يخبرك الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك يريد ذلك أن تعمل، أن تنظر. عندما يخبر لك الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل على مقومات هذه الشخصية المفسدة، سواء كان مسيح الدجال أو يجوج ومجوج، يريدك أن تعمل في تخطيطك، حتى في تخطيطك العمراني، حتى في التربية، حتى في مناهج تدريسك، حتى كذا، يريدك أن تعمل أو تضع التربية لأجل المستقبل، أن تعد هذه المناهج. لماذا؟ لتستطيع أن تتفادى ما سيأتي، وهذا هو اعتبار. فهذا كان قصة، هناك غيب الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل، وهناك سنة

0: الاعتبار ينبغي أن يكون هناك عناية به أكبر، ويكون بين قوسين تركيز أكثر. لكن نريد بين قوسين أيضا آلية التطبيق لهذه الفقه. الآن تحدثني عن فقه الاعتبار وتذكرني بالآيات التي تذكر بأن في هذه الأخبار وتلك القصص عبرة يولي الألباب. ألك قارئ أو كباحث أو مستمع، كيف ما هي الآلية؟
1: أولا علينا أن نحدد مجال معين لهذا الفقه ونصنفه.
0: جميل.
1: الآن عندنا علم اسمه علم التاريخ، يعني يدرس، لكن للأسف الشديد عندما نرى ما يدرس التاريخ هو عبارة عن سرد وقائع معينة. لكن علينا أن يكون منهج الاعتبار في دراسة التاريخ منهج معتمد، أن نقرأ التاريخ للعبرة، أن نغير منهج البحث في التاريخ بحيث أن يكون هذا الاعتبار، فقه الاعتبار، هو المنهج لدراسة التاريخ حتى نعتبر. الحمد لله، يعني هناك عمل على تنقيح هذه الروايات مثلا التاريخية، ومنهج الإخباريين غير منهج المحدثين. المحدثين طوروا صنعتهم الصنعة حتى أصبح هناك تثبت واضح للأخبار، يعني هناك قطعي ثبوت، ظني ثبوت. غير المناهج المحدثين لم يطوروا هذه الصنعة. لكن ما نريده الآن أن لا يكون تعاملنا مع الوقائع التاريخية أي كان مكانها وإن كان صحفها تعامل سردي أو تعامل أسطوري، كما فعل هؤلاء عندما قص عليهم القرآن تلك القصص. قالوا أساطير الأولين اكتتبها، وكما نفعل الآن عندما حولنا هذه القصص إلى دراما. وهذه مشكلة كبيرة، حجمت أو مش حجمت، يعني معنى القصة، يعني لا تتعامل مع القصة القرآنية على أنها دراما. وهذه إشكالية كبيرة عندنا الآن في الدراما. فهذه يعني لا نتهم أحد بأنه قصد شيء معين، ولكن أخرجناها حقيقة والله أعلم من كونها للعبرة إلى أنها أصبحت للدراما. طيب، هذه نقطة. أنت سألتني الآن أخوي فتحي عن قواعد تطبيق علم الاعتبار. علاقة الإنسان بالماضي، علاقة الإنسان بعنصر الزمان علاقة مهمة جدا. علاقة الإنسان بعنصر الزمان علاقة مهمة. لماذا خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان؟ ليكون خليفة. إذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وحمله مسؤولية التعمير، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وكذلك جعل هذا التعمير عبادة خاصة للإنسان، أنك عبادتك ليست مجرد شعائر فقط، وإنما كل لحظة عايشة هي للعبادة. لكن الاستعمار أو التعمير فيه معنى العمر، يعني هذه الحضارة التي سيصنعها الإنسان فيها ثلاث عناصر: الإنسان، المكان، الزمان. لكن الإشكالية الآن أن علاقة الإنسان بعنصر الزمان علاقة تشوبها نوع من الجفاء، نوع من الخوف. فالإنسان علاقته بالماضي ديما على حسرة وندامة، يتحسر عليه أشياء ماضية. وعلاقته بالمستقبل علاقة توجس وخوف، خوف من المستقبل الآن. طبعا حب الخلود هذه خاصية من خصائص الإنسان، جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان. لماذا؟ لحتى الإنسان يستمر في العطاء، حتى يستمر في العمل، حتى يستمر. لو أن فكرة الموت حاضرة في فكر الإنسان لترك الإنسان هذه الدنيا، ولا ما بنى، يعني ترك هذا النبات الذي موكل على أن يكون
0: قائم
1: على حياته، وترك هذه الأشياء. هنا مع وجود حب الخلود يصطدم الإنسان بفكرة الموت، فجاء الإيمان ليصحح هذه المفاهيم ويحل هذه العقدة، عقدة الخوف من الموت. أنني فأعطاه معنى آخر للخلود، معنى آخر للخلود أن هناك خلود آخر وهو في الآخرة، لا موت بعده، لا موت فيه. وأعطاه معنى آخر أنك أنت أي لحظة تعيشها هنا تستطيع أن تخلدها في الآخرة. فهنا انحلت الإشكالية الأولى في عنصر الزمان، وبين له قبلها أن الموت هو مرحلة من مراحل الوجود وليس يعني العدم. قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا. موت حياة، موت حياة، هذه من ناحية. الناحية الثانية كما قلت لك أن الإنسان يتعقد من أنه دائما يتحسر على الماضي وفيه ندامة عليه ويتخوف من المستقبل. ولو لاحظت حتى أدبنا العربي تلقى كل وقوف على الأطلال، ما هي هذه

0: تقدى من حلها الإيمان بالقضاء والقدر. كيف ذلك؟ قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما هاتكم ولا تفرحوا بما تاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. فهنا تظهر لنا أهمية الاعتبار وفق الاعتبار.
1: جميل.
0: على المستوى الفردي، وعلى المستوى آخر نجد أن هذه الأهمية كما قال إمام القشيري رحمه الله، قال: مل فالاعتبار من أحد قوانين الشرع، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. فواحدة من اثنين.
2: الله يعود النادي شيخ.
0: قال: الاعتبار أحد قوانين الشرع، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. وقيل: السعيد من اعتبر بغيره، والشقي من اعتبر به غيره. هنا يظهر لك حكمة الله سبحانه وتعالى في وجود مثل هذه الأشياء. علاقة الإنسان بعنصر الزمان قلنا في أبعاده الثلاثة: الماضي والحاضر والمستقبل، وفي اختلاف عمليات عقلية. الماضي تذكر، الحاضر تأمل، المستقبل تخيل.
2: تخيل.
0: تخيل. كيف يحدث فقه الاعتبار؟ في هذا التفكر، بالاعتبار، بالنظر، بالتأمل. كيف يحدث؟ وفق ثلاث عمليات عقلية. أنك تتأمل الحاضر وتشوف معطيات الواقع اللي عندك، وتذهب إلى الماضي لتستجلب منه حالة أو واقع مثل الذي أنت فيه، نموذج من الماضي قصه عليك القرآن الكريم، ثم تطابق بينهما. لماذا؟ لتتخيل أو تبني أو تضع استراتيجية أو خطة للاعتبار أو العبرة، يعني أن تخرج منها سالما. هذا مقصد فخ الاعتبار.
2: طيب، نستطيع أن اليوم أن نسقط هذا على النموذج في زماننا هذا؟
0: نعم، هي نحن عندنا نموذج الآن، وهو يشغل العالم كله. ما يحدث في غزة الآن؟
2: أيوة الله.
0: كويس. ما يحدث في غزة الآن هو قمة الاستكبار وقمة العلو وقمة الطغيان. اليهود يفعلون ما يفعلون علوا واستكبارا. انظر قول المولى عز وجل، حتى تربط بالاعتبار، تربط بالسنن التي لا تتخلف، سنن الله سبحانه وتعالى في الظالمين. قال: استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق مكر السيء إلا بأهله، هل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، أولم يسيروا في الأرض. علينا أن نسير في الأرض وننظر، لأن مقصد السير في الأرض والنظر في الأثار السياحة مقصدها ليس للمتعة، وإنما مقصدها لماذا؟
2: العبرة.
0: للاعتبار. هذه الأثار التي موجودة مقصدها إلا أن ننظر فيها والاعتبار. طيب، أشبه الحالات بحالة بني إسرائيل الآن أو اليهود هي حالة فرعون، ونستطيع أن نبين أن هناك تطابق تام بين الحالتين. لذلك إذا أردت أن تعرف ما سيحدث، تتبع ما آل إليه مصير فرعون ومصير المستضعفين معه، لتنظر وترسم الخطة، لتنظر ما الذي سيحدث لهم الآن. ونذهب باعتبار أن الأصل في وقت الاعتبار هو القصة، فقد كان في قصصهم عبرة. طيب، عندنا سورة من القرآن الكريم سماها الله سبحانه وتعالى بسورة القصص، طاسين ميم، طاسين ميم: تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون
2: على في الأرض
0: وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المرسلين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا في الماضي. طيب، أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن المستقبل في نفس الموضوع، الناس يخص الموضوع هذا في سورة الإسراء، رسمت لنا معالم هذا الغيب: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا. أنه متشابه، إن فرعون علا في الأرض لتعلن، من المفسدين لتفسدن. تشابه تام في المنهج في الصفة نفس الشيء. وأي فساد بعد هذا الفساد؟ وأي علو بعد هذا العلو؟ في علو بعد هكي؟ ما فيش علو بعد هكي. إذن علينا أن ننتظر أن وعد ده سواء كان وعد أولى أو وعد آخر آت، وعلينا أن نرسم خطة لهذا الوعد لتحقيق هذا الوعد. سيتحقق هذا الوعد بالاعتبار هناك تطابق قلنا بين الحالة الموجودة الآن لليهود وبين ما كان عليه فرعون، تطابق واضح صريح بنص القرآن الكريم. فرعون في حكمه بنى أو ارتكز حكمه على ثلاث أجهزة: جهاز إعلام، هذا أول جهاز، والجهاز الاقتصادي القوة الاقتصادية والقوة العسكرية. جهاز الإعلام لفرعون كان يمثله السحرة، وظيفتهم أن يسحروا أعين الناس ويسترهبهم، أن يحطوا فرعون في مجال لا يقهر. أول جهاز سيطر عليه اليهود هو جهاز الإعلام بوسائل التقليدية وحتى الحديثة، وأصبحوا يسوقون، يعني شكلوا عقول الناس، العقل الجمعي الناس، عقول الناس على أن هذا الكيان لا يمكن أن يقهر، الموساد لا يمكن أن يقهر، الشباك لا يمكن أن يقهر، هذا الجيش لا يمكن أن يقهر، لذلك استرهبوا. لكن لاحظ أن أول جهاز سقط وتهاوى لفرعون هو هذا الجهاز. بماذا؟ بعصا موسى. الآن مرحلة في هذه الأحداث التي نعيشها الآن حسب اعتقادي أنا وفق آلية فقه الاعتبار انقضت. ليش انقضت؟ الآن لو جيت البروباغندا هذه التي عندهم وهذه السردية وكذا وكذا وكذا وكذا، أصبح الكل يكشف زيف ما يقدمون، كل واحد عنده إعلامه في جيبه، كل واحد عنده إعلام. الآن كل حاجة مفبركة يستطيع الآن أن يكذبها، أنتم كذبتوا كذبة واثنين وثلاثة واربعة. لكن هذه المرحلة انتهت، ونذهب معلش أخوي فتحي إلى الوعد. قال فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم، أسوأ وجه موجود الآن في العالم، من وجه من
2: يسأل
0: كله يسوء وجوهكم. الإعلام الذي كان يضلل الناس ويسحر أعين الناس أصبح إعلام يشتغل ضدهم، كما أن السحرة آمنوا بموسى وانفلتت قبضة فرعون على هذا الجهاز. قال ليسوء وجوهكم، هذه مرحلة بدائية، أول مرحلة. من تتبع الأخبار، لأن المدة بتاخذ سنوات، الآن فترة لها سنتين وأكثر، بتمشي سنوات، الله أعلم 10 سنوات 15 سنة حسب مراحلنا، لكن علينا أن ندرسها وفق هذه القراءات الإيمانية. فقه الاعتبار مقصود به أن نقرأ الأحداث قراءة إيمانية. أنت تريد أن تسألني سؤال؟
2: لا أنا استوقفتني، كان عندي السؤال، لكن العبارة الأخيرة يمكن أن ندخل من خلالها إلى ما نريد، وهو أن قراءة القصص والأخبار التي جاءت في القرآن نريد بها زيادة الإيمان وتحريك، لأن بالفعل إحنا اليوم ممكن نستطيع أن نقول المعركة الحقيقية معركة إيمانية عندما أقرأ أنا كمسلم القرآن وأقف على هذه ذلك القصص القرآني. فالدعوة الآن في هذه الحلقة إلى أن نقول لا، هناك منهجية، هناك ضوابط، هناك أصول، هناك معاني، هناك فقه اسمها فقه الاعتبار في القرآن الكريم، صحيح؟
0: وقبل كل شيء هنا نريد أن نستبشر، أن نتفاهم.
2: جميل.
0: نريد أن نوجه رسالة لهذه الأمة.
2: جميل.
0: أن مش هذه حدها. نرجع إلى أجهزة فرعون. الجهاز الأول الإعلام يمثله السحرة، وعرفنا أن اليهود منذ أن كان هذا الكيان سيطروا على الإعلام في كل العالم، وأصبحوا يسوقون ويسحرون أعين الناس ويسترهبوهم ويأتون بسحر عظيم. الجهاز الثاني هو القوة الاقتصادية، ومثلها قارون، وهو كان من قوم موسى، بل هناك جعله فرعون زعيم على بني إسرائيل ويقولوا إن بن عبد موسى، إن قارون كان من قوم موسى. ماشي، ستجد كثير من قومنا يدعمون هؤلاء، يعني كما أن قارون من قوم موسى ودعم فرعون الذي يدبح أبناءه، ستجد منا من يدعم هؤلاء. وهذا هو الثاني جهاز الذي سيتهاوى، سواء كان بوادر الأزمة الاقتصادية واضحة، ماشي، تعطل عجلة الإنتاج واضحة، الخسائر بالمليارات واضحة، هذه عبارة عن أشياء بسيطة، لكن سيأتي انهيار لأنظمة، وفرعون سيمر بأزمات، سيسلط سلط الله سبحانه وتعالى عليه القمل والجراد والضفادع والدم وكذا، آيات بينات.
2: والجهاز الثالث
0: ستكون هناك اضطر إلى الهدنة،
2: أيوة.
0: ولكنه لم يفي بالبعد، نفس الشيء. الجهاز الثالث هو القوة العسكرية التي يمثلها همان. همان هذه القوة موجودة الآن، ودائما تأتيهم من الخلف، بالعكس هم الذي من أول يوم استنجدوا القوى الخارجية وأرادوا أن يأتي من يعني دعوا إلى أن يأتوا يدافعوا عنهم، لكن هذه القوة الآن، هذا التشابه في أركان هذا النظام، تشابه في المنهجية العامة، العلو والفساد، تشابه في الأركان، في الأركان والعناصر، تشابه حتى في الألفاظ، حتى في الدعاية، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنه لنا لغائظون. إن قالت كلمة بمعنى آخر، كما قلنا قال حيوانات بشرية والله حجم قبيل، وقالوا يقولون يصفون ذلك، نفس الشيء نفس الشيء، تتطابق الأمور تطابق تام، صح تظهر بصورة أو صار، لكن في تطابق بين الحالين. نسألك سؤال أخي فتحي، الهدف نتنياهو اللي معاه، أن الهدف الأخير ليه أن يخرج
2: أهلها منها
0: فراد أن يستفزهم من الأرض، فرعون فراد أن يستفزهم، وصل للدرجة هذه، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناهم ومن معه جميعا، وقلنا لبني إسرائيل، هذه رسالة. هناك تطابق احنا أخذناها بإيجاز سليم، لكن في الجانب الآخر هناك على الجانب الآخر، جانب المظلوم والمستضعف، بيّن الله سبحانه وتعالى قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم إمة ونجعلهم الوارثين. فهذا إعداد، هذا الذي تراه من فرق الاعتبار، هذا إعداد لهذه الطائفة المسكينة لتكون سيدة على الأرض. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب أو يصب منه، قال به ولم يكن له، والبيت تعني في اللغة السببية، وله تعني الملكية والاختصاص. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى بإنسان أن يكون على رفعة، سيعرضه إلى هذه الامتهانات كما تعرض، قال ونريد أن نمن على هذه. نريد أن نستبشر بمعنى آخر، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بصورة أو بأخرى عن هذه الأمور، تكلم عندنا في الآثار ما تكلم عنه عن مقبرة عسقلان، مقبرة عسقلان، وهناك روايات رويت أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي يكثر الصلاة على أهل مقبرة، على المقبرة، فسألوا قال مقبرة عسقلان، والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث ينصح، وإن كان فيه قول قال عسقلان أحد العروسين، معنى الحديث يبعث الله سبحانه منهم 70,000 بلا حساب، منهم 50,000 شهيد رؤوسهم في أيديهم تتج دما، يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد. فالآن وصل العدد إلى 70,000 ويزيد. فهذه مثل هذه الأمور ما تهملهاش أنت، عليك أن تقرأ أي قراءة إيمانية، وعليك أن تطابقها على الواقع، وعليك أن تبحث أن تجعل منها معالم تبين لك المرحلة اللي أنت فيها. نتكلم مرة بالعامية بالفصحى بلكنة عامية، المرحلة اللي أنت فيها وين وصلت. هذا والله أعلم. نحن قلنا أخي فتحي أن أن أن من مصادر فقه الاعتبار ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على ما يستقبل من زمان، وجاءت الآثار بذكر مقبرة اسمها مقبرة عسقلان، جزء يعني في المنطقة موجود الآن في غزة، وغزة موجودة منه لا أدري جغرافيا. فولدت السيدة عائشة، ولد أثر عن السيدة عائشة أنها قالت قال الرسول صلى الله عليه وسلم يرحم الله أو معنى الكلام أهل المقبرة، قذ أهل البقيع، فقال يرحم الله أهل المقبرة، قال أهل البقيع يرحم الله أهل المقبرة، قالها ثلاثا، قال أهل البقيع، قال مقبرة عسقلة. ولعلي في هذه المناسبة أن أقرأ عليكم هذه الأحاديث يعني كما جاءت. ففي مصنف عبد الرزاق قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحم الله أهل المقبرة، قالت عائشة أهل البقيع، قال يرحم الله أهل المقبرة، قالت عائشة أهل البقيع، قالها ثلاثا، قال مقبرة عسقلان، مقبرة عسقلان. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يذكر أهل مقبرة يوما قال فصلى عليها فأكثر الصلاة عليها، ترحم يترحم صلاة عليها. قال فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أهل مقبرة شهداء أسقلان يزفون إلى الجنة كما تزف العروس إلى زوجها. وما رواه أحمد الإمام أحمد في مسنده رحمه الله عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسقلان أحد العروسين يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، ويبعث منها 50,000 شهداء وفودا إلى الله، وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم، تسج أوزاجهم دما يقولون ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك إنك لا تخلف الميعاد، فيقول صدق عبيدي، وصلوهم بنهر البيض فيخرجون منه نقاء بيضاء فيسرحون في الجنة حيث يشاءوا حيث شاءوا.
2: نعم.
0: فهذه مثل موجود حديث أخرى تتكلم عن مقبس عسقلان، إذن هناك إشارة أخرى أن وصل العدد إلى عدد معين، إذن في مرحلة جاية إن شاء الله تعالى الثانية.
2: في بودكاست تدبر كان الحديث حقيقة في هذه الحلقة مميز مع ضيف مميز. وقبل الختام أنا أريد أن أقف وقفتين. الوقفة الأولى تذكرتها عندما تحدثنا عن الاعتبار وصلته بالقرآن، عن خطيب كان يخطب الناس وكانت هناك أحداث مشتعلة، وبلاد المسلمين القيمة كان في غزة في ذلك الوقت أحداث متسارعة قبل سنوات، فيقول هو أنا خطيب وغدا جمعة ووجب البيان، فأراد أن يخطب الناس وأن يبين لهم ما ينبغي ذكره في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي هذه الأحداث، فقال ليس هناك أنفع من العودة إلى البيانات التي هي من أهل التخصص الهيئات الشرعية والمجامع والدور الإفتاء وغيرها. يقول لك سبحان الله في وقت الجمع لهذه البيانات وخرج في صورة تليق بالمقام الخطبة ذكرت قول الله تعالى هذا بيان للناس، قال في سورة العمران، وبدأت أنظر فيما بعد هذه الآية فإذا بها كلها آيات عرضها هو كما ذكر على الناس، وكلا تركبيه في سورة بنوذ بين قوسين، فقال هذا بيان للناس وهدى وموعظة، ثم بدأ البند الأول ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم، البند الثاني يمسسكم قرح، فذكر الآية التي بعد البند الثالث وذكر الاختيار والاصطفاء ليعلم الله الذين آمنوا يتخذ منكم شهداء، البند الرابع، فعرض هذه يمكن نقول حين صفحة ونصف من القرآن في سورة بنوذ بين قوسين، وهو كان بذلك موفق مسدد في قضية أن هذا القرآن في عبرة وفي موعظة، وهذه الأخبار يصلح أن يسقطها الإنسان في كل زمان ومكان. أنا قبل أن أختم أريد منكم تفضلتم أن نجمل القول ويكون خلاصة الحديث الماتع في هذه الحلقة اللي هي حلقة فقه الاعتبار في القرآن الكريم، لو تفضلتم أريد خلاصة في
0: الرسالة الأولى هو قول المولى عز وجل قد كان لكم آية، قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ترونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الآن ترونهم مثليهم رأي العين اختلف تفسيرها، لكن سبحان الله كأنه إشارة أن الأمر سيتكرر والله أعلم، الآن هو الأمر سيتكرر، هذه نقطة. النقطة الثانية أحداث كثيرة تحدث، هناك من هو مطبط وهناك من هو يعني وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا
2: خبالة،
0: هذا اللي قعد خلاص لم يكتب له الله سبحانه وتعالى، قال فترى الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى
2: أن تصيب.
0: من تصيبنا دائرة، فعصى الله أن يأتي فتحي أو أمر من عندي. لم يأتي فتح سيأتي أمر. يا أخي ما تنفع أتى بأمر، فالأمر الذي أتى انقلبت الدنيا على اليهود كلها. أليس هذا أمر من عند الله سبحانه وتعالى أن يقوم العالم وكله، إلى أن يصل إلى أن الذين كانوا يدافعون فيهم تو خلاص تحشموا على وجوههم، يستحون أن يقولوا أن ندافع عنهم. لماذا؟ لما قلنا إحنا المنهج قال جعل أهلها شيعة، هو جعل الناس شيعة. كانوا يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، أصبح يقولون شعب الله المختار، أصبح يتكلمون على السامية وعداوة السامية داخل. فسبحان الله، يعني عليك أن تدرك الذي يريد أن يعتبر عليه أن يحسبها صح، يحسبها صح، يعني يحسبها صح، عارف النتيجة، النتيجة واضحة. ونريد أن نمن الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، هؤلاء سيكون قادة وسيحكمون العالم بإذن الله تعالى، لأن الله يعدهم لذلك
2: سبحانه.
0: فنحن علينا ننظر إلى الجانب الإيجابي هذه الرسالة، أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى قادم، حتى وإن تأخر، والعشر سنوات والخمستاش لا تساوي شيء في عمر الشعوب. وعلينا أن ننظر في مثل هذه القصص. مثال ذلك، إذا أردنا النهوض بهذه الأمة علينا أن نتتبع أسباب النهوض في هذا الشأن. عندما أمر الله سبحانه وتعالى في قصة موسى، عندما الله سبحانه وتعالى قال ووحينا إلى موسى وأخيه هارون أن تبوأ لقومكما نصر بيوته، هل في تخطيط لها؟ أنت تبوأ لأن داخل الله أعلم، أو في إعمار لغزة، بيكون في إعمار، ينبغي أن يكون هناك تبوأ.
2: طيب نختم بعبارة القشي التي ذكرت في مسألة من لم يعتبر أصبح عبر.
0: القشي رحمه الله في لطائفه يقول الاعتبار أحد قوانين الشرع، ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من المعتبرين.
2: كما قال الشيخ، من لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. لهنا نكون قد أتينا على ما أردنا من الحديث عن هذا الموضوع الذي هو بلغ من الأهمية ما حدثنا به فضيلة الدكتور حسين. ونختم حلقتنا هذه بدعوات كريمة من شيخنا. فشيخنا عندك الختام.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واقتدى بسنته إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يفلح من عاديت، من عاديت ولا يخيب من وليت. تباركت ربنا وتعاليتنا، ملجأ ولا ملتجا ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم توفنا وأنت راض عنا، وكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أملأ قلوبنا إيمانا ويقينا، وحبا لك ولرسولك عليه الصلاة والسلام، وحسن ظن بك، ورضا بما قدرت، واستبشارا بنعمتك وفضلك يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا في غزة يا رب العالمين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا يا رب العالمين، اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم يا رب العالمين، وانصرهم على من عداهم يا رب العالمين. اللهم بارك لهم وفيهم وعليهم يا رب العالمين، ونجيهم يا رب العالمين. اللهم امن روعتهم يا رب العالمين، وسد جوعتهم يا رب العالمين، وكن معهم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم أصلح هذا البلاد والعباد، اللهم وحد الكلمة على الحق، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم إنا نسألك إماما عادلا، تقيا ورعا، حفيظا عليما، قويا أمينا، يأمر بالعدل وينهى عن المنكر، يخافك ويتقيك فينا. اللهم انصر به المظلوم، وقهر به الظالم، ورد به المظالم، واجمع به الصف، ولم به الشمل يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله. اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا سقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا وللسامعين ولكل المؤمنين يا رب العالمين ولكل المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، آمين.

آمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.

0: النَّارِ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ.
1: صدق الله العظيم.
2: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
3: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
4: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

0: يكثر من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم،
0: أكثر من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عرض له رجل فقال: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. رواه البخاري. وعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما؟ رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك. رواه البخاري. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر لعام 2026. فجر اليمن. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي عن إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، فيما أعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت لليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. من جهتها قالت جماعة الحوثيين في صنعاء إنها تصدت لعدد من محاولات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع، فيما قال المتحدث العسكري للحوثيين إن الطيران الحرب السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية خلال الساعات 24 الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة. من جهتها نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن حذرت السعودية على مدى أشهر من تنامي تهديد الحوثيين، وإنها حثت الرياض على توحيد صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية. دمشق. أعلنت وزارة الداخلية السورية توقيف قائد في تنظيم الدولة الإسلامية تتهمه بالمسؤولية عن تفجير مسجد في حي ذي غالبية علوية في مدينة حمص في ديسمبر كانون الأول الماضي، وبتدبير هجمات أخرى ذات طابع طائفي. وقالت وزارة الداخلية السورية في بيان إن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق تمكن من إلقاء القبض على الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي بحمص المدعو خالد رائد بيروني والملقب بأبو حسن دوشكا، وذلك خلال عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة بريف دمشق. وأفادت الوزارة بأنه متورط في تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤوليته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بمدينة حمص في ديسمبر كانون الأول من العام الماضي، مشيرة إلى أن التحقيقات معه متواصلة. وقتل 8 أشخاص في الاعتداء الذي نفذ في حي تقطنه غالبية علوية، وهي الطائفة التي ينتمي إليها الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، فأعلنت السلطات في يناير كانون الثاني توقيف 2. واشنطن. يتآكل التأييد الشعبي الأمريكي التقليدي لإسرائيل على وقع حرب الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة منذ 3 سنوات، فيما بات الدعم الرسمي أمام 3 سيناريوهات وفق محلل. وتظهر استطلاعات رأي عديدة وصول النظرة السلبية تجاه إسرائيل إلى مستويات تاريخية بين مختلف فئات الناخبين. وقال المحلل البريطاني الإسرائيلي دانيال ليبي رئيس منظمة مشروع الولايات المتحدة الشرق الأوسط إن ما نشهده في الولايات المتحدة أمر غير مسبوق. وأضاف أن الناخبين من مختلف التوجهات الأيديولوجية باتوا يتساءلون عما إذا كانت هذه العلاقة أي الدعم تخدم أمريكا ودافعي الضرائب الأمريكيين والأمن القومي الأمريكي.
ورأى أن التمويل الواسع للحملات الانتخابية وجماعات الضغط المؤسسية وتركز ملكية وسائل الإعلام أسهمت في عزل المشرعين عن التحول الجاري في المزاج الشعبي تجاه إسرائيل. وتابع أن هذا التباين يثير تساؤلات جوهرية بشأن قدرة واشنطن على مواصلة سياسات تتعارض مع الاتجاه العام للرأي العام الأمريكي. وقدمت الإدارات الأمريكية المتعاقبة دعما عسكريا وماليا ودبلوماسيا لإسرائيل، ووفرت لها حماية من المساءلة في مجلس الأمن الدولي عبر استخدام سلطة النقض الفيتو. وشدد ليبي على أن حكومة حزب العمال السابقة في المملكة المتحدة برئاسة كير ستارمر فقدت الدعم بعدما تجاهل قادتها مواقف الناخبين الداعمة لغزة وحقوق الفلسطينيين. ورأى أن التحول الذي أوصل أندي بيرنام رئيس الوزراء البريطاني الحالي وإد ميليباند وزير الخارجية إلى السلطة قد يتكرر في واشنطن. واشنطن. حمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجرة والإسلام مسؤولية الاحتجاجات الطلابية الحاشدة التي تشهدها فرنسا. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إن ما يحدث في فرنسا ليس سوى هجرة جماعية خارج عن السيطرة، الأمر لا يتعلق بالمدارس بل برغبة الإسلام في السيطرة على بلد كان عظيما ذات يوم. ولم يصدر من السلطات الفرنسية على الفور تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي. وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن نحو 256 ألف شخص شاركوا في مسيرات بفرنسا أمس الثلاثاء في إطار حركة الاحتجاج التي يقودها طلاب المدارس الثانوية، بينهم 56 ألفا في باريس وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية. من جانبهم أعلن المنظمون عن مشاركة 450 ألف متظاهر في أنحاء فرنسا، بينهم 100 ألف في العاصمة. ومع تصاعد الاحتجاجات قررت الحكومة تعطيل الدراسة حتى نهاية الأسبوع وفق ما أفاد به مراسلون. وفي ظل إجراءات أمنية مشددة انضمت نقابات ومعلمون إلى الطلاب الذين ينادون منذ أيام بظروف تعليمية أفضل، وبعدما كانت التحركات تتركز في الثانويات والمؤسسات التعليمية امتدت الاحتجاجات إلى ساحات عامة وشوارع رئيسية في نحو 30 مدينة أبرزها باريس ونانت وتولوز وليون. وبحسب وزارة التربية شهد ربع المدارس الثانوية تقريبا في البلاد، أي 891 مؤسسة من أصل 3700، تعليق الدروس كليا أو جزئيا بسبب حركة الاحتجاج والإغلاقات الجارية. واشنطن. وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي برتبة رائد، كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009 وفق ما أعلنته وزارة الحرب البنتاغون. وفي الخامس من سبتمبر أيلول عام 2009 قام نضال حسن بإطلاق النار من مسدس شبه أوتوماتيكي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس موقعا 13 قتيلا وأكثر من 30 جريحا. وستكون عملية إعدام حسن هي الأولى التي ينفذها الجيش الأمريكي منذ عام 1961. وقال الناطق باسم البنتاغون شون بارنيل على منصة إكس إن وزير الحرب بيت هيجسيث أوصى والرئيس دونالد ترامب وافق بتنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص من جانب فرقة إعدام تابعة للجيش الأمريكي بحق المدان نضال مالك حسن. وأضاف الناطق سيحدد وزير الجيش موعد تنفيذ الحكم ومكانه، لقد حان أخيرا يوم الحساب بالنسبة لحسن.
وحكمت هيئة محلفين عسكري على حسن بالإعدام عام 2013 لإقدامه على تنفيذ إطلاق نار جماعي في قاعدة فورت هود بولاية تكساس. وقد اختار حسن أن يتولى الدفاع عن نفسه أثناء المحاكمة، لكنه لم يستدعي أي شهود ولم يدي بأي شهادة، كما لم يحاول نفي التهم الموجهة إليه. وأبدى محامو الدفاع الذين عينتهم المحكمة قلقهم من أنه كان يسعى لأن يحكم عليه بالإعدام. وفي 5 نوفمبر تشرين الثاني 2009 فتح حسن، وهو أمريكي مسلم من أصل فلسطيني، فتح النار داخل منشأة طبية كانت تستخدم كنقطة انطلاق لنشر الجنود في مناطق القتال. الرياض. استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في الرياض أمس الرئيس السوري أحمد الشرع، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وتطورات المنطقة. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين والفرص الواعدة لتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع وتطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية. وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد وصل في وقت سابق أمس إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة رسمية، حيث كان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض. القدس المحتلة. شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير في اقتحام بلدة الطور شرق القدس المحتلة بالتزامن مع هدم قوات الاحتلال بناية سكنية مكونة من 5 طوابق يقطنها نحو 70 مواطنا غالبيتهم من النساء والأطفال. واعتبرت محافظة القدس أن مشاركة بن غفير في عملية الهدم تمثل تحريضا رسميا على المقدسيين ووجودهم، واستغلالا لقضية القدس في الدعاية الانتخابية الإسرائيلية على حساب حقوق الفلسطينيين وحرمة منازل المدنيين. وأفاد بيان للمحافظة نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بأن تحويل عمليات هدم منازل الفلسطينيين إلى مشاهد انتخابية واستعراض للقوة لا يغير من واقع أن القدس الشرقية أرض فلسطينية محتلة، معتبرة أن توظيف هذه السياسات في المنافسة السياسية الإسرائيلية يعكس تصعيدا في استهداف الوجود الفلسطيني بالمدينة. وأضافت المحافظة أن هدم البناية يأتي في سياق سياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال تنفذ وفق بياناتها إجراءات ممنهجة لفرض وقائع ديمغرافية وعمرانية جديدة في المدينة. بيروت. تخطى توقيف السوري سليمان هلال الأسد في لبنان إطاره القضائي وملاحقته باتهامات تتصل بحيازة الأسلحة الحربية والإتجار بها وبالمخدرات إلى البعد السياسي، وإمكان تسليمه إلى بلاده إذا طلبت السلطات السورية استرداده، ما قد يطرح إشكالية تحول دون تنفيذ هذا الطلب بعد صدور قانون إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان الذي وضع موضع التنفيذ. فبعد نحو شهر على توقيف الأسد وهو ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، تتجه القضية إلى مرحلة الاستجواب أمام القضاء العسكري، حيث حدد قاضي التحقيق العسكري وائل الحسن 8 أكتوبر تشرين الأول الحالي موعدا لاستجوابه مع الموقوف علي نوح زعيتر في ملف حيازة أسلحة حربية غير مرخصة والإتجار بها. ووفق معطيات الملف ينتظر أن يعقب الاستجواب إصدار مذكرتي توقيف وجاهيتين بحقهما في قضية الأسلحة، على أن يحال الشق الثاني من ملفهما على النيابة العامة في البقاع شرق لبنان
لملاحقتهما بجرمي تعاطي المخدرات وترويجها، وبذلك تسلك الملاحقة مسارين قضائيين تبعا لطبيعة الجرائم المنسوبة إلى الموقوفين والجهات المختصة بالنظر فيها. ورغم الحساسية التي يثيرها اسم الموقوف وصلته العائلية بالرئيس المخلوع، فإن الإجراءات المتخذة حتى الآن لا تزال ضمن إطار الملاحقة بالجرائم المنسوبة إليه في لبنان وفق تعبير مصدر قضائي مطلع على الملف، غير أن القضية قد تكتسب بعدا آخر إذا تقدمت السلطات السورية بطلب لاسترداده مدعوما بمعطيات عن جرائم يشتبه بارتكابها إياها خلال الحرب السورية وقبل سقوط النظام. شمال العراق. أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم وقع أمس وتسبب في مقتل شرطي اتحاد عراقي وإصابة آخرين جنوب غربي مدينة كركوك الغنية بالنفط وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وهذا الهجوم أول اعتداء ترد أنباء أن مسلحي التنظيم شنوه على قوات الأمن العراقية منذ أن أتمت القوات الأمريكية انسحابها من العراق في 30 سبتمبر/أيلول منهية بذلك مهمتها العسكرية في العراق. تل أبيب. هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بشدة النائبة الفرنسية فلسطينية الأصل في البرلمان الأوروبي ريما حسن بعد اتهامها بنزع العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر تشرين الأول 2023 وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وكتب ساعر عبر حسابه على منصة إكس: أمر مخزن ويبعث على الغضب، لكنه للأسف ليس مفاجئاً، إن تدنيس المعرض الذي يحيي ذكرى ضحايا 7 أكتوبر في البرلمان الأوروبي على يد النائبة في البرلمان الأوروبي عن اليسار الراديكالي ريما حسن يظهر قبل كل شيء مدى قلة احترامها المؤسسة نفسها التي تعمل فيها. وأعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أنها تأخذ على محمل الجد اتهام ريما حسن النائبة الفرنسية

0: فلسطينية الأصل عن حزب فرنسا الأبي اليسار الراديكالي بنزل العلمين الإسرائيلي والأوروبي خلال معرض مخصص لإحياء ذكرى ضحايا هجمات 7 أكتوبر. وأكد فريق حسن أن النائبة نزعت فعلا العلم الإسرائيلي، لكن سقوط علم الاتحاد الأوروبي لم يكن مقصودا. وقالت متسولا خلال جلسة عامة في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، صور أحد أعضاء هذه الجمعية فيما يبدو وهو يخرب معرضا داخل البرلمان يخلد ذكرى ضحايا الهجوم الذي وصفته بالإرهابي، أي طوفان الأقصى الذي نفذ في إسرائيل في 7 أكتوبر من عام 2023. نيودلهي. أعلنت الهند أن 12 من أفراد طاقم ناقلة ترفع علم بنما أصيبوا في هجوم تعرضت له خلال عبورها مضيق هرمز، موضحة أن المصابين يتلقون العلاج في سلطنة عمان. وقالت وزارة الخارجية في نيودلهي في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: ندين الهجوم الذي وقع في وقت سابق على السفينة التجارية التي ترفع علم بنما إذ أصيبت بمقذوف خلال عبورها مضيق هرمز. وذكرت الوزارة أن طاقم الناقل يتألف من 19 فردا، بينهم 17 هنديا، وأن 11 من المصابين يحملون الجنسية الهندية. وأضافت أنه بمساعدة السلطات العمانية تم إجلاء أفراد الطاقم المصابين وهم يتلقون العلاج الطبي في خصب بسلطنة عمان. إسطنبول. طعنت فتاة مراهقة 8 تلميذات بسكين في مدرسة إعدادية بإسطنبول وفق ما أفاد مسؤولون أمس. ووقعت الحادثة في مدرسة بمنطقة باشاك شهير في شمال غرب إسطنبول. وألقت الشرطة القبض على المهاجمة وهي طالبة في الصف العاشر تبلغ 15 عاما من عمرها وتلقى دراستها في مدرسة أخرى. وقال وزير الصحة كمال ممشيغوغلو عبر إكس إن 8 تلميذات أصبن في الحادث، إحداهن في حال حرجة وإثنتان في حالة متوسطة إلى خطرة، يتلقين العلاج في المستشفى. وأوضح محافظ إسطنبول داود جول للصحفيين أن المهاجمة التي كانت ترتدي زيا مدرسيا طعنت الفتيات عشوائيا. وتابع التلميذة التي نفذت الهجوم تسكن في الحي نفسه وتتلقى تعليمها في مدرسة مختلفة، مضيفا دخلت المبنى وهي ترتدي الزي المدرسي وطعنتهم عشوائيا. فلسطين المحتلة. قال مصدر فلسطيني إن إسرائيل رفضت دخول ممثلي لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة ضمن التحضيرات للانتخابات التشريعية المقررة أواخر نوفمبر تشرين الثاني المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصدر مسؤول لم تسمه قوله إن الحكومة الإسرائيلية رفضت السماح بدخول اللجنة إلى غزة والقدس لمتابعة إجراء الانتخابات دون تفاصيل أخرى. وفي 9 يوليو تموز الماضي أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مرسوما حدد بموجبه 28 نوفمبر تشرين الثاني موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لتكون الأولى من نوعها منذ عام 2006 في حال إجرائها. وفي 26 سبتمبر أيلول الماضي بدأت لجنة الانتخابات استقبال طلبات تسجيل القوائم الانتخابية، وتسلمت خلال الأيام الأربعة الأولى طلبات تسجيل 8 قوائم، فيما يستمر استقبال الطلبات حتى 13 أكتوبر تشرين الأول الجاري. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن

0: بكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعلن الائتلاف الفيدرالي المعارض ما وصفه بأكبر خفض للهجرة في تاريخ أستراليا، متعهدا بخفض صافي الهجرة الخارجية إلى 100,000 شخص سنويا لمدة 3 سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة، قبل أن يستقر العدد عند 160,000 مهاجر سنويا. ويأتي هذا المقترح في وقت يبلغ فيه صافي الهجرة إلى أستراليا نحو 300,000 شخص سنويا، وسط جدل متصاعد بشأن تأثير النمو السكاني على أزمة الإسكان والبنية التحتية والخدمات. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلر إن الحكومة العمالية فقدت السيطرة على ملف الهجرة، مؤكدا أن سياسة الائتلاف ستعطي الأولوية لاستقدام العمال المهارة القادرين على سد النقص في قطاعات حيوية يحتاجها الاقتصاد الأسترالي. وأضاف تايلر قائلا إن الخطة لا تهدف فقط إلى خفض الأعداد، بل إلى رفع المعايير والتركيز على المهارات المطلوبة، مشيرا إلى أن أستراليا تحتاج إلى مزيد من الكفاءات في مجالات مثل الرعاية الصحية، خصوصا في المناطق الإقليمية وكذلك في الشركات الصغيرة التي تعاني من نقص العمالة الماهرة. وبموجب السياسات المقترحة يسعى الائتلاف إلى تقليص عدد حاملي التأشيرات المؤقتة بمقدار 650,000 شخص خلال 4 سنوات، وإلزام الراغبين في الحصول على تأشيرة مؤقتة ثانية أو لاحقة بتقديم طلباتهم من خارج أستراليا. كما تتضمن الخطة خفض عدد الطلاب الدوليين الجدد إلى 240,000 طالب سنوياً، وتقليص البرنامج الإنساني السنوي إلى 10,000 شخص فقط، وهو ما يمثل خفضا كبيرا مقارنة بالمستويات الحالية. من جانبه شن وزير الهجرة توني بيرك هجوما على سياسة الائتلاف، معتبرا أنها جاءت استجابة لضغوط سياسية من زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون. وقال توني بيرك إن الائتلاف يطرح وعودا يعرف أنها غير قابلة للتطبيق، مشيرا إلى أن خفض صافي الهجرة إلى 100,000 شخص سنويا لن يحقق النتائج التي يدعيها أصحاب الخطة. وأضاف بيرك إن المقترحات ستؤدي عمليا إلى تقليص أعداد العمال المهارة الذين تحتاج إليهم أستراليا، مؤكدا أن تأشيرات العمل المؤقت للمهارات لا تخضع أساسا لسقف عددي، وإن تجديد شروط البقاء في البلاد لن يؤدي إلى جذب المزيد من أصحاب الكفاءات. وحذرت غرفة التجارة والصناعة الأسترالية من أن تقليص صافي الهجرة من نحو 300,000 شخص سنويا إلى 100,000 فقط ولمدة 3 سنوات قد يبطئ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ. وقال الرئيس التنفيذي للغرفة أندرو ماكيلر إن الخطة تتضمن بعض الجوانب الإيجابية، لكنها تنطوي على خفض كبير للهجرة ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأسترالي. ومن المتوقع أن يتحول ملف الهجرة إلى أحد أبرز محاور النقاش السياسي خلال الفترة المقبلة، مع سعي الحكومة والمعارضة إلى إقناع الناخبين بأن سياساتهما تمثل الحل الأنسب للتحديات الاقتصادية والتحديات السكانية التي تواجه أستراليا. بريسبن: كشفت بيانات جديدة من كوينزلاند عن قفزة في مبيعات السجائر القانونية عقب تجديد الإجراءات ضد تجارة التبغ غير المشروع، حيث تطالب الجهة الممثلة لقطاع المتاجر الصغيرة الحكومة بخفض الضريبة المفروضة على التبغ. يأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات جديدة من كوينزلاند ارتفاع مبيعات السجائر القانونية عقب دخول قوانين جديدة لمكافحة التجارة غير المشروعة حيز التنفيذ. ويتعرض أصحاب المتاجر الصغيرة في أنحاء أستراليا للتهديد والاعتداء والابتزاز في وقت تستنزف فيه تجارة التبغ غير المشروع مليارات الدولارات من مبيعات السجائر القانونية بحسب الجهة الرئيسية الممثلة للقطاع. وقال الرئيس التنفيذي للرابطة الأسترالية للمتاجر الصغيرة Australian Association of Convenience Stores ثيو فوكاري إن أصحاب المتاجر خسروا 3 مليارات دولار من مبيعات السجائر القانونية خلال السنوات الخمس الماضية. وقال لوكالة الأنباء الأسترالية إن بعض أعضائنا يتعرضون للترهيب والتهديد ويطلب منهم دفع أموال مقابل الحماية، كما تعرضت متاجرهم للاقتحام باستخدام السيارات وبعضهم تعرض للسطو تحت تهديد السلاح. وأضاف قائلا تراجعت سلامة 80,000 موظف يعملون في الخطوط الأمامية لدى أعضائنا في مختلف أنحاء البلاد. وينضم فوكاري إلى عشرات الخبراء في القطاع والاقتصاديين الذين يطالبون الحكومة الفيدرالية بخفض الضريبة المفروضة على التبغ، في حين يتمسك حزب العمال بالضريبة ويحث الولايات على تجديد حملاتها ضد التجارة غير المشروعة. واستند مساعد وزير الجمارك جوليان هيل إلى بيانات من كوينزلاند لتعزيز موقف الحكومة بشأن أهمية تجديد إجراءات لإنفاذ القانون. وأظهرت بيانات قدمتها شركات تجزئة كبرى إلى مفوض مكافحة التبغ والسجائر الألكترونية غير المشروعة إن مبيعات التبغ القانونية في الولايات ارتفعت بنسبة 55% خلال الشهر الأول بعد دخول قوانين جديدة للإنفاذ حيز التنفيذ في نوفمبر تشرين الثاني، وظلت أعلى بنسبة لا تقل عن 40% من مستوياتها السابقة خلال الأشهر الستة التالية. وعلى المستوى الوطني ظلت السوق شبه مستقرة خلال الفترة نفسها. وقال هيل لوكالة الأنباء الأسترالية إنه لا يمكن المبالغة في أهمية إغلاق المتاجر التي تبيع المنتجات غير القانونية وبصورة علنية في الشوارع التجارية. هذا وقد تعهد الائتلاف المعارض بخفض الضريبة المفروضة على التبغ بنسبة 80% في حال فوزه بالانتخابات، ما سيخفض متوسط سعر علبة السجائر من نحو 40 إلى 50 دولارا إلى ما بين 16 و26 دولارا تقريبا. وقال زعيم المعارضة أنجوس تايلور إن خفض الضريبة سيحرم السوق السوداء المزدهرة من أحد أهم عوامل قوتها، واصفا نشاطها بأنه إرهاب اقتصادي. أما حزب أمة واحدة فيريد خفض الضريبة بنسبة 75% وتجميد ربطها بمؤشر الأسعار لمدة 5 سنوات. هذا ويدعو رئيس حكومة ولاية نيو ساوث ويلز كريس مينز منذ فترة طويلة إلى خفض الضرائب على السجائر. كامبرا. أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية مقتل جندي في الجيش الأسترالي خلال تدريب عسكري روتيني في منطقة مانت بندي، وهي منطقة تدريبية في الإقليم الشمالي. وأكدت الوزارة إن الحادث وقع يوم أمس، مشيرة إلى إصابة 5 جنود آخرين خلال الواقعة. وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن ذوي الجندي المتوفى أبلغوا بالحادث، داعية إلى احترام خصوصية عائلته وزملائه خلال هذه الفترة. وبحسب خدمات الطوارئ في الإقليم الشمالي، تم تلقي بلاغ قرابة الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الاثنين بعد ورود تقارير عن حادث يتعلق بسيارة داخل منطقة التدريب. وتقع منطقة ماونت بندي التدريبية على بعد نحو 130 كيلومترا جنوب شرق داروين، وتعد من أبرز المنشآت العسكرية المستخدمة في التدريبات المشتركة والتمارين بالذخيرة الحية. وتعد هذه الحادثة 6 وفاة مرتبطة بالتدريبات العسكرية في صفوف قوات الدفاع الأسترالية خلال هذا العام. ففي شهر تموز يوليو الماضي تحطمت مروحية تابعة للجيش الأسترالي قرب جزر ويتسانداي، ما أدى إلى مقتل أفراد طاقمها 4. كما شهد شهر أيار مايو وفاة الضابط لاكلان مادل خلال تدريب على القفز المظلي في مطار جيرفيس باي. وشهدت منطقة ماونت بندي حادثا مميتا سابقا عام 2017 عندما قتل الجندي جيس

0: أمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم إخواني وأخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا اليوم المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول صنفا جديدا ممن يحبهم الله جل شأنه وهم المقسطون. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وتكرر إخباره سبحانه وتعالى بهذه الجملة في القرآن الكريم: إن الله يحب المقسطين. والقسط هو العدل، والمقسط هو العادل. قال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين. وأما القاسطون فهم الجائرون الظالمون، مأخوذ من القسط بفتح القاف، والقاسط هو الظالم. قال الله: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. والقسط العدل يحبه الله سبحانه وتعالى ويحب أهله، وقد أخبر الله جل شأنه عن نفسه بأنه قائم بالقسط، أي يراعي سبحانه وتعالى العدالة بكل حال. ومن أسمائه سبحانه وتعالى العدل، كما صرح بذلك كثير من أهل العلم. وأخبر عن نفسه بأنه لا يظلم الناس مثقال ذرة، وهو سبحانه وتعالى يكرم أهل القسط والعدل ويرفع من شأنهم في دنياهم وفي آخرتهم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا، أي وفي كل الولايات التي ولاهم الله عز وجل إياها. هؤلاء المقسطون قائمون بأمر جليل يحبه الله سبحانه ويحب أهله، وهو العدل. ومن حبه سبحانه وتعالى للعدل أمر بإقامته وحث عليه ومدح من قام به، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. فمنها قوله سبحانه وتعالى في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه سبحانه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفرة، بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حق الله وفي حق عباده، وأن يعامل الخلق بالعدل التام. والعدل هو ما فرضه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله وأمر الناس بسلوكه. ومن العدل في معاملات الخلق أن يعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليه، فلا يبخس منه شيئا، لا يضيع منه حقا، لا يغشهم، لا يخدعهم، لا يظلمهم. فالعدل واجب والإحسان فضيلة. ومن أمره سبحانه وتعالى بالعدل قوله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. يقول ابن كثير رحمه الله: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكونوا قوامين بالقسط، أي بالعدل، فلا يعدل عنه يمينا ولا شمالا. والعدل أيها الأحبة له صور كثيرة تدخل تحته، ومن هذه الصور عدل الوالي. فالوالي يجب عليه أن يحكم بين رعيته بالعدل، وأن يقوم عليهم بالعدل، وأن يحفظ مصالحهم ويسوسهم بما يصلح دينهم ودنياهم. وقد بشره الله تعالى بالجنة إن فعل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. رواه مسلم. فذو السلطان المقسط أول هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين سيدخلون الجنة. ومن صور العدل العدل في الحكم بين الناس، سواء كان الحاكم قاضيا أو صاحب منصب أو مصلحا بين الناس. والعدل هنا إعطاء كل ذي حق حقه. قال تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ومن صور العدل العدل مع الزوجة، أو العدل بين الزوجات. العدل مع الزوجة بأن يعامل الرجل زوجته بالعدل في النفقة والسكنة والمبيت، ف فيوفيها حقوقها من غير عنة لها ولا مشقة، وإن كن أكثر من واحدة فيعطي كل واحدة منهن حقها ويسوي بينهن في النفقات الواجبة. قال سبحانه: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. أما إذا كان له ميل قلبي فقط إلى إحدى زوجاته فهذا لا يدخل في ترك العدل. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. والمقصود بترك العدل هنا العدل في الميل القلبي، فذلك مما لا يقدر عليه الإنسان. ومن صور العدل العدل بين الأبناء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، كما في حديث النعمان بن بشير. ومن صور العدل العدل في القول، فلا يقول الإنسان إلا حقا ولا يشهد بالزور والباطل. قال الله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. ومن صور العدل العدل في الكيل والميزان، قال تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما أنه سبحانه وتعالى توعد وهدد من ترك هذا النوع من العدل، فقال سبحانه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وقد أهلك الله عز وجل أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. ومن صور العدل العدل مع غير المسلمين، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أي مهما لاحظتم أن ظلم المخالف لكم في الدين لا يتنافى مع التقوى، فإن العدل مطلوب منكم وهو أقرب للتقوى. العدل يقتضي أن تعاملوه بالمعاملة التي تليق به، فلا تستبيحوا ظلمه لمجرد مخالفته لدينكم. ولا يخفى أن من ثمرات هذا العدل ترغيب أعداء الإسلام بالدخول فيه والإيمان بدين الله الحق. وكم من حادثة في تاريخ المسلمين عدل فيها القاضي المسلم حينما ترافع إليه مسلم وغير مسلم اتباعا للحق الذي أمر الله تعالى به، فكانت تلك الحوادث سببا في إسلام كثيرين. لكي تقوم حياة الناس على العدل، ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم بأنه كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة، وربط عدله في الدنيا بمصيره في الآخرة حيث يوضع الميزان ويحاسب الناس بالقسطاس المستقيم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بأن من المنجيات العدل في الغضب والرضا، وهذه أعلى مراتب العدل، إذ قد يعدل الإنسان في حال الرضا ولكن يندر أن يعدل في حال الغضب أو وهو كاره. والأمة المسلمة لا يشفع لها إسلامها في استحقاق التأييد من الله إذا كانت ظالمة. علينا أيها الأحبة أن نعطي كل ذي حق حقه لنكون من المقسطين المحبوبين عند الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
1: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري.
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى. إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم
5: نجوم في سماء الإسلام.
6: أبو بكر الباقلاني.
4: أبو بكر الباقلاني المتكلم سيف السنة.
6: الباقلاني مجدد الدين على رأس المئة الرابعة،

0: هو القاضي أبو بكر محمد الطيب المعروف بالباقلاني البصري المتكلم المشهور، صنف التصانيف الكثيرة المشهورة في علم الكلام، وكان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري ومؤيدا اعتقاده وناصرا طريقته.
1: سكن أبو بكر الباقلاني بغداد، وسمع بها الحديث من أبي بكر بن مالك القطيعي وأبي محمد بن ماسي وأبي أحمد الحسين بن علي النيسابوري، وله التصانيف الكثيرة المنتشرة في الرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية والخوارج.
0: قال ابن تيمية: القاضي أبو بكر محمد بن الخطيب الباقلاني المتكلم هو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعري، ليس فيهم مثله لا قبله ولا بعده. وقال ابن الأهدل: أبو بكر الباقلاني الأصولي الأشعري سيف السنة مجدد الدين على رأس المئة الرابعة على الصحيح.
1: جاء في شذرات الذهب: كان للباقلاني حلقة بجامع المنصور في بغداد، وكان ورده في الليل 20 ترويحة في الحضر والسفر، فإذا فرغ منها كتب 35 ورقة من تصنيفه.
0: عن علي بن محمد الحربي المالكي قال: كان القاضي أبو بكر الأشعري يهم بأن يختصر ما يصنفه، فلا يقدر على ذلك لسعة علمه وكثرة حفظه، وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين غير القاضي أبي بكر، فإن جميع ما كان يذكر خلاف الناس فيه صنفه من حفظه. وكان بعضهم يقول: لو أوصى رجل بثلث ماله أن يدفع إلى أفصح الناس لوجب أن يدفع لأبي بكر الأشعري الباقلاني.

0: يروى أن الملك الملقب عضد الدولة كان قد بعث القاضي أبا بكر الباقلاني في رسالة إلى ملك الروم، فلما ورد مدينته عرف الملك خبره وبين له محله من العلم وموضعه، ففكر ملك الروم في أمره وعلم أن الباقلاني لن يركع له إذا دخل عليه، كما جرى رسم الرعية أن تقبل الأرض بين يدي الملوك.
1: ثم نتجت الفكرة لملك الروم، وهي أن يضع سريره الذي يجلس عليه وراء باب لطيف لا يمكن أن يدخل منه أحد إلا راكعا، ليدخل منه الباقلاني على تلك الحال. فلما وضع سريره في ذلك الموضع أمر بإدخال القاضي من الباب، فسار حتى وصل إلى المكان.
0: وهنا لما رأى القاضي الباقلاني الباب تفكر فيه ثم فطن بالقصة، فأدار ظهره وحنى رأسه راكعا ودخل من الباب وهو يمشي إلى خلفه، قد استقبل الملك بدبره حتى صار بين يديه، ثم رفع رأسه ونصب ظهره وأدار وجهه حينئذ إلى الملك، فعجب من فطنته ووقعت له الهيبة في نفسه.
1: عن أبي بكر الخوارزمي قال: كل مصنف ببغداد إنما ينقل من كتب الناس إلى تصانيفه سوى القاضي أبي بكر، فإن صدره يحوي علمه وعلم الناس، وكان أعرف الناس بالكلام وأحسنهم خاطرا وأجودهم لسانا وأوضحهم بيانا وأصحهم عبارة.
0: قال ابن خلكان في وفيات الأعيان: كان القاضي الباقلاني في علمه أوحد زمانه، وانتهت إليه الرياسة في مذهبه، وكان موصوفا بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وكان كثير التطويل في المناظرة، مشهورا بذلك عند الجماعة.
1: عن القاضي البيضاوي قال: رأيت في المنام كأني دخلت مسجدي الذي أدرس فيه، فرأيت رجلا جالسا في المحراب وآخر يقرأ عليه ويتلو تلاوة لا شيء أحسن منها. قلت: من هذا القارئ ومن الذي يقرأ عليه؟ فقيل لي: أما الجالس في المحراب فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما القارئ عليه فهو أبو بكر الباقلاني يدرس عليه الشريعة.

0: توفي القاضي أبو بكر الباقلاني آخر يوم السبت، ودفن يوم الأحد لسبع بقين من ذي القعدة سنة 300 ببغداد. وصلى عليه ابنه الحسن ودفنه في داره بدرس المجوس، ثم نقل بعد ذلك فدفن في مقبرة باب حرب.
1: ورثاه بعض شعراء عصره بقوله: انظر إلى جبل تمشي الرجال به، وانظر إلى القبر ما يحوي من الصلفي، وانظر إلى صارم الإسلام معتمدا، وانظر إلى درة الإسلام في الصدف.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي، تنفيذ رامز بكداش.

0: لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأب المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي The Voice of Islam.com.au. مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا بينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، باب جديد من أبواب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم، اسمه باب حق الزوج على المرأة. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أيها الإخوة الكرام، نظام القيادة في الحياة أن لكل مؤسسة قائدا واحدا. مستشفى لها مدير، ثانوية لها مدير، وزارة لها وزير. أي مؤسسة، أي تجمع، لا بد له من قائد يملك القرار. وهذه الأسرة خلية من خلايا المجتمع، مؤسسة من مؤسسات المجتمع، لا بد لها من واحد يعطي الأمر. طبعا هذا الواحد يجب أن يكون أعقلها وأكملها وأوسعها أفقا وألينها عريفة وأطيبها نفسا. فربنا عز وجل جعل من الرجل الذي ميزه الله بأشياء كثيرة تؤهله ليكون قائدا لهذا البيت. فقال: الرجال قوامون على النساء. لكن النقطة الدقيقة جدا هي أن هذه القوامة درجة واحدة، لقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن مثل الذي عليهن، تريدها متزينة أمامها ينبغي أن تتزين لها، تريدها أن تحترم أمك وأباك ينبغي أن تحترم أمها وأباها، تريدها أن تكون وفية لك كن وفيا لها، تريدها أن تكون صابرة كل مما تأكل، لا تأكل أنت في المطاعم تدع لها أخشن الطعام. لهن مثل الذي عليهن. حينما تكون مؤمنا، حينما تطبق شرع الله عز وجل، أو حينما تزكو نفسك، حينما تتصل بربك، حينما ترقى، لا تسمح لنفسك أن تعاملها معاملة دونك. تطعمها مما تأكل، تلبسها مما تلبس، تحترم أمها وأباها كما أنت تريد منها أن تحترم أمك وأباك، تدلها على الله كما أنك سعيد بمعرفة الله، تسمح لها بطلب العلم كما أن العلم زكاك ورفعك، تسمح لها أن تطلب العلم. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لها ما لك وعليها ما عليك، هي مساوية لك في التشريف والتكريم والمسؤولية، في التشريف والتكليف والمسؤولية، مساوية لك في أن لها عند الله مكانة لا تقل عنك أبدا. والدليل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والتائبين والتائبات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرة، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، سواء بسواء، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف، تأمرها وتأمرك، تنصحها وتنصحك، تدلها وتدلك، ترقى بها وترقى بك، أرأيت إلى هذه المساواة؟ لكن لحكمة بالغة بالغة أرادها الله عز وجل، لا بد لهذا البيت من قائد، فأعطاك مرتبة القيادة. يعني إذا في فرقة عسكرية فيها لواء وعميد، نمنح القيادة إلى اللواء والعميد تحت جناحه، بس الثاني مو مجند، عميد، بينهما درجة واحدة ورتبة واحدة. لهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واحدة. فإذا أنت ظن نفسك بينك وبين مستمر الأرض جاهلي، لا تعرف الحقيقة، إنسان مكرم مكلف مسؤول محاسب قد يسبقك عند الله عز وجل. أول من يهز حلق الجنة أنا، أول إنسان يدخل الجنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول من يمسك بحلق الجنة أنا. قال فإذا امرأة تنازعني تريد أن تدخل الجنة قبلي، قلت من هذه يا جبريل؟ قال هي امرأة مات زوجها وترك لها أولادا فأبت الزواج من أجله. قد تسبق والله، أحيانا امرأة صالحة مؤمنة تقية عفيفة، قال تعالى مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات سيبات وأبكار، والله امرأة من هذا النوع، والله قلامة ظفرها تساوي مليون رجل متفلت، مليون رجل متفلت، امرأة ترعى زوجها وأولادها وتحسن إليهم، تيسر لهم طريقهم حياتهم مطعامهم شرابهم. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام اعلمي أيتها المرأة وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة في زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. جهاد، يعني الجهاد كما قال عليه الصلاة والسلام ذروة سنام الإسلام، يعني أعلى شيء في الإسلام أن تقدم حياتك في سبيل الله عز وجل. والمرأة التي تحسن تبعل زوجها وأولادها في مرتبة المجاهد يوم القيامة. علموا هذا نساءكم، علموا هذا فتياتكم، علموا هذا بناتكم، اعلمي أيتها المرأة كما قال عليه الصلاة والسلام وأعلمي من دونك من النساء أن حسن تبعل المرأة زوجها يعدل الجهاد في سبيل الله. إياك أن تستخف بها، إياك أن لا تلقي لها بالا، إياك أن تزور عنها، هي إنسانة كريمة لها عند الله شأن كبير. والله في امرأة أنصارية أنا أقسم بالله ولا 100 مليون رجل يرقى إلى مستواها. في معركة أحد أشيع أن النبي قد قتل، فخرجت إلى ساحة المعركة، فإذا أبوها مقتول لم تعبأ، فإذا زوجها مقتول لم تعبأ، تقول ما فعل رسول الله؟ فإذا ابنها مقتول لم تعبأ، تقول ما فعل النبي الكريم؟ فإذا أخوها مقتول، أبوها وأخوها وزوجها وابنها، وتقول ما فعل رسول الله؟ قلقة عليه. فلما طمأنوها إنه على قيد الحياة قالت أروني أنظر إليه، فلما رأته حيا قالت يا رسول الله كل مصيبة بعدك جلل. في واحد منا عنده

بهدى رسول الله. فيا أيها الإخوة الكرام، لا تزدري المرأة، لا تقول هي مرأة هي وأنت رجال كمان، لا تزدري المرأة مكرمة عند الله. الله هيأ بشكل بجسم بنفسية بعقلية بعاطفة تتكامل معها، أنت تكمل نقصك بها فتسكن إليها، وتكمل نقصها بك فتسكن إليك، وجعل بينكم مودة ورحمة. وأنا بتمنى يكون بيت المسلم جنة، بتمنى جنة. قد يكون البيت صغير والطعام خشن والثياب رخيصة جدا، بس في ود بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه المودة والرحمة من خلق الله عز وجل، من خلق الله عز وجل، وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك أحاديث كثيرة توصي الرجال بالنساء، وأحاديث كثيرة توصي النساء بالرجال. قال عليه الصلاة والسلام: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يكرهها، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف. قال علماء التفسير: ليست المعاشرة بالمعروف أن تمتنع عن إيقاع الأذى بها، بل أن تحتمل الأذى منها. يقول عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لعظم حقها عليها، حقه عليها. طبعا سجود خضوع. لذلك المرأة دينها يسير، أربع أرباع. إذا صلت المرأة خمسها ربع، وصامت شهرها ربع ثاني، وحفظت نفسها ربع ثالث، وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يمكن دين الرجل مئة ألف دينار، مئة ألف. إذا باع بيعتين، بيع بعقدين، إذا أطلق بصره، إذا حلف يمين كاذب، يعني قواعد الشرع كبيرة جدا. فأنت مكلف بمنهج تفصيلي. أما هي ببيتها تصوم خمسها، تصوم شهرها، تصلي خمسها، تحفظ نفسها تدخل جنة ربها، تطيع زوجها تدخل جنة ربها. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. هذه الأحاديث ينبغي أن تعرفها النساء، يعني رضاء الزوج عنها جزء من دينها، والله عز وجل يرضى عنها. بل إن المرأة التي تسترضي زوجها وهي مظلومة لها عند الله مكانة كبيرة جدا. تسترضي زوجها وهي مظلومة، رأبا للصدع ولما للشمل، وتحقيقا للسعادة الزوجية. المسلم بحاجة إلى أن يتفقه أمر دينه، وإلا مع الجهل تصبح البيوتات المسلمين جحيم، كلام قاسي، نظرات قاسية، تفلت من منهج الله. فالله عز وجل يعني يغري بينهما العداوة والبغضاء. والقانون معروف: فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. كل بيت فيه تقصير. قال له واحد، يعني اسمحوا لي بهالكلمة، قال له واحد للثاني: احنا بألف خير الحمد لله. لا والله ما لنا بخير. شو هالحكي؟ ليش؟ شو ناقصك؟ قال له: ما بنام بشوف 20-30 امرأة أجمل من زوجتي.

على الشاشة وما بتنام هي إذا شفنا شيء 20-30 رجال أجمل من زوجة. وين بقى نحن بخير؟ ما دام في إطلاق بصر إلى الشاشة يعني في امرأة أجمل بكثير، فبينصرف الإنسان عن زوجته، بتلاقي يراها أسوأ زوجة وتراه أسوأ زوج، انهدم البيت. حتى نعيش مع الحضارة نتنوع، شوف شو عم يصيب العالم، بس أنت خرب بيتك دريان تضل معك. هذا أكبر شيء هدم بيوت المسلمين، بسيط جدا ما في شيء، عم يتابع ما يعرض على الشاشة، وإذا كان في صحن ألعن. فلذلك قضية الزواج هي السعادة الزوجية شيء ثمين جدا، له ثمن باهظ، بس الثمن الباهظ غض البصر، وبعد غض البصر الله عز وجل بتولى التوفيق بين الزوجين. إذا بني الزواج على طاعة الله ولو افتقر إلى معظم مقومات نجاحه تولى الله في عليائه التوفيق بين الزوجين. فإذا بني على معصية الله ولو توافرت له كل أسباب النجاح يتولى الشيطان التفريق بينهم. جرب طبق، غض بصرك بحزم أسبوع وامتنع عن مشاهدة أي شيء على الشاشة، وانظر كيف تعامل من قبل الله عز وجل، وانظر كيف تكون زوجتك لك، وكيف يخلق الله الود بينكم، وتغدو أسعد زوج وتغدو أسعد زوجة. وحينما تنظر إلى غيرها، طبعا إذا عندك 5 أولاد وإنسانة شريفة من عائلة راقية ما تدربت على أساليب إغراء الرجال مثل بعض الشركات، إنه كلهم مميسات يتدربوا بأساليب علمية على أساليب إغراء الشباب والرجال. هي زوجتك شريفة من عائلة طاهرة مستقيمة، فما عندها الأساليب اللي عم تشوفها أنت. فلذلك إذا في عندك بديل انتهت من حياتك زوجتك. هذا كلام يعني علمي الكلام هذا. فإذا أردت سعادة زوجية فعليك بطاعة الله عز وجل، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. في شيء ثاني، يعني أنا أعتقد ولا أتمنى أن يكون الأمر كذلك، بس مين منكم قابض الحور العين؟ أحد قابضه، مع أنه حق، وزوجناهم بحور العين. إذا الإنسان غض بصره في الدنيا، يعني فيما يبدو أنه حرم نفسه أن يستمتع بمفاتن النساء، وغض بصره له عند الله في الجنة من الحور العين ما تحار بها الألباب إلى أبد الآبدين. طلبت منه حاجة زوجته أحد الصحابة، قال لا اعلمي يا امرأة أن في الجنة من الحور العين ما لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. فلأن أضحي بك من أجلهن أهون من أن أضحي بهن من أجلك. يعني بالإسلام ما في حرمان يا أخوان، بس في قناعة. الله عز وجل يعني قسم لك هذه الزوجة، هي هدية من الله. إذا أنت غضيت بصرك عما سواها في الطريق وعلى الشاشة، غضيت بصرك، الله عز وجل بيخلق من عنده ود بينكما، تراها أفضل زوجة وتراك أفضل زوج. فإذا كان في ود بينكما نشأ الصغار على صحة اجتماعية عالية جدا. قد يكون البيت قطعة من الجنة، هو بيت متواضع، والله فتلة بيت في زماني، أول جادة من فوق، الأرض اسمنت ما في بلاط، والله بساط رخيص جدا بس نظيف، بيت متواضع عبارة عن غرفة غرفتين مشرقة بالتعبير القديم، وأساس متواضع جدا، بس شعرت البيت قطعة من الجنة، إنه في طاعة لله، بيت يتلى فيه القرآن، بيت فيه صلوات، بيت فيه سلام السلام عليكم، بيت فيه تسمية. إذا دخل الإنسان لبيته ولم يسلم قال الشيطان أدركتم المبيت. ليه هون؟
يكثر الليل خناء بين الزوجين، فإذا جلس إلى الطعام ولم يسمي قال أدركتم العشاء، فإذا دخل ولم يسلم وجلس ولم يسمي قال أدركتم المبيت والعشاء معا. إذا دخلت قلت السلام عليكم هرب الشيطان، جلست للطعام بسم الله الرحمن الرحيم، لقيت شيء طيب بالبيت أثنيت على زوجتك، عملنا الصلاة جماعة، قرينا القرآن، صار بيت رحماني. أما إذا في مسلسلات وفي صحون، وكلما اتسعت الصحون على السطوح ضاقت صحون المائدة، لك ما في شغل، ضاع كازدة، مكبر الصحن أنت فوق لأنه، وكبر الصحن فوق صغير صحن الأكل، كلما رفص لحم النساء غلى لحم الضأن، كلما قل ماء الحياء قل ماء السماء. فلذلك أيها الإخوة، قضية السعادة الزوجية مهمة جدا جدا جدا، هي أساس السعادة في الدنيا. بيتك هذا هي أول خلية اجتماعية، زوجتك وأولادك، إذا في بيت متماسك، في ود، في محبة، في تعاون، ينعكس في التفاهم على الأولاد. بيقول لك الإنسان تربيته عالية، فبصراحة لو ما كان ملتزم كثيرا ما بيجي حدا، مربى ببيت إسلامي، لو الابن غير ملتزم إلى حد ما، لكن في بقلبه رحمة، في بقلبه شفقة، في بقلبه خوف من الله. يعني أسعد شيء أن يكون بيتك إسلامي، زوجتك مؤمنة، أنت مؤمن، في بالبيت ذكر لله عز وجل، ليس البيت قبرا، البيت روضة من رياض الجنة. فإذا الإنسان دخل وسلم وجلس وسمى ولقى شيء جميل بالبيت، قام أثنى على زوجته وربى أولاده وحفظوا كتاب الله وجلس معهم. مرة فت لبيت أخ بده يشتري بيت، قال لي سأل شوف لي، قلت والله على عيني. فتنا لغرفة مفتوح هذا الرائي تلفزيون، وقاعد طفل مسطح على ظهره رجل فوق رجل قاعد هيك، والله ما تحرك لما فتنا، معي أبوه طبعا فتنا عم يشوف البيت ما تحرك. هذا الوحش، في واحد قال لهذا أخرجت الوحش من بيتي. من هو الوحش؟ قال ضيف زارنا وضعناه في صدر البيت، أصغينا له ساعات طويلة، أنا وزوجتي وأولادي، كرمناه تكريما كبيرا، بعد حين اكتشفت أن هذا الضيف وحش، أقام علاقة متينة جدا بينه وبين أولادي على حساب علاقتهم معي، أقام علاقة طيبة جدا بينه وبين زوجتي وأولادي، وأنا أصبحت مهمتي أن آتي لهم بالطعام فقط فيأكلوه وهم مع الوحش، مهمتي أن آتي لهم بالطعام. ثم اكتشفت أنه ما لم أطرد هذا الوحش من بيتي يقضي علي وعلى أسرتي. شيء خطير، يعني كنا صغار إذا واحد راح فيلم سينما يعني كان في قدامه عقاب من أشد أنواع العقاب. الآن بكل بيت في ملهى ليلي، مو سينما، ملهى ليلي، جلوب نايت، بكل بيت فيه. هذه بيوتات المسلمين أيها الإخوة، شيء مؤلم جدا. فإذا الإنسان ما أقام الإسلام في بيته، ما ربى الأولاد تربية إسلامية، ما كان بالبيت في طهر، في عفاف، في ذكر لله، في تلاوة قرآن، في إقامة صلوات، في روحانية الإسلام، في تجليات من الرحمن، هذا بيت جحيم، قطعة من الجحيم، كله خناق وضرب وقتل وتطبيش وتكسير ومسبات، قال لا على بيت أهلها بجيهم بيت أهلها، تحرد مرة هو بيحرد، مرة بينام برات البيت، مرة هذا الشيطان فعل الشيطان، إن هذا من عمل الشيطان. أما إذا في طاعة للرحمن اختلف الأمر. أخواننا الكرام، لا أحب أن أطيل عليكم، ولكن أريد أن يكون بيتكم إسلاميا، بالتوبة، بغض البصر، بالصدق، بتربية الأولاد، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أداء الصلوات، أيقظها على صلاة الفجر. هل صلى المسلمون الفجر؟

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 756 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 87 من حلقات تدبر سورة البقرة. بعدما تدبرنا آيات بتصف المنفقين في سبيل الله، المتصدقين المحسنين الذين ينفقون في كل وقت وعلى كل حال، ليلا ونهارا وسرا وعلانية، هنتدبر بإذن الله الليلة 7 آيات عن المرابين، الربا والمرابين. أحب أفكركم إن سورة البقرة سورة مدنية، لذلك بيغلب عليها الطابع التشريعي القانوني، ولكن نرى إن دايما إن التشريعات والقوانين الإلهية ليها اهتمام مختلف عن التشريعات والقوانين الوضعية اللي من صنع البشر. البشر لما بيعملوا تشريعات وقوانين بيبقى كل همهم هو تحقيق العدالة إلى أقصى حد بين البشر. ربنا سبحانه وتعالى بالإضافة إلى تحقيق العدالة بين البشر بيبقى في اهتمام أكثر بالجانب الإنساني وجانب العلاقات الإنسانية، وده ما لا يمكن أن تجده في التشريعات والقوانين البشرية. طبعا مسألة ان القرآن المدني هو اللي فيه التشريعات والقوانين ده شيء طبيعي، لان الاسلام دين ودولة، والدولة قامت في المدينة، ولا بد من نظم تنظم حركة الحياة وعلاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة المحكومين ببعض وعلاقة الناس ببعض عموما، سواء مسلمين وغير مسلمين وهكذا. من ضمن التشريعات الاساسية والمهمة جدا في اي دولة في الدنيا هي النظام الاقتصادي. هناك ما يسمى بالنظام الاقتصادي الإسلامي، رغم أن في أي حد هناك نظام اقتصادي إسلامي مهما حورب. فلسفة النظام الاقتصادي الإسلامي أو نظام الاقتصادي الإسلامي بتقوم على نظرية توزيع المخاطر. أنا هحاول أبسط لكم الموضوع على قد ما أقدر. توزيع المخاطر، والقاعدة القانونية بتاعتها تسمى قاعدة الغنم بالغرم. يعني ايه؟ يعني كل ما الانسان يبقى عرضة انه يغرم اكتر، يعني في مخاطرة بماله، كل ما لازم يكون من حقه انه يكسب اكتر. انما انسان يدخل في علاقة تجارية او علاقة عمل لا يوجد فيها اي احتمال للخسارة نهائي ومكسبه مضمون 100% مسبقا، ده ضد الإسلام أصلا، لأن أي عمل لازم فيه مخاطرة. فلو في طرف لا يتحمل المخاطرة إطلاقا، ده معناه أن الطرف الآخر هيخسر خسارة هتدمره لو خسر، هتدمره تماما. إنما في الإسلام الناس بتتشارك، فتكسب مع بعض أو تخسر مع بعض، فيتم توزيع المخاطر. الأمر الثاني هو ان في نظام الاقتصاد الاسلامي الارقام ما ينفعش تزيد على الورق. الارقام بتاعه يعني حجم الاموال ما ينفعش يبقى ارقام بتزيد على الورق الا في حاله لو هناك عمل حقيقي وانتاج حقيقي. انما المرابي يعطي المال، يعطي 1000 جنيه وضامن بقوة القانون وبالورق وبالإمضاءات وبالتوقيعات إن 1000 هيبقوا 1200 آخر السنة، سواء حصل إنتاج أو ما حصلش، فده بيخلق فقاعة عبارة عن 200 جنيه موجودة على الورق لكنها لا تمثل بضاعة ولا سلعة ولا خدمة قدمت، مفيش عمل حقيقي، فأصبحت في 200 جنيه بتدور في السوق هي فقاعة مش حقيقية. ده كله مع الوقت يؤدي إلى انهيار الاقتصاد. علشان كده نهى الحكيم الخبير، ربنا هو الحكيم مصدر الحكمة كلها، الخبير، عن الربا. الربا لغة في اللغة العربية يعني الزيادة. لسه واخدين كمثل جنة بربوة، ربوة يعني مكان أزيد علوا، أكبر أعلى الربا في المال هو إن شخص يقترض مال على إنه يعيده بزيادة مرتبطة بأجل. أجل يعني وقت، استلف منك 1000 لمدة سنة بس أرجعهم لك 1200، ولما السنة تعدي تسألني ها تقضي، يعني تقضي دينك، هتدفع ال 1200 أم أربي؟ أربي يعني أأجل لك سنة كمان بس ال 1200 هترجعهم 1500. ده اسمه ربا النسيئة، لأن احنا بننسأ الدفع، بنؤجل الموعد. تمام. فربنا قال، اقرأ بقى معايا الآيتين 276 277. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. طيب، قول الله تعالى الذين يأكلون الربا بينخدع فيه بعض الناس ويظن ان الحرام يقع فقط على المرابي، يعني اللي بيسلف الفلوس عشان هو اللي بياكل الربا، لكن السنة النبوية الشريفة ورد فيها تفصيل اكثر. يعني سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه. النبي عليه الصلاة والسلام لعن، يعني دعا بالطرد من الرحمة، من رحمة الله. آكل الربا يعني المرابي اللي بياخد المتين الزيادة دول، وموكله واللي دخل أصلا في التعاقد ده واستلف بالربا. موكله يعني اللي بيأكل المتين، اللي بيدي المتين دول، اللي هو استلف بالربا. وشاهديه، اللي شهدوا دول يعني راضيين عن هذا العقد، اللي شهدوا على العقد. وكاتبه، واللي قعد كتب العقد كمان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى نهي شديد جدا عن أي شيء يتعلق بالربا. زي كده الخمر، احنا مش منهين عن شرب الخمر، منهين عن شرب الخمر وصنع الخمر وتجارة الخمر وتقديم الخمر وكل ده، وزراعة العنب اللي هيتعمل منه الخمر كمان. لو انت متأكد ان العنب بتاعك هيتعمل منه خمر ما تزرعش عنب كمان. طيب، يبقى اللي بيسلف واللي بيستلف واللي بيكتب العقد واللي بيشهدوا على العقد هم كمان ملعونين، مطرودين من رحمة ربنا. فوعيد شديد جدا في المسألة دي. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربنا بيصور لنا مشهد البعث بتاع الناس دي اللي بيأكلوا الربا، بيبعثوا من قبورهم زي المجانين. العرب تقول عن المجنون ممسوس بشيطان، يعني بيتخبطه الشيطان من المس. فهذا ما يعني هذه تسمية العرب تسميها. فبيقوموا من قبورهم في حالة من التخبط. معلش ثواني، خليني اقفل الايه، اعمل بس نعمل دون ديسترب. طيب، فالعرب تقول عن المجنون انه ممسوس بشيطان. فالناس اللي بتاكل الربا دي بتقوم من قبورها في حالة من التخبط الشديد. وهناك تفسير اخر بيقول لا، ده مش يقومون هنا، مش معناها يقومون من قبورهم بس، لا يقومون في الدنيا الا زي المجانين. يعني هتجد عندهم حتى حضارتهم، الحضارة بتاعتهم هتقوم في حالة من التخبط. فتجد عندهم مشاكل اجتماعية، حتى لو عندهم زيادة في الأموال نتيجة العمل بالربا، لكن هتجد عندهم تخبط، انتشار أمراض اجتماعية وشذوذ وإلحاد والأشياء دي كلها، معناها أن ربنا نزع البركة من مجتمعاتهم. فالتفسيرين موجودين والاثنين ما بيتعارضوش، يعني ممكن الاثنين. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. وصل بيهم الأمر في العناد إنهم قلبوا الآية. يعني المفروض هم يقولوا إنهم يدافعوا عن الربا، يقول يا جماعة إنما الربا مثل البيع، لكن لا، ده قلبوا الآية قالوا إنما البيع مثل الربا، جعلوا الربا هو الأصل، جعلوا الربا هو الأصل. قالك يعني أنا لو اشتريت قفص تمر ب200 جنيه ورحت بعته ب300 جنيه، ده تجارة حلال ولا مش حلال؟ حلال، حلو قوي. اشتريت حاجة ب200 رحت بعتها ب300. قالك إيه اللي هيجرى؟ بص الشياطين، إيه اللي هيجرى لو أنا بعت ال200 ب300 وما دخلش تمر في الموضوع؟ ما أنا حقيقة الأمر دفعت 200 وكسبت 300، طب خلاص أنا هدي 200 واخد 300 وما تدخلش في الموضوع تمر. فأصبح المال بعد ما كان وسيلة بقى هو السلعة، بقى المال نفسه هو الهدف. فهم عندهم وسائلهم في إقناع الناس والشياطين. ثم فتح الله باب التوبة في المسألة دي، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللي يصل هذا الكلام يجب أنه ينتهي فورا عن هذا الكلام، هذا الكلام مش صحيح، هذا الكلام اللي بيقال دوا دمر مجتمعات ودمر بيوت كثيرة جدا. اللي يصل هذا الكلام، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، الفلوس اللي حصل عليها من الربا قبل كده بتتحول إلى فلوس حلال، مش لازم يطلعها خلاص، فله ما سلف وأمره إلى الله، خلاص هو مش مطالب بردها. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لكن اللي يرجع بعد كل ده ويسمع الكلام ده ويرجع يتعامل بالربا يحصل له، لا مش يحصل له، يحصل لهم، حصل التفات من المفرد للجمع. شوف الآية كلها ماشية مفرد، فمن جاءه مفرد، موعظة من ربه مفرد، فانتهى مفرد، فله مفرد، ما سلف وأمره مفرد إلى الله، ومن عاد مفرد برضو، فأولئك جمع، حصل التفات في الضمائر في العدد، التفات في العدد، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يعني كلهم زيادة في الوعيد، ما فيش واحد منهم هيفلت. ليه كده؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. يمحق الله الربا، يدمر الربا. وفعلا بص على أقوى الاقتصادات في العالم، مثلا زي اليابان، تلاقي الفايدة قريبة من الصفر، صفر. بص على الدول اللي فيها الفايدة عالية تجد اقتصاداتها منهارة. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولما تجد زعيم مسلم بيحاول ان هو يقلل الفايدة يحارب حرب شديدة جدا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تخيلوا بقى ربنا بيتعامل بالربا، يمحق الربا بس هو يربي الصدقات. ربنا صدقاتك بيربيها ليك، بيزودها. انت بتدفع 1000 جنيه صدقة، مش هتروح تلاقي 1200 في صحيفة حسنة، ده تلاقي 10 أضعاف على الأقل إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كمل الآية، والله لا يحب كل كفار أثيم. الكفار على وزن فعال، يعني مقيم على الفعل، بيتكرر منه كثيرا. الكفار هو المقيم على الكفر، بيكفر بالنعمة. ربنا أعطاه مال، فبدل ما يشكر نعمة المال كفر نعمة المال بأنه استخدم المال فيما لا يرضي الله، استخدم المال فيما يغضب الله. تخيل ربنا بيدي لك نعمة فأنت تاخدها تحارب بيها، تاخد النعمة بتاعت ربنا وتعمل اللي يغضبه بيها. أكيد بالظبط أب بيدي ابنه مصروف عشان يشوفه بيستمتع بفلوسه كده، ويروح يشتري شاورما، يشتري لبان، يشتري شوكولاتة، يوم الولد واخد الفلوس دي قدام أبوه رايح شاري علبة سجاير أو خمرة، هذا كفر النعمة. الطبيعي ان الاب ما يديش ابنه فلوس تاني بقى، فربنا يمحق الربا. اثيم يعني شديد الاثم، هذا اثم شديد جدا. اقرا 277. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طبعا قلنا في قراءة يعقوب ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى ربنا بيجيب لك الصورة المقابلة العكسية. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقى، دول أقراض الناس، قروض حسنة، عملوا الصالحات، بدل ما يدي ما يسلف بالفايص، يعني يسلف بالربا، ده سلف ومجانا، مش عايز حاجة، بس انت رجع لي فلوسي في وقتها وخلاص دون ربا، يعني يساعدوا الناس في قضاء حوائجهم. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة، يعني صلوها كما يجب في مواعيدها في جماعة، ولكن أيضا إقامة الصلاة بتكون في الحياة في معاملاتهم. ازاي انا اقف، معقول اقف مع اخويا في الصلاه كتف الكتف في الكتف والقدم في القدم وانا مسلفه بالفايص بالربا وما دفعليش ادخله السجن؟ واتوا الزكاه، يا جماعه ما جاع فقير الا بتخمه غني، كل فقير بيجوع او بيعرى او بينام في الشارع بدون بيت، فالسبب هو شخص اخر سلب حقه وهو الزكاة. الناس يا جماعة لما بتطلع الزكاة هي بتطهر فلوسها من الحرام. انت كل سنة عندما يحول الحول في 2.5% في فلوسك بيتقلبوا الى فلوس حرام مش بتاعتك، خلاص لو ابقتها يوم واحد انت سارق لص. لص بتسرق الفقراء، يا ريتك يعني مش بس بتسرق الاغنياء، لا ده بتسرق الفقراء الجوعة الايتام. دول بقى الناس اللي آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، هياخدوا أجرهم بالكامل من الله. وشرحنا امبارح التدبر في كلمة أجر، لأن أنت أجير، أنت ربنا مش بيدي لك تمن سلعة، ده أنت لما بتوصل مال، لما تدي صدقة أنت كأنك ربنا استأجرك لتوصل المال لهذا الشخص، لأن المال ماله الله في الآخر. أي عمل صالح أنت بتعمله هو في النهاية خالص أنت واخده من الله، إذن هذا أجرك. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافوا من فقر، لأن الخوف يكون من شيء في المستقبل، وعادة الناس بتخاف في المستقبل من الفقر، تخاف من الوحدة، تخاف من أشياء كده، فلا يخافوا من فقر ولا يحزنوا على منفعة فاتتهم في الماضي أو على شيء أصابهم في الماضي. ده مش معناه ان اللي بيعمل الاعمال الصالحه دي ما بيحصلوش مشاكل او مصايب، بالعكس بيحصل له. امال ايه؟ ربنا بيتكلم عن استقبالهم للمصائب. انا ارى ان معناها انهم عرضه للمصائب، ولكن طريقه الاستقبال المصائب تختلف عن الاخرين، يستقبلوها في ثبات زي استقبال النبي للمصائب كده. لا يخافوا من المصائب ولا بتؤثر فيهم وتحزنهم المصائب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم ارزقني من اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا. ولم يسأل الله دنيا بدون مصائب، ما فيش حاجة اسمها دنيا بدون مصائب، حياة بدون مصائب ده في الجنة، لكن هنا الدنيا ده مكان المصائب. لكن

دول استقبالهم للمصائب وتعاملهم مع المصائب يختلف عن تعامل الناس اللي بتجزع وبتتعب وتروح ترمي نفسها من الشباك لما يخسر فلوسه وما فيش الكلام ده خالص. الدنيا هينة عندهم. اقرا 278 ل 280. انت لما الدنيا تهون في نظرك لما يحصل لك مصائب دنيوية ولا حاجة جنب ان يفوتك العصر، ولا حاجة جنب مصائب الآخرة. اقرا بقى معايا 278 الى 279. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. خلي بالكم ان النهي عن الربا جه في اول حياه النبي النهي عن الربا جه في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حجه الوداع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربا الجاهليه موضوع، ربا الجاهليه موضوع، واول ما ابدا به ربا العباس بن عبد المطلب، ربا عمه، ان عم النبي صلى الله عليه وسلم العباس كان بيسلف الناس بالفايص، والنبي بدا به هو والغى المعاملات الماليه بتاعته. ربنا قال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. خلاص تم المنع تماما، تمام، واتركوا اللي المعاملات اللي ايه في ايديكم دلوقتي دي مش هتكملوها، مش هتكمل بالشكل الربوي ده اذا كنتم مؤمنين. فربنا دايما بيذكرهم بالايمان، وبان صحيح ان الواحد لما بيطيع الله في نوع من التضحية بتتم، ولكن هذا تمن لايمانهم. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللي مش هينتهي عن الربا يقال له يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب. يعني إيه؟ يعني أنت سمعت الآية دي: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. طب يلا يا شاطر خذ سلاحك بقى عشان هتحارب ربنا. يلا أنت سمعت فأذنوا بحرب من الله ورسوله وأصريت، أصررت انك تكمل تعامل بالربا، يلا بقى حارب، يلا ورينا شطارتك هتقدر تعمل ايه مع ربنا. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اللي هيتوب هيفضل له حق عند المقترض، لكن هيتم الغاء البند الربوي ويبقى حقه هو ان المقترض يرجع له الالف جنيه بتاعته اللي هم الايه الجسم القرض، مبلغ القرض نفسه الاصلي. لا تظلمون ولا تظلمون، لا هتنتقصوا حاجة ولا انتوا هتاخدوا زيادة. وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة. إذا كان واحد معسر مزنوق في حالة عسر مادي مش قادر يسدد، فناظرة إلى ميسرة. في الإسلام محدش بيخش السجن عشان مش عارف يرجع قرض. من الآخر من الاول خالص المقرض ما كانش اقرضه لو حس ان هو مش هيقدر يرجع، ولو بقى سكك تانية بقى خالص بقى مع الحاكم بعد كده. ما فيش حد بيموت من جوع في الدوله، في دوله اسلاميه بتطبق الشريعه، لكن ما فيش حد بيخش السجن عشان مش عارف يرجع فلوسه الا لو عنده بقى اهمال، عنده حاجه، دي حاجه تانية. فنظره، نظره يعني ايه؟ ينظر، فهل ينظرون الا يعني الا يعني يعني هل منتظرين غير كده؟ فنظره يعني انتظار، فانتظروه، ادوله ايه؟ انتظار الى ميسره، الى ان ربنا ييسر له، لغايه ما ربنا ييسر له الامور. وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ولو سمحتم المقترض وسبتوا له المال وعفيتم عن الدين بتاعه او جزء من الدين على قد ما تقدروا عشان تساعدوه، فخير لكم، فده احسن لكم. طيب لو المقترض لا يستطيع او لو

0: مقرض ما يقدرش يترك هذا المال، يعني هو سلف فلوس. على فكرة القرض في الإسلام أثوب من الصدقة 18 ضعف، لأن الصدقة واحد بياخدها وخلاص بينام عليها، لكن اللي بياخد قرض بيبقى هم، بيبقى عايز يرجعه، فبيشتغل فبينتج فبيرجع الفلوس لو قدر يرجع. لكن لو المقرض ده هو أقرض وهو فعلا محتاج فلوسه، هو مش قادر يسيب فلوسه، من حقه ما يتركهاش. هنا المجتمع يتصدق بأن الناس تجمع مبلغ الدين وتسد الدين عن المقترض وتدفع للدائن، يعني بيبقى في نظام تكافل لسداد ديون الغارمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر، اللي سهل على واحد مش عارف يسد دينه بأنه يعني سد عنه النص، سد عنه الربع، يعني خفف الدنيا عنه شوي. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ثوابها عاجل، يعجل في الدنيا ولا ينتقص من ثواب الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. المسلم اللي هيتفضح ده وجرى واحد راح ستره، ستر معصيته، ستر دينه، ستر أشياء كثيرة، ربنا يستره هو في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. طول ما أنت بتساعد أخوك ربنا بيساعدك. اقرا بقى معايا 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه هي آخر آية نزلت من القرآن الكريم. أول كلمة نزلت في القرآن الكريم سورة العلق: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. دي أول آيات. آخر آية نزلت: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بين اقرأ واتقوا 23 سنة من التربية. مجتمع بيتربى، القرآن بيربيه، والسنة النبوية بتربيه، وكأن الرسالة هي أن هذا الدين لا يقوم على الجهل بل يقوم على العلم. يجب أن تقرأ وتتعلم وتطلب العلم، ولكن إذا لم يقودك هذا العلم للتقوى فأنت فاشل. العلم الذي لا يقود للتقوى علم أنت لم تنتفع به. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الشيء الوحيد اللي ممكن يجعل الإنسان ينتهي عن المعاصي وينتهي عن استغلال أخوه في الإنسانية هو إنه يتقي هذا اليوم اللي هيحاسب فيه أمام الله، هيحاكم. يعني إيه ترجعون؟ ترجعون إزاي؟ الإنسان قبل أن يخلق لم يكن في الدنيا، كان معدوم، كان في العدم، ثم ظهر في بطن أمه، وربنا هو الذي رعاه وهو بطن أمه، كان في يد الله. ثم خرج من بطن أمه وأوكل الله إلى الأب والأم مهمة رعايته كطفل، ثم شاب وكبر ومات. لما مات رجع تاني في يد الله بالكامل، مفيش حد موكل بيه خالص. يوم ما الإنسان بيرجع كده، في يوم بقى هيقف الإنسان أمام الله ويسأله الله. في حد من هنا هيسمع هذا الكلام ويصدقه ولا يخاف من السؤال؟ ده موظف الضرائب لو بعت لك، يعني بعت لواحد من هنا جواب، الواحد بيبقى يعمل على روحه قبل ما يروح يشوفه وعايز ايه. يعني موظف ضرائب بيخلي الواحد مرعوب. ايش حال ربنا بيقول لك انت راجع لي وهتقف وهسألك. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ده انت يوم الثلاث عشان رايح مصلحة الضرائب وبعت لك جواب انت مرعوب. أما لليوم بقى اللي انت راجع فيه لله عشان توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. كل إنسان يومها هياخد جزاؤه وهيتحاسب، وانت رايح مش عارف هيتعمل معك ايه. الكسب ما كسبت بيشمل العمل سواء عمل صالح أو عمل فاسد، بيشمل القول سواء قول خير أو قول شر، بيشمل العقيدة اللي كنت بتعتقدها سواء عقيدة سليمة أو عقيدة شركية أو كفرية، يشمل النوايا سواء النوايا مخلصة أو نوايا تشوبها الشوائب الرياء والتفاخر والسمعة والشهرة. الآية دي لو فهمها الناس فعلا وهضموها تغير العالم كله، بس للأسف حب الشهوات بيطغى على الإنسان ويجعله لا يتقي الله. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم من قضى منا بالوباء المنتشر فاكتبها له شهادة، ومن كان منا أو من أحبابنا أو من إخواننا أو من أخواتنا أو من مشايخنا أو من علمائنا مريضا به أو حاملا له فألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، ومن لم يصب به فقه شره وأبعده عنه، ولا تسلطه إلا على أعدائك وأعداء دينك وأعداء أوليائك. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك. فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يا يوسف خذ واعطي.
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي؟
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع.
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة رئيس دائرة الأوقاف في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: ما زلنا في باب الطاعات، ونتابع ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث في نهوض الإنسان المسلم من نومه إلى أن يؤدي صلاة الفجر.
1: نعم، لا شك أن هذه الآداب التي تظهر جمال الإسلام وكمال هذا الدين، لأن الإسلام فعلا لم يترك شيئا من أفعال العبد إلا وغطاه بالأخلاق الحميدة، وحصنه يعني الأفعال الرشيدة التي تجعل الإنسان شامة بين الناس، وينظر الناس من خلاله إلى جمال الإسلام وإلى كماله. طبعا نحن تحدثنا أن الإنسان كيف يتصرف بعد صلاة الفجر. طبعا في هذه الحالة ينبغي الإنسان عند الاستيقاظ كذلك أن يلجأ إلى السواك أو إلى استعمال فرشاة الأسنان، وهذا كان معروفا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستيقظ كان يشوص فاه بالسواك،
0: وأمر بغسل اليدين قبل أن نبدأ بأي شيء.
1: لا شك هذه المسائل، غسل اليدين قبل الطعام وقبل، ونحن حينما تحدثنا أن الإنسان يتوضأ قبل الوضوء في غسل اليدين، هذه من سنن الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. فهذا الأمر لا شك أنه من سنن الوضوء، فالذي يريد أن يتوضأ لابد أن يكون قد غسل يديه امتثالا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقا للواجب بعد ذلك، لأن الكفين من جملة اليدين في حالة الغسل. هذا الأمر، إذن تنظيف الأسنان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن السواك أنه مطهرة للفم مرضاة للرب، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في أحاديث كثيرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو عند كل وضوء، كما في بعض الروايات عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت السيدة عائشة تقول رضي الله عنها أنها كانت تضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وسواكه، يعني دائما النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عند الوضوء على السواك في هذا الأمر، ولعله هو الأليق، وهذا اختيار السادة الحنفية في مسألة هذا، لأنه هو مسألة طهارة وتنظيف وتطيب، وهذا يكون مع الوضوء تحرزا من خروج الدم قبل الصلاة في هذا الباب. هذه من الأمور التي ينبغي أن يرجع إليها الإنسان، لأنه وإن كان لم يخرج على الناس إنما هو سيناجي الله سبحانه وتعالى، وكما قلنا

0: أنه مرضاة للرب. هذا من الأمور. الأمر الآخر الهدوء والسكينة التي ينبغي أن يتحلى بها المؤمن في منزله في بيته، خصوصا هناك النائم، هناك المتعب، هناك الطفل، هناك المريض وما شابه ذلك. وهذه أمور ينبغي أن يلحظها المسلم خصوصا الملتزم، سواء في هذه الأمور أو في أمور أخرى تفوت بعض المسلمين أو بعض الملتزمين. البعض من الإخوة الذين وفقهم الله عز وجل للالتزام تراه يسمع القرآن أو يسمع الإنشاد على المذياع فيرفع الصوت،
1: هذا لا يجوز،
0: ويقول أنني لا أسمع منكرا، ولكن رفع الصوت هو المنكر.
1: صح.
0: لماذا؟ لأنه فيه إزعاج لمريض أو فيه إزعاج لنائم أو ما شابه ذلك. من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل إلى موضع كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم كما يقول سيدنا أنس يسلم علينا سلاما لا يوقظ الوسنان.
1: الله.
0: يسمع اليقظان ولا يوقظ الوسنان،
1: يعني على وشك الإخفاء. نعم.
0: في حالة سهو هذه الحالة لا يوقظه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يزعجه، لأن السلام موجه لليقظان. فاليقظان بما أنه سمع ما في حاجة أرفع الصوت أكثر من ذلك. كذلك حتى في آداب قيام الليل.
1: نعم.
0: بعض الإخوة ممن ينشط بقيام الليل يختار مسألة الجهر على السر، ولا شك أن الجهر أفضل، لكن من دون أن يؤذي السامع.
1: نعم.
0: فإذا كان لابد أن يتأذى السامع أو أن يوقظ إنسان قد يحتاج إلى الراحة والنوم لينشط في عمله صباحا، فحين السر أفضل.
1: صح.
0: لأنه حتى لا نؤذي الآخر. إذن لابد من الهدوء في هذا الأمر، سواء كان الإنسان رجلا أو كان طالبا أو كان أي شيء آخر، لأن هناك أخ صغير نائم أو هناك ابن نائم أو هناك مريض أو ما شابه ذلك. إذن هذه الحركة لابد أن تكون ضمن مسألة الهدوء والسكينة، والسكينة بدون إزعاج لا الأهل ولا الجيران. هذا الأمر. الأمر الآخر الإنسان كذلك عليه هذه، لأن الدين يوصي بما يصلح الأبدان ويصلح كذلك القلوب، أن يحذر الإنسان من أن ينتقل من أن يقوم من النوم المكان الدافئ إلى المكان
1: البارد
0: من غير أن يستعد لهذا الأمر، فقد يعيقه هذا، لأن هذا الأمر قد يعيقه بعد ذلك أن يؤدي العبادة على أكمل الوجوه.
1: نعم.
0: في هذا الأمر. الأمر الآخر التزام الرقة واللطف وخفض الصوت أثناء استيقاظ الآخرين أو إيقاظ الآخرين. هذا الأمر المطلوب. وأنا هنا أتذكر حديثا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان
1: يوقظ
0: فاطمة. يعني هنا أمر ينبهنا إلى العلاقة التي تفيض بالرحمة، تفيض بالشفقة، تفيض بالحب في بيت النبوة. وهذا للأسف يعني فقدناه في كثير من البيوت. وأنا دائما أردد على إخواننا أن يحيوا هذه المسائل، لأن بيوتنا أصبحت فنادق بحيث يجتمع الإنسان فيها فقط لينام ثم لينطلق. حتى الجلسات تبقى مع الجار ومع الصاحب، ولا يجلس أهل البيت في مجلس وهكذا. هذه مسائل حرم منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ فاطمة يقول لها يا بنية. والعلماء لما تكلموا على التصغير قالوا التصغير يكون للتحبيب.
1: نعم.
0: وكلنا يعلم مقدار حب النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها، حتى لما كانت هي زوجة وكانت أم لأولاد، حينما تأتي إليه ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن فاطمة قادمة يخرج لاستقبالها، ثم يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم ويقبلها النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيها، ثم تجلس بجانبه فتلقي برأسها على صدره. هذا المنظر مع أنها هي أم لأولاد حرم منه الكثير من أطفالنا اليوم مع أبائهم.
1: نعم.
0: ومع أهلهم. وهذا ينبغي أن يكون الحقيقة اللطف والرقة وهذه الأمور مطلوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الرفق في شيء
1: إلا زانه.
0: وما نزع من شيء إلا شانه. لذلك هذا الأمر قد يكون هناك أمر هو حق، ولكن هذا الأمر قد ينقلب إلى باطل بالطريقة التي يعرض من خلالها. فلذلك هذا الأمر الخطير الذي قد يغفل عنه الكثير من الناس.
1: هذا إذا كان صلى الفجر في البيت، فكيف إذا أراد أن يخرج إلى المسجد ماذا يفعل؟
0: طبعا لابد أن يعلم، نحن في هذه المسائل قلنا لا يؤذي أهله ولا يؤذي جيرانه.
1: البعض يصفع الباب صفعة قوية، يعني يستفيق على أثرها أهل الحي.
0: هذه مسائل وآداب العلماء تحدثوا عنها، وأنا في هذا المجال أنصح دائما أن تقتني بيوتنا الإسلامية رسالة شيخنا الإمام الشافعي أبو غدة رحمه الله تعالى من أدب الإسلام. ومشكلتنا اليوم مشكلة أخلاقية ومشكلة آداب، فلذلك لابد من اقتناء هذه المسألة حتى نعلم في هذه المسألة كيف يكون هذا التعامل. المسألة الأخرى التي ينبغي أن تكون الإنسان، وهذا مطلوب من الرجل مطلوب من المرأة على يعني على سبيل أكبر يعني من مما هو للرجل، وهو فتح النوافذ بعد النوم.
1: طبعا
0: من هذا من أجل تغيير الهواء في هذه الغرفة، من أجل أن تدخلها الشمس وما شابه ذلك، هذه أمور مطلوبة. ثم بعد ذلك ترتيب السرير. والحقيقة الإنسان يعجب حينما يأخذ بكتاب الأذكار للإمام النووي يجد أنه ليس هناك حركة من الحركات أو فعل من الأفعال إلا ويصاحبه ذكر وتصاحبه سنة ويصاحبه أدب. حتى مسألة خلع الثياب عند النوم، ومسألة كيف نطوي الثوب، مسألة كيف نقوم من السرير وكيف نعود إلى السرير، كل ذلك له أذكار له أوراد. ولذلك ما قاله العلماء حق بشأن كتاب الإمام النووي بيع الدار واشتري الأذكار. هذا الكتاب عظيم جدا، يجعل الإنسان فعلا يعيش في حالة عبودية دائمة لله عز وجل، وفي حالة ذكر دائم لله سبحانه وتعالى، لأن كل فعل له دعاء وكل حركة لها سنة. فلذلك من هذا الباب قلنا ترتيب السرير بعد أن يقوم، وطي الفراش إذا كان هناك فراش، أو أنه ترتيب هذه المسألة.
1: يعني نفهم من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم بكل هذا وهو الرجل.
0: نعم،
1: وهو أهم الرجال.
0: نحن نريد أن نقول أنه ترتيب السرير يعني أن يتعاون الإنسان كل بحسب ظرفه، وكذا ينبغي أن يكون هناك تعاون. وليس من المروءة أن يلقي المسلم كل الأعباء على غيره، وإنما ينبغي أن يكون هناك شيء من التعاون في هذا الأمر دون أن يتكل طرف على آخر. لكن هذا أمر الآن ينبهنا إلى شيء، أن نعود الأطفال على ذلك، وهذا الأمر إذا اعتادوا عليه لن يجدوا له ثقلا، لم يجدوا فيه صعوبة،
1: لأننا كنا نجد تمييزا بين البنت والشاب في موضوع ترتيب البيت والأسرة. هذا شأن النساء وليس شأن الرجال.
0: هذا إذا اعتاد عليه الصغار من بداية الأمر يصبح أمرا سهلا. ودائما نحن نذكر قول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: تعود الخير فإنما الخير بالعادة. فإذا تعود الطفل من بداية الأمر أن يرتب السرير، لا شك أن هذا الأمر سيكون سهلا عليه ويصبح أمرا عاديا له.
1: هذا بالنسبة لأداب الاستيقاظ من النوم وماذا نفعل إلى أن نصلي الفجر. إذا أراد الرجل وهو مأمور أن يخرج للصلاة في المسجد، ماذا يفعل حتى يصل إلى المسجد ويؤدي صلاة الفجر؟
0: طبعا الإنسان الذي يستطيع أن يخرج إلى المسجد ينبغي أن يخرج في هذا الأمر. وقلنا طبعا بداية إذا استطاع أن يستيقظ قبل الوقت بقليل ليشهد هذا الوقت المبارك، لأنه كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لفاطمة: قومي فاشهدي رزق ربك. فهذا وقت مبارك تشهده الملائكة. فإذا استطاع الإنسان في هذا الوقت أن وقت السحر أن يقوم وأن يتهجد أو أن يصلي أو أن يقرأ القرآن ثم

0: في ذهابه أو إيابه، ثم بعد ذلك إذا دخل المسجد لا بد أن يصلي تحية المسجد، أن يصلي ركعتي سنة المسجد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها: صلوهما ولو أدركتكم الخيل. يعني ركعتي الفجر.
1: نعم.
0: لذلك العلماء قالوا هي من آكد السنن. هنا في هذا الأمر بعد أن يصلي الركعتين ينبغي أن لا يتنفل بعدها في الحقيقة في هذا الأمر.
1: نعم.
0: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يزيد على الركعتين.
1: نعم.
0: كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها من الصحابة، وإنما كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقرأ من القرآن أو في الذكر أو ما شابه ذلك، وهكذا كان الصحابة
1: يفهم.
0: رضوان الله عليهم في الذكر أو في تلاوة القرآن، وربما بعضهم كما ورد هذا أمر معروف أنه كانوا يجلسون فربما يغلبهم النوم في هذه الحالة في حالة الانتظار، لأن وقت الفجر
1: حتى تقام الصلاة
0: نعم. فكانت تخفق رؤوسهم ثم يقومون إلى الصلاة ولا يجددون وضوءا. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ذلك، ومن هنا استدل العلماء على أن من جلس متمكنا جلسة المتمكن وقد سهى أو نام فهذا لا ينقض وضوءه، هذا لا ينقض الوضوء. فهنا في هذه المسائل كما قلنا يستعد بالذكر بالأوراد، ثم بعد ذلك ليشرع مع الإمام في أول صلاته.
1: نعم. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك مجالا بين صلاة السنة سنة الفجر وبين صلاة الفجر؟
0: طبعا هذا المعروف، لذلك نحن قلنا أن الصحابة رضوان الله عليهم تخفق رؤوسهم لأنهم في انتظار الصلاة، فهذا يدل على أنه كان من الملاحظ أن خصوصا في وقت الصباح أنه ينبغي أن يترك فسحة.
1: نعم.
0: يعني تترك مجالا للإنسان ليتهيأ للصلاة، لأنه ليس كأي وقت من أوقات الصلاة.
1: ما الذي كان يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي هو فسحة بين الإقامة وبين صلاة الفجر؟
0: نحن قلنا إنسان يشتغل بالأذكار، يشتغل بالتلاوة، وفي هذا الباب طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه بين الأذان والإقامة الدعاء فيها مستجاب، فيفتح للإنسان في هذا الباب أن يدعو الله سبحانه وتعالى بما شاء وأن يكثر، لأن دعاء خصوصا بين الأذان والإقامة في صلاة الصبح، خصوصا أن الوقت بين الأذان وبين صلاة الصبح يكون طويلا بعض الشيء، قلنا ينبغي أن يلاحظ فيه أن في وقت الصباح هناك من يحتاج إلى اغتسال، هناك من يحتاج إلى تغيير ثيابه، هناك من يريد يعني هناك مسألة مسافة للانطلاق إلى المسجد، هناك من يريد أن ينهض من سريره، فإذا لابد من وقت يعطى لهؤلاء الناس حتى يحصلوا صلاة الصبح مع الجماعة ومع الإمام. فهذا كذلك من آداب المؤذن ومن ما يطلب من الإمام أن يراعي به الناس الذين يترددون على المسجد.
1: في الغد نتابع إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لن نحمي الجبه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل الأعداء للأنبياء مهيجين للنبي ومهيجين لأتباعه، لأن الأمر إذا حصلت فيه معارضة من آخر أججت في نفس المقابل قوة حتى لا يهزم أمامه ولا يغلب أمام منطقه. ولذلك قال الحق: وكذلك جعلنا، يعني هم كده ما تطوعوش بالعداوة، إنما هو تسخير للعداوة. جعلنا لكل نبي عدو. وكيف يجعل الله لكل نبي عدو؟ أي بما أودع في الناس من الاختيار، وما داموا مختارين فالذي اختار الهدى يكون نصيرا للنبي، والذي اختار الضلال يكون عدوا للنبي. إذن فهم لم يكونوا أعداء بطبيعتهم، وإنما بما أودع الله فيهم من الاختيار. وإذا كان الله هو الذي أودع الاختيار ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، ولذلك يقول في الآية: ولو شاء الله أن لا يكون للنبوة أعداء لفعل ذلك، لأن له طلاقة القدرة، ولكن ذلك سيكون بالقهر، والله لا يريد قهرا للعقلاء، وإنما يريد أن يذهبوا إليه بمحض اختيارهم، أي وهم قادرون على ألا يذهبوا. وكلمة عدو مفرد في ظاهرها أنها مفرد، ولكنها مفرد يطلق على الواحد ويطلق على الاثنين ويطلق على الجماعة. يعني تقول: هذا عدو لي، وهذه عدو لي، ما تقولش عدوه. يبقى كلمة عدو تطلق للذكر وللأنثى وللمفرد وللمثنى وللجمع: هذا عدو لي، وهذه عدو لي، وهذان عدو لي، ما تقولش عدوان بقى، وهاتان عدو لي، وهؤلاء عدو لي. ولذلك اقرأوا قول الحق: فإنهم، دي جمع، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فإنهم عدو لي، اهبط بعضكم، اهبط من بعضكم لبعض عدو، ما قالش أعداء. إذن فكلمة عدو تطلق على المفرد والمفردة والمثنى والمثنات وجمع المذكر وجمع، لكن بعض الذين يحبون أن يكونوا مستدركين على كلام الله يقول: كيف يقولوا فإنهم عدو لي واهبطوا بعضكم لبعض عدو، وبعد ذلك يقول: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم إيه؟ هذا واحد أهو، الشيطان عدو وهم عدو. وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إذ كنتم عدوا، ما دام هيعمل العدو دي تطلق على الكل، نقول له: أنت فاتك اللي بيتكلم رب، والعداوة نوعين، إذا تعدد العدو وجمعته مصلحة واحدة في معاداة المعادة يكون وحدة في العداوة، لكن إذا تعددت أسباب العداوة يبقى ده عدو لأني مثلا شكل أحسن منه، وده عدو لأني أذكى منه، وده عدو لأني ده غني، وده عدو لأن عنده ما، فالعداوة أسبابها إيه؟ مختلفة. شياطين الإنس والجن، أكن واحد قال العدو مين هم؟ فقال شياطين الإنس والجن. يبقى شياطين الإنس والجن زي ما كما يقول النحاة بدل من مين؟ عدو. وشياطين الإنس والجن قال لك الآن معنى شياطين يعني إيه؟ الشيطان هو العين المطرود البعيد، سواء كان من الإنس ولا من الجن. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي قال لك ليه الوحي هو إيه؟ الوحي كما قلنا سابقا إعلام بخفاء. أنت لما تتكلم وواحد تقول له كده تعلمه بحاجة بكلام واضح، يبقى بتعلمه بكلام إيه؟ لكن بتعلمه بخفاء. يعني افرض أنك أنت مثلا عايز تقوم تغمز بعينك كده الإشارة كده، يبقى مش بتقول كلام ايه؟ كلام واضح. طب وليه بيوحي بعضهم الى بعض؟ قال لك لان غلبة الحق ما تجعلهمش يتجاهروا. غلبة الحق ما تجعلهمش ايه؟ يوم يقعدوا يدسوا ويعملوا تأمر مع بعض وما مش عارف ايه. انما الناس اللي محقين في قضية يبقوا متعالنين ولا لا؟ يبقوا متعالنين. يوحي بعضهم الى بعض. وقلنا بقى الوحي اعلام بخفاء. مين اللي بيوحي؟ مين اللي بيوحى ايه؟ ايه الموضوع؟ ملناش دعوة به. يبقى مطلق الوحي اعلام بخفاء. ان كان الهام في النفس عال قوي، ان كان بالاشارة وبالدس، ان كان بالوسوسة، ان كان بواسطة رسول كده احنا ما نشوفوش، كل دي اسمها ايه؟ وحي. وقلنا بقى ما دام الوحي اعلام بخفاء، مرة يكون الموحي هو الله. الموحي هو الله. طب والموحى إليه؟ قال لك حاجات كتير قوي في الجماد. يقول إيه؟ لأن ربك أوحى له. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان إيه؟ ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى له. هو يحيلها بقى، ده يخاطب خلقه بأي شكل. خلاص كده يبقى ده. طيب وبعدين يقول وأوحى ربك إلى النحل، مش كده ولا لأ؟ طيب وإلى الآدميين العاديين الناس، وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إيش نبية ولا حاجة، فإذا خفت عليه جوح ربك إلى الملائكة، مش كده؟ طيب الملائكة أني معكم فثبتوا الذين إيه آمنوا. بعدين يوحي للرسل الله. يبقى إذن الوحي إن كان من الله يبقى له إيه؟ صور متعددة. يوحي إلى الجماد، يوحي إلى الحيوان، يوحي إلى الإنسان العادي، يوحي إلى الأنبياء، يوحي إلى مين؟ إلى الرسل، إلى الملائكة. خلاص كده؟ طيب وإذا كان الوحي من الشياطين يبقى هل يوحون إلا بشر؟ طبعا. والإنس شياطين الإنس يوحون أيضا بإيه؟ بشر. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ايه زخرف القول؟ قال لك لان هم يدخلوا على المسائل بالتزيين، يزينوا للناس الشهوه، يزينوا للناس الايه؟ الشهوه. ساعه ما يزينوا الناس الشهوه، لذلك ربنا سماها وسوسه. اشمعنى وسوسه يعني؟ قال لك ان المعاني حين يؤخذ لها الفاظ تؤخذ من الالفاظ الحسيه. اهل الوسوسه دي صوت حلي، صوت الذهب لما يرن على بعض. شوف ربنا اختار لها اللفظ الموحي، لان وسوسه الحليه كده تغرب الايه؟ بالنفاسه والبتاع، يوم يوسوس لهم الايه؟ الشيطان. الوسوسه دي لها كلام طبعا، بس هي بطرف خف. فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجره الخلد ومشعان وملك لا يبلى. الله. يبقى الوسوسه طريقها هو الخفي، انما تؤدي مدلولات الكلام ولا ما تؤديش؟ تؤدي مدلولات الكلام. طيب يوحي بعضهم الى بعض، ما دام هم شياطين انس وشياطين جن، يبقى انسي يوحي لانسي، يزين له المعصيه، يزين له الشهوه، وكثيرا ما يقع. خلاص. جني يوحي لجني، خلاص. ما هو الجن راح مكلف. طيب جني يوحي لإنسي، دي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف. الزخرف هو إيه؟ الشيء المزين ظهره إنما بطنه فاسد، بطنه إيه؟ فاسد. ولذلك قال وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، حاجة مزخرفة كده إنما بعدين ما لهاش عمر ولا لهاش بقاء ولا لهاش نفس ولا لأي حاجة. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني إيه؟ ليغروهم بالمعصية. وهي المعصية دي ما كنتش تجيب لها بقى ألفاظ تزخرفها وتزينها، ما تقدرش تدخل بقى على الناس، تقوم تجيب ما إيه؟ ما يعني المحاكم بتاعتها في ظاهر الأمر، يتمتع إيه مش عارف إيه. إنما تيجي تقول لواحد عزني علشان تاخد مرض سري، ما تقدرش تقول له كده، يقول له لا عشان تستمتع بالجمال وعشان تاخد لك ساعة مش عارف إيه وعشان الله الله، يبقى يجيب الإيه؟ المحاسن والإيه والمزينات. زخرف القول غرورا أي ليغروهم، ويغروهم معنى إنك تغره، يعني إيه؟ تقول له على حاجة تديله فيديتها وتستر عنه إيه؟ عنه مضربته. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. كأن الحق سبحانه وتعالى هو الذي أعطى خلقه اختيارا في أن يكونوا مؤمنين أو أن يكونوا كافرين، مهديين ضالين، في نور في ظلمة، علشان إيه؟ علشان يبقى لما يجي يصيب ويعاقب يبقى بيصيب ويعاقب بإيه؟ إنما أيرغمهم على فعل ثم يعاقبهم عليه؟ مش معقولة دي، تنافي الإيه؟ تنافي العدم. ولذلك الواقع سنقولك هل يقع في الكون إلا ده؟ في كل حاجة فعل ربنا. قل له أيوة هي فعل الله، لأن سبب الاختيار من الله. سبب خلق الاختيار ده من مين؟ من الله. هو ما يقدرش أبدا. هل الكافر يقدر يؤمن؟ ما يقدرش. إنما مطلوب منه أن يؤمن ولا لا؟ لأن طبيعته إيه؟ صالحة للاثنين. أنت مثلا تجيب لي الساعة في البيت، تقدر إيه؟ الساعة صالحة إنك تدورها عربي إيه؟ وتدورها أفرنجي. لا اندرت عربي تعصى ولا اندرت أفرنجي تعصى. التلفزيون جبته في البيت، أنت اللي جبت آلة الاختيار ولا لا؟ وحطته في البيت. يبقى الولد لما يشوف برنامج يبقى شافه غصب عنك. طب ما أنت أصلك اللي جبت اللي بتاع. إنما أنت تقول له أوعى تفتح دي، يبقى خالف محبوبك. خالف مين؟ خالف محبوبك. يبقى إذن خلق الله الإنسان مختارا في أن يفعل أو لا يفعل في بعض الأمور، ده من الله ولا لا؟ فالذي ينظر إلى أن كل فعل من الله أي ليس بطاقة من العبد نقول له صح، واللي يقول ده من العباد نقول له صح، لأن ربنا خلق الشيء صالحا لأن يحصل منه كذا ويحصل منه كذا. فإن أردت الحقيقة كل فعل يجي من مين؟ من الله. هل أنت دلوقتي اللي خلقت القوة للإيد لترتفع هكذا؟ أو خلقت القوة إلى في الأصابع لتنقبض هكذا؟ أبدا. طب قل لي إذا أردت أن تقبض يدك، ما هي العضلات التي تفعلها علشان تنقبض؟ إيه هي؟ طب ده العيل الصغير اللي مش عارف كلمة عضلة ولا عصب ولا مش عارف، بيقبض إيده ولا ما يقبضش؟ ده بمجرد إرادة أن يقبض يقبض. طب بيحرك إيه؟ ما تعرفش. هو الذي خلق هذه القوة؟ مش هو اللي خلق القوة دي، إنما قال لك اسمع بقى ما تضربش بها حد، ولكن امسك بها فأس واعزق تبقى صالحة لدي وصالحة لدي ولا لا؟ إنما أخلقت أنت فيها الطاقة؟ ما خلقتش الطاقة. الانفعال لإرادتك أنت خلقته؟ ما خلقتوش. ولو شاء ربك ما فعلوه، أي لو شاء عدم فعله لقد. ليه؟ لأن طلقت قدرته يخلي محدش يقدر يخرج عن مراده أبدا. طب ما هي السماء والأرض وكل ما دون الإنسان مسخر ولا لا؟ طب وليه هنبعد السماء والأرض والمش عارف الإيه والنبات والجمال لا الحيوان لا، روح لنفسك. طب ما أنت نفسك فيك أشياء مالكش سيطرة عليها ولا اختيار لك عليها. ألك اختيار أن تمرض؟ ألك اختيار أن يقع عليك حجر وانت ماشي؟ ألك اختيار في ان واحد سواها بل كده يروح جاي لك كده وعامل لك مش عارف ايه؟ ألك اختيار في ان تموت او لا تموت؟ طب الانسان نفسه ربنا جعل فيه الاثنين، القهرية التي تثبت القدرة وطلاقتها، والاختيار الذي يثبت صحة التكليف. فذرهم وما يفترون، لأن افتراءهم لن يغير من حقيقة الأمر شيء، وهم يرون أن افتراءهم دي عقد دعوة. لا، افتراءهم وكذابهم وعداوتهم للنبي مهيج للدعوة. ليه؟ لأنه زي ما بنقول بيأبد ضعاف الإيمان، وإذا أبد ضعاف الإيمان يبقى إيه؟ بيخلصها من إيه؟ يخلص قوة الإيمان من أنت لما تيجي لأي معدن من المعادن وتضعه في النار، تضعه في النار ليه؟ أنت كاره؟ لا، ده أنا عايز أطلع منه الإيه؟ الخبث بتاعه، علشان أما الزبد فيذهبوا وأما ما ينفع الناس فيمكثوا في الأرض. لو لم يكن فيه مهجات لهذه المسائل كتيجي العاطل في الباطل ويقعدوا مدسوسين في وسطنا ولا نعرف، لا، الله يمحص بالأعداء وبالقوم الذين يقفون أمامه.

ضعاف العقائد وضعاف الايه وضعاف الايمان يخرجوا من دلوقتي. ليه؟ لان المؤمنين اصحاب رساله عايزه ايه؟ عايزه خلوص لله وعايزه صدق جهاد. فاللي فيهم شيء من الضعف دول ربنا ينقيهم بواسطه مين؟ بواسطه الاعداء وينفيهم ويبعدهم ايه؟ ويبعدهم عنه. ولذلك قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالة. فانا من الحكمه اللي انا خليتهم يعمل ايه؟ لو ارادوا الخروج لاعدوا له ايه؟ ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الايه؟ قاعدين. طيب يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول. وما دام زخرف القول ده يبقى ده لون من الاداء. قول يعني كلام ولون من الاداء. له سميعه ولا ما لهش سميعه؟ له سميعه. اللي بيسمعوا دول مره يسمعوه فما ياثرش في قلوبهم ولا في نفوسهم، ومره يسمعوه فانكت عندهم ميل وما عندهمش عقيده ثابته راسخه كده يميلوا. شوف بقى الايه جابت المظاهر الشعوريه الثلاثه. بقى زخرف القول غرورا. ليه؟ عشان يعملوا ايه؟ ولتخضع اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. الله اكن اللي يؤمن بالاخره الزخرف ده ما يجيش عنده ابدا. ان زين له معصيه يوم اللي يؤمن بالاخره يقول الله طب والمعصيه دي هفضل في لذتها قد ايه؟ دقيقتين؟ ساعه؟ شهر؟ طب وبعدين؟ ويوم القيامه اللي ملوش نهايه دي؟ الله. اذا اللي بيؤمن بالاخره يعمل ايه؟ لا تتقبل اذنه ولا فؤاده هذا الزخرف من القول. انما مين اللي يتقبله؟ اللي ما يؤمنش بان في اخره. طب ما هو ده كلام صحيح، ان كان لا يؤمن بان هناك اخره ما فيش اخره وما فيش الا الدنيا. طب ما يقولك اتمتع في الدنيا وخلاص ما دام ما فيش، يبقى الكلام ده يمشي عنده ولا لا؟ يمشي عنده. انما اللي فاهم ان فيه ايه. ولذلك لو استحضر كل مؤمن العقوبه على المعصيه ما فعلها، انما بيفعلها امتى؟ يكون غفلان عن العقوبه. لكن ان استحضر العقوبه مش ممكن يعملها. احنا ضربنا المثل زمان وتنكم فاكرينه، لما نجيب واحد يعني له تشرد جنسي كده وبتاع ونجيب له واحده جميله ونقول له هي جميله هي قدامك هي وادي مش عارف ونهيئ له المكان بس عشان ما نغشكش، نفتح الفرن نلاقيه نار عمال تقول له تاخد متعتك وبعدين هناخدك نحطك في ال، ايه اللي يحصل؟ اذا الذي يجري الناس بالمعصيه ما هو؟ غفلتهم عن عقاب الاخره. اما ان تذكر الانسان عقاب الاخره وما فيه من فوق في العقوبه، يعني عقوبه رب، ده احنا بنخاف عقوبه بعضنا لبعضنا وقدراتنا في العقوبه محدوده. فاذا كانت قدره رب في العقوبه بقى ده تبقى حاجه يعني حاجه كبيره قوي. طب ادي المساله. وبعد ذلك زمن، الزمن بتاعها ايه؟ ده زمنها ملوش نهايه. وهنا المتعة لها الايه؟ فالذين يجعلون الآخرة على ذكر من نفس وبالهم إذا عرضت لهم أي معصية يوم يقارنها بإيه؟ بالعقاب. التلميذ اللي بيجتهد كده وبتاع ده خايف شبح السقوط، وشاف إن ولد من جيرانه ولا أخوه سقط قبل كده فشاف احتقار البيت واحتقار المجتمع ومش عارف إيه فخاف من شبح إيه. فإن تذكر حكاية السقوط والنجاح دي يقوم يجتهد ولا لأ؟ انما اللي جاء مش في بال الحكايه دي يعني يعمل ايه؟ يلعب. ولا ولتصغى، الاصغاء هو ميل الاذن الى المتكلم، لان في واحد يتكلم وبعد ذلك لما يتكلم نسمعه صحيح انما من غير اصغاء. الواحد يمشي بالشارع وبيسمع حاجات كتير ولا لا؟ انما هل بيعمل ودنه كده عشان يشوف ايه؟ اللي يعمل لها ودنه دي ويقف عشان ايه؟ ولذلك يسموه التسمع مش السمع. السمع ده يجي لك الكلام، انما التسمع اهدى الاصغاء بقى. ولذلك يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك من سمع غانيه، يعني واحده بتغني بخلاعه كده ويسمعها يحصل له كت وكت. ما قال من سمع ولا من تسمع؟ من تسمع. انما انا ماشي كده والراديو ما والبتاع عمال بيهبد وبيقول وبتاع هسمع ولا؟ لان في في في اله ادراك انطباقيه واله ادراك مفتوحه. اله ادراك الانطباقيه مثلا زي العين تقدر تشوف

0: تقدر ما تشوفش عندك جفون، انما هل الاذن لها جفون؟ قول لها ما تسمعيش ديا ودي ما تسمع ما فيهاش. يبقى اذا ان السمع منش، انما التسمع هو اللي ليا فيه اختيار، التسمع هو اللي ليا فيه ايه ولتصغى، يبقى ايه بيتسمع بقى ولتصغى اليه افئده، اكن فيه شيء ينبع طلب السمع فيه من الفؤاد، يعني موافق اللي ايه اللي جواي، موافق اللي ايه اللي جواي. انما واحد سمع حاجه مروا باللغو مروا كرامه ولا هو بذل. طيب ولتصغى اليه افئده، الافئده القلوبيه، القلوبيه اللي بتصغى ولا الاذان؟ كان النفس مستعده للعمليه دي لانها ما بتؤمنش بان في اخره، فعندها استعداد انها تاخد لذه الدنيا دي ومفيش حاجه ايه اللي يجرى يعني. الله. ولتصغى اليه افئده، فنقل الاصغاء من الاذن الى ايه؟ طب واذا صغت اليها الافئده ايه اللي يحصل؟ هذا ادراك، هذا ادراك. ولي ايه؟ ولتصغى اليه افئده الذين لا يؤمنون بالاخره. هات المرحله الثانيه بقى، وليرضوه. يمكن واحد يصغى وبعدين تتنبه نفسه اللوامه يقول لك يا شيخ ما نعرف ده مش عارف ايه. وليرضى، المرحله الثانيه اصغاء وايه، وانه يرضى، يرضى يعني وجدانه يستريح له. طيب وبعد ما يصغى، تصغى اليه الافئده ويرضاه، ينزع للعمل ليقترف الاسم. يبقى كم مرحله ايه؟ ولتصغى اليه، خلاص، افئده الذين لا يؤمنون بالاخره، وبعدين المرحله الثانيه يرضوه، بصتم، وبعدين ايه؟ يقترفوه، يرتكبوا الاثم. دي المساله حددت لنا المظاهر الشعوريه اللي علماء النفس قعدوا بقى يشوفوا وظائف الاعضاء ومظاهر الشعور ايه. قال لك الادراك والوجدان والنزوع، الادراك والوجدان والنزوع. الادراك اهي اللي تصغى، الوجدان ليرضوه، النزوع يقترف، مش كده؟ يبقى ثلاث كم مرحلة؟ وده طبعا قبل ما يجي علم النفس، ولا ما حصلش الكلام ده، انما القرآن جايب الايه؟ جايب الطبيعة البشرية في تكوينها بوسائل العلم، ادراك فوجدان فنزوع. وده ضربنا لها مثل زمان ان كنت فاكرينه، قلنا انك اذا رأيت وردة، وردة يعني اللي بتنشم، اهو ادراكك لها ده، رأيتها أدركت فأعجبت بها، يا سلام الوردة شكلها جميل وطبعا مش عارف إيه، اسمه ده الوجدان اللي وجدته في نفسك من ناحية أهدي اللي يرضوه. بقى الإدراك في لتصغى والوجدان ليرضوه، قمت مدت إيدك عشان تطفئ، نقول هذا عملية نزوع بقى. الشرع يتدخل فين بقى؟ أقال لك الشرع لا تنظر إلى وردة؟ لا، ادرك زي ما انت عايز واعجب بها زي ما انت عايز، لكن لما تيجي تمد ايدك لا، الشرع يتدخل يقولك مش بتاعتك. يبقى الشرع بيتدخل عند اي مظهر من مظاهر شعور المرء، عند النزوع، خلاص. فاذا لم يمكن فصل النزوع عن الوجدان وعن الادراك، يتدخل الشرع من اول الامر، وذلك لا يوجد إلا في نظر الرجل للمرأة. طب ليه؟ قال لك انظر وخلي تجد في نفسك تحبها تعشقها تفتن فيه. قال لك لا، إنما نحرم عليك النزوع تيجي تقدم ناحيتها، قال لك لا، قال له لا، ما يمكنش فصل العمليات دي، لأنه إن أدرك وجد وإن وجد نزع. فقال لك من أول الأمر مش عايزين إيه؟ ندرك. كل المؤمنين يغضوا ايه من ابصارهم، وكل المؤمنات يغضضن. يبقى منع الادراك ولا لا؟ ليه ما استناش لحد النزوع؟ قال لك ما يمكنش فصله. ليه؟ لان الادراك الجمالي في كل شيء يختلف عن الادراك الجمالي في المراه. الادراك الجمالي في المراه بيبقى عمليه في الجسم كيماويه نزوع، ولا يمكن فصلها ابدا، انما في الورده ممكن ايه نفصلها، فيجي يتدخل من اول الايه؟ من اول الامر. يبقى ولتصغى، زخرف القول غرورا ينقال، تصغى اليه افئده الذين لا ايه؟ لا يؤمنون بالايه؟ بالاخره، يرضوه، يجي في وجدانهم ويحبوه، وبعدين ينزعهم لايه؟ ليقترفوه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوا وليقترفوا ما هم مقترفون. ما هم مقترفون دي ساعة ما تقول ما وتيجي بالإبهام ده دليل على إنه حاجة إيه؟ حاجة كتيرة أوي. ولذلك فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني أمر ما قدرش حدده بإيه؟ بألفاظ. وليقترفوا ما مقترفون، كل واحد يقترف ما يميل إليه. اللي بيقترف مثلا انه يغتاب، اللي بيقترف انه بيحسد، اللي بيقترف انه بينم، اللي بيقترف انه بيسرق، اللي بيقترف انه بيزنب، فليقترفوا ما هم ايه؟ امور في شهوات النفس لا تحدد. فجاب عنها اللفظ اللي يدي ايه؟ اللي يدي العموم. ولذلك تيجي تقول له هو قال لك ايه؟ تقول ده شتمني، اهو قال ما قال. قال ما قال يعني ايه؟ يعني حاجات كتير ما تنقالش، حاجات كتير. وليقترفوا ما هم ايه؟ ما هم مقترفون، ما دام المبدا مشي. فما دامت المساله في نبوه واتباع نبوه وفي اعداء شياطين من الانس والجن ويوحون الى بعضهم زخرف القول غرورا، اذا في معركه. في ايه؟ معركه. المعركه دي عشان نفصل فيه، مش لازم حاكم يحكم بيننا وبين بعض، لازم دام في معركه يبقى في حاكم. فقال له يا محمد انا ارسلتك وليك اعداء وهيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فاياك ان تبتغي حكما غيري، لانني اللي مشرع وانا اللي هحكم وانا اللي حجازي. اوعى حد يجي يحكم في المساله دي بينكم وبين بعض، ملهاش هدنه بينكم وبين بعض. مين اللي يحكم فيه؟ الله وحده. ليه؟ لان الخلاف على ما شرع الله. ما حدش يقول ده مراد المقنن كذا. ما هو اللي بيجي مثلا يدافع عن واحد يقول لك ايه، يفسر بقى في القانون، يقول لك مراد المقنن كذا ودي مش عارف تبقى ايه، والمفسر الفرنسي قال كذا والمفسر الانجليزي. لا يا اخوي، اللي هيحكم هو اللي ايه؟ هو اللي عامل القانون، يبقى مراداته هو اعلم بها مش كده، والحق الواضح هو اعلم به. ما فيش بقى واحد يجي ايه يجيب مثلا الحن بالحجه، لان ربنا هو اللي هيحكم، حتى مش الرسول، حتى مش الايه الرسول لما ايه يقول انما انا بشر وانكم تختصمون الي، ولعل احدكم ان يكون الحن بحجته، يعني عنده حجه قويه ولمد ومش عارف ايه وبتاع، فاحكم على مقتضى الحجه. فهل حكمي يحلل حراما او يحرم حلالا؟ فمن قضيت له من حق اخيه شيء، اوعى يقول ده النبي حكم. ليه؟ لانني بحكم بظاهر الحجه، ودك حجته قويه وكلامه ده كلامك مش عارف يتكلم، مفهوم كده؟ يقوم يعمل ايه؟ قال لك لا، ده ولا انت اللي تحكم، ده الحكم مين؟ الحكم هو الله. وايه يعني الحكم هو الله؟ لانه هو الذي قنن. فلا يمكن لاحد ان يميل قانونه الى شهوة نفسه ولا الى ما يريد. وما دام الذي قنن هو الذي يحكم بينكم فاطمئن جدا. لما تيجي واحد يقول له انا اتنين متخاصمين، يقوم واحد يقول لك القضية هتعرض ومش عارف ايه، شوف انا هحكم بالحق والعدل، الا شوف هحكم صاحب الحق يطمن ولا لا، والتاني يطمن ولا ما يطمنش؟ ما يطمنش. افغير الله ابتغي حكما؟ يبقى اللي هيحكم في الخصومة دي مين؟ الله. ليه؟ وهو الذي انزل اليكم الكتاب، هو اللي مقنن وعارف مرام القانون ايه، وعارف مين اللي هيتبع القانون ومين اللي هيخالف القانون. يبقى مش واحد هيقنن واحد هيحكم، لا، هو اللي قنن هو اللي ايه. افغير الله ابتغي حكما؟ ساعة تقول افغير الله ابتغي حكما كأنك بتنكر هذا وبتنفيه. افغير الله ابتغي حكما؟ طب وبتلقيها بصيغة الاستفهام ليه؟ لانك واثق ان مجيبك لن يقول الا لك الا ايه، لا تبتغي حكما الا الله. أفغير الله، أكنه بيطرح سؤاله، أفغير الله أبتغي حكما؟ أغير المجد أكافئه؟ وأنا واثق من أن الجواب هيكون إيه؟ هيكون كده، لازم كده. أفغير الله أبتغي حكما؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. شوف أفغير الله قال نبتغي حكما ولا أبتغي حكما؟ يبقى مين اللي بيتكلم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول ايه؟ وهو الذي انزل علي الكتاب، لهو الذي انزل اليكم الكتاب.
1: الله. لكن العداوة مش ليا انا، ده العداوة لأمة الإيمان كلها، والحكم لأمة الإيمان كلها. ومع أن القرآن نزل عليه أولا، ولكن مهمته بلاغ إلى الناس، فالغاية منه مين؟ الغاية منها. وعداوة النبي تبقى عداوة لمين؟ عداوة للمؤمنين كلهم. ولذلك عمل دي مرة بالإكرام ومرة. أفغير الله أبتغي؟ لو كانت المسألة كان يقول أفغير الله نبتغي. ولذلك هناك الآية ولكل وجعلنا لكل نبي عدوا شياطين. أنا أقول لك طموه عدو النبي عدو المؤمنين به المتبعين له، لكن قمة العداوة لمين؟ هو للنبي. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. شوف كلمة من الحق فيها إغراء للمؤمنين بأن كل الأمر يعود عليكم أنتم بالفائدة، لأن غاية إنزال الكتاب لكم، لأن الكتاب اللي جاب منهج ده، علشان المنهج ده يعمل إيه؟ يزيد في صفات الله صفة، يزيد في ملك الله ملكا. ما حصلش ما يجراش، يبقى المين الغاية؟ الغاية أنتم. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب، ومش أنزله مجمل، ده أنزله مفصل، ما تلتبس فيه حاجة بحاجة. لو كان فيه لبس حاجة بحاجة كان يبقى فيه شبه، إنما الكتاب إيه؟ الكتاب مفصل. والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. الذين آتيناهم الكتاب اللي هم اليهود ومين؟ يعلمون هذه المسألة، لأن صفاتك ونعتك وكتابك وكل ما يتعلق به موجود إيه؟ موجود عندهم. طب ما إيه الحكاية؟ أم قال لك ما هي الآفة إنهم عندهم دينين، دين يعلم به ودين يسر به. الدين اللي يسر به عليهم هم، ذلك تيجي تسأله حاجة ولك دي ما تسألش بقى، احنا نقول لك وخلاص، ما يمتكلش المسألة في نقاش، لأن لو أدخل المسألة في نقاش فاهم أنها لو دخلت وعرضت على الفهم ما تقبلش، لو عرضت على الفهم ما تقبلش. ليه؟ لأنه عارف الحقيقة فيه. طب وما دام عارف الحقيقة فيها إيه اللي خلاه يتلوي كده؟ أم قال لك يا أخي لهم حالين اثنين، حال أيام كانوا يعاديهم من لا يؤمن بالسماء ومنهج السماء، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، لأنهم أعداء لمين؟ للذين كفروا، فمن همتهم أن ينتصروا على الكافرين دول، فيقولونهم إني أفل زمان نبي نتبعه ونقتلكم فيه قتل عاد وإرم. هم اللي بيقولوا كده. طب فلما جاءهم ما عرفوا ليه؟ اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، الثمن بقاء السلطة، لأن بقى هتيجي النبوة دي هتنزع، ما فيش عندنا سيطرة رجال الدين ولا كهنوت ولا الكلام ده، ما فيش حد يعيش من الحكاية دي. لا ما فيش. فهم عايزين يفضلوا في ايه؟ في سيادتهم. فاشتروا بآيات الله ثمنا ايه؟ طيب ما دام اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا يبقى في عندهم صفقة، ما دام اشتروا يبقى فيه ايه؟ صفقة، شيء يندفع وشيء ايه؟ يتاخد. هناخد ايه؟ السمع اللي هو الرئاسة والجاه والمش عارف والايه والايه والايه، الحاجات اللي كانت له، واللي دفعوه ايه؟ ايات الايه؟ الله. اكن ما دام عملوا صفقة وفيه مبادلة يبقى لازم معروفة دي ومعروفة دي، معروفة دي ومعروفة دي، لان كل مبادلة المبادلات بتصل ازاي؟ أنا محتاج إلى ما عندي ليخرج من ملكي، لأني أريد أن يدخل ما عندك في ملكي. بقى أنا معايا فلوس وجعان وأنت معاك عيش، يبقى أنا عايز إيه؟ أنا عايز العيش، وأنت بعامل العيش ليه وقاعد؟ لأنك بس مش عايز عيش تاكل، ده أنت عايز غاموس كمان، عايز الغاموس يبقى بفلوس، يبقى أنت عايز ثمن أعلى عشان تروح تجيب حاجة ثانية. يبقى المبادلة معناها إيه؟ حاجة كل من الطرفين إلى ما عند الآخر. خلاص. فالذي ينظر الى انك انت ليك عايز تشتري وانا عايز ابيع، انا عايز ابيع وانت عايز تشتري، تقول لك ما هي مبادله. طب انهول لي تمن بقى، انهول لي تمن للثاني، انا اديته قرش عشان اخد رغيف وهو اداني رغيف عشان ياخد قرش، طب ما هو يبقى باع للرغيف وانا بعت له ام قال لك اهدي بقى الحكايه اللي حلت اشكالات لغويه.

بعض الناس اللي ياخدوا على القرآن يقول لك يا أخي القرآن بيجي مرة يقول لك وشروه بثمن بخس، شروه بثمن بخس دراهم معدودة. الجماعة للسيارة اللي خدوه اللي بتاع سيدنا يوسف شروه يعني ايه؟ باعوه. خلاص. طب هو الشراء بمعنى البيع ولا الشراء بمعنى النمي؟ ام انك ما هو فيه ايه؟ فخاض غمارها وشرى وباع، يبقى فيه الشراء ضد مين، وهنا الشراء اسمه ايه؟ ام قال لك وانت انا مش واخد بالك من التبادل، يا ترى رغبته اللي معاه فلوس في الرغيف يبقى هو اللي عايز يشتريه، وواحد عنده سلعة ونفسه في فلوسهم هو اللي رغبته انه ايه؟ انه يقوم يقول يا اخ ده انا عندي حاجة كويسة ما تاخدها، يبقى اكنه هو اكن مدام في مبادلة، اللي محتاج يبقى شاري، اللي محتاج منهم يبقى ايه؟ فان كنت انا محتاج للرغيف يبقى انا بشتري ايه؟ الرغيف. واذا كان هو اللي محتاج عنده ظرف ضروري وعنده سلع وانا مش عايزها هم يرغبني فيه يا اخي انا مش عارف، يقول لك يا اخي خدها مش عارف ايه، الله، يبقى هو اللي عايز. يبقى مره تيجي شرى بمعنى باع وايه وشرى. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل من ربك بالحق وجحدوا بها واستيقنتها ايه انفسهم ظلما وعلوا فلا تكونن من الممترين. طيب نقول ايه؟ نشوف خد بالك كويس. والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انه منزل، قال لك مش مجرد علمهم، يعلمون انه منزل بالحق والا فمن علمهم الذين يشيعونه انه باطل. يبقى في علم منهم بمن ايه؟ نفسهم، انما حاجه للتانيين لا. يعلمون انه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. لا تكونن من الممترين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم كما خاطبه بقوله اتبع ما يوحى إليه، والنبي متبع ما يوحى إليه. قلنا إذا طلب المتكلم من المخاطب أمرا هو فيه يبقى المراد المداومة عليه والزيادة. طب وبيجيبها ليه؟ لأن في حاجات يمكن تزلزل يقول له لا خليك زي إيه، أو هو إهاجة له، أو هو تسلية للمؤمنين إذا قال لهم لا تمتروا، يقول لهم ده بيقول للنبي يا أخي إيه اللي مزعلك. فلا تكونن من الممترين الذين يشكون في أن أهل الكتاب يعلمون أن ذلك منزل بالحق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة تمت يدل على ان لها بداية ولها خاتمة، فما المراد بالكلمة التي تمت؟ اهي كلمة الله هي العليا بنصر الاسلام بقى وانتهى امره، او هو تمام امر الرسالة، اتممت عليكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الايه الاسلام دينا، ما هي دي اكملت، انما اتممت في النعمة، اتممت في النعمة خلاص كده. وتمت كلمة ربك او كلمة الله هي قرآن، ومعنى تمت استوعبت كل اقضية الحياة الى ان تقوم الساعة، فليس لأحد أن يستدرك على ما جاء في كتاب الله حكما من الأحكام، لأن الأحكام غطت كل الأقضية. أدي معنى تمت. طب قول كلمة ولا هواية؟ أم قال لك ما هي كلمة كلمة هي مفردة صحيحة، إنما تعطي معنى الجمع. ألم تسمع كده في اللغة اللي بتسمعها كده؟ ثم ألقى فلان كلمة طيبة قوبلت بالاستحسان والتصفيق. وهو قال كلمة ولا؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اللفظ المؤدي لها معنى. وتقرأ كده في القرآن تقول تلاقيها منطبقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا.

0: وينذر الذين قالوا ايه اتخذ الله ولدا. اهي كلمه ام كلمات؟ ده كلمات خلاص. ولينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه تخرج من افواه. ما هي كلمه ام كلمات؟ انها كلمه ولكنها فيها كلمات. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: إخوة الإيمان والإسلام، كنا وإياكم مع خواطر إيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام. دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان

الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب من شكره الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه

أمرك فهديت فلك الحمد. اللهم تم حلمك فغفرت فلك الحمد. أعطيتنا وآويتنا وكفيتنا وسترتنا ورزقتنا فلك الحمد. كبت

تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتلبى بها الرغائب وتحسن بها الخواتيم. اللهم صل وسلم عليه صلاة

واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وسيدنا وخالقنا.

طمعا بجنتك، يا من ملأت قلوب العابدين أملا برؤيتك، يا من ملأت قلوب الخاشعين رجاء بدوام تجلياتك.

إن لم نكن نحن كما أمرتنا فأنت عنا ذو عز وغنى، فمن لنا ونحن المساكين الفقراء الملتجئون إليك.

فخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء. نسألك بسلطانك وعظمتك الذي على فوق كل شيء، نسألك بنورك الذي أضاء كل شيء، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بعلمك الذي أحاط كل شيء أنت

نستغفرك من كل ذنب يقطع منك رجاءنا ويرد دعاءنا ويزيد همومنا ويضاعف غمومنا. اللهم إنا نستغفرك من كل ذنب

اللهم إنا مستغيثون نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا, نستمطر رحمتك الواسعة فأغثنا

قطرة من جود رحمتك، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، فقطرة من جود رحمتك تغفر بها ذنوبنا، ونظرة من رضاك تستر بها عيوبنا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا.

وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة، والفوز بالجنة.

كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إن هذا حالنا ظاهر بين يديك، وهذا أمرنا لا يخفى عليك، فارحم يا ربنا وقوفنا ووقوف والدينا والمسلمين يوم القيامة بين يديك، فارحم يا ربنا وقوفنا

الراحمين. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخير والرزق العميم. اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين.

غوثك لأمة محمد، اللهم غوثك لأمة محمد. اشتد علينا البلاء وزادت الفتن فلا تؤاخذنا.

أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، يا رب العالمين. ربنا تقبل منا اليسير، ربنا تقبل منا اليسير، ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا اليسير ولا تؤاخذنا بالتقصير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مستمعين الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع إلى ما تيسر من القرآن الكريم.

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا

واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما نحن عبادك يا الله أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين يا رب. يسبح لك ما في السماء وما في الأرض والطيور تجدو باسمك والرياح مسخرة بأمرك وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي يا رب. عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين يا رب. أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير من في البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

الآيات والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدمي، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسام يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: سورة الأحقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the most gracious, the most merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحن الجبال قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. صباح جديد وأمل جديد ويوم جديد نستقبله بقلب يقول الحمد لله. مستمعين الأحباء، يا من ترافقوننا في صباحاتكم ونرافقكم في طريقكم إلى أعمالكم وفي بيوتكم وفي كل مكان يصل إليه صوتنا، من هنا من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صبيحة هذا اليوم المبارك، صبيحة يوم الخميس 8 من شهر أكتوبر تشرين الأول لعام 2026 للميلاد، الموافق 27 من شهر ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. من هنا من سيدني من قلب أستراليا نرحب بكم في صباح آخر من صباحات المحبة والإيمان والأمل. نحن هنا لا نفتح الميكروفون فقط، بل نفتح نافذة على الحياة، نتحدث معكم وإليكم، نسمعكم، نشارككم أفراحكم واهتماماتكم، ونسعى أن تكون كلمتنا في بداية يومكم كلمة طيبة وأثرا جميلا. مستمعين الأكارم، قد لا نملك أن نغير كل ما يحدث من حولنا، ولكننا نملك أن نبدأ يومنا بقلب مطمئن وأمل لا ينقطع وثقة بالله لا تخيب. وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلنجعل ذكر الله بدايتنا، ولنجعل الخير طريقنا، ولنجعل المحبة لغتنا. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم من قلبي وأقول لكم: أسعد الله صباحكم، صباحكم خير، صباحكم بركة، صباحكم صحة وعافية، وصباحكم أمل يكبر مع كل شروق جديد. فأهلا بكم وأهلا بصباحكم، لنبدأ رحلة هذا اليوم بالصلاة على سيدنا محمد ونقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب، أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب، إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الخميس هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع عند 12:48، أذان العصر عند 4:27، أذان المغرب عند 7:04، أذان العشاء عند 8:34. غدا الجمعة أذان الفجر عند 4:57، وشروق الشمس عند 6:22. أما حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة فهي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 21 درجة، غدا الجمعة مشمس 25 درجة نهارا، 10 درجات ليلا. يوم السبت أمطار قليلة متفرقة 30 درجة نهارا، 15 درجة ليلا. يوم الأحد طقس معتدل مشمس 26 درجة صباحا و16 درجة ليلا. يوم الاثنين والثلاثاء، الاثنين 35 درجة نهارا، 16 درجة ليلا، وهناك أمطار. يوم الثلاثاء 22 درجة نهارا، 13 درجة ليلا. يوم الأربعاء القادم وكذلك يوم الخميس أمطار متفرقة 20 درجة نهارا، 10 درجات ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما كله خير وسعادة وبركة وسرور. أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويرعاكم ويديم عليكم نعمة الصحة والعافية. آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير فإنه يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورث، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير إن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 في الأسبوع، أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. ويقدر التقرير كلفة المشروع بنحو $25 مليار و$100 مليون خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. ويقول النائب السابق عن حزب الخضر ماكس شاندلر ماذر إن المشروع يمكن أن يوفر على العائلات آلاف الدولارات، معتبرا أن الملكية العامة قد تساعد على خفض الأسعار عبر إزالة هامش الربح التجاري. ويرى معدو المقترح إن المتاجر ستكون قادرة على تمويل نفسها بعد مرحلة التأسيس الأولى، وحظيت الفكرة بدعم أولي من الزعيم الجديد لحزب الخضر ديفيد شوبريدج، والذي تولى رئاسة الحزب في الأسبوع الماضي بعد استقالة لاريسا ووترز لأسباب صحية. وقال شوبريدج إن المقترح يستحق النقاش في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز حضوره السياسي بعد تراجع نتائجه الانتخابية الأخيرة. واستند التقرير أيضا إلى استطلاع أجرته شركة يوغوف أظهر أن أكثر من 80% من المشاركين يؤيدون بدرجات متفاوتة فكرة إنشاء متاجر حكومية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية، غير أن نسبة الذين أعربوا عن تأييد قوي للفكرة بلغ 37% فقط، كما أن المشاركين لم تعرض عليهم تفاصيل الكلفة المالية للمشروع عند استطلاع آرائهم. ويشير التقرير إلى أن المقترح يشبه مبادرة أطلقها رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني تقوم على إنشاء متاجر غذائية مملوكة للمدينة بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار أقل. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه النقاشات في أستراليا حول المنافسة في قطاع السوبر ماركت وارتفاع أسعار الموارد الغذائية وتأثيرها على ميزانيات الأسر. كامبرا. أعلن حزب أمة واحدة One Nation الذي تقوده بولين هانسن عن سياسة مقترحة تهدف إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب وأي أغطية أخرى تغطي الوجه بالكامل على الطلاب في المدارس الأسترالية. وسيطبق هذا المقترح المثير للجدل على جميع المدارس بما في ذلك المدارس الإسلامية والخاصة، في حين لن يشمل الحظر حجاب الرأس التقليدي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن حظر مماثل في المدارس الإيطالية، حيث يواجه أولياء الأمور هناك غرامات تصل إلى $1,140 في حال خرق الطلاب للقاعدة. وصرح حزب أمة واحدة بأن الهدف من المقترح هو مساعدة الأطفال على التعليم والتواصل وبناء الصداقات وقراءة تعابير الوجه والتحدث مع الكبار والاندماج بثقة في المجتمع الأسترالي. وقالت كولين هاركن المتحدثة باسم الحزب للشؤون التعليمية إنه مطلب بسيط.

إلى مجتمع وطني واحد. وأضافت هاركن: ينبغي للبنات أن ينشأن وهن يعلمن أنهن يمتلكن نفس حقوق البنين، ويجب أن يشاركن بالكامل في الحياة الأسترالية. ووصفت هاركن التي تخوض الانتخابات الولائية في فيكتوريا للشهر المقبل عن الحزب، ووصفت الحظر الإيطالي الأخير بأنه نهج قائم على المنطق السليم، مضيفة أن أستراليا لن تكون السباقة في هذا المجال، حيث فرضت 24 دولة على الأقل حظرا أو قيودا على أغطية الوجه الكاملة كالبرقع والنقاب بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة. والجدير ذكره أن مقترح حظر البرقع في المدارس لم يذكر ضمن كتيب سياسات الحزب لانتخابات ولاية فيكتوريا الذي كشف عنه نهاية الأسبوع الماضي. وكانت بولين هانسون قد زارت مؤخرا الكلية الإسلامية في بريسبن، حيث استجوبت طالبات حول قرارهن ارتداء النقاب وتساءلت عما إذا كان ذلك بناء على اختيارهن الشخصي. ورغم إقرار هانسون بتوضيحات الطالبات حول ارتداء النقاب، إلا أنها أبدت مخاوفا بشأن تعرض بعض النساء للضغط لارتداء الأغطية الدينية، وقالت: إنه اختياركن وأنا أقر بذلك وأقبله، لكن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه دون رغبة منهن. سيدني: وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز وفرقة مكافحة العصابات ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظمة عقب إلقاء القبض على أحد القياديين البارزين في عصابات الشوارع أثناء محاولته مغادرة أستراليا جواً عبر المطار للفرار من العدالة. وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في إطار تحقيقات واسعة تنفذها فرقة المهام المتخصصة لملاحقة العناصر المتورطة في صراع العصابات العنيف والمشتعل غرب مدينة سيدني، والذي تعود جذوره إلى مواجهات مسلحة متواصلة بين شبكة آل علم الدين وعصابة الشوارع المعروفة باسم جوز الكوكو. وقد شهد هذا النزاع تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة عقب تعرض نجم دور الرجبي الأسترالي السابق مات أوتاي لإطلاق نار مباشر استهدفت على إثره منازل وممتلكات مرتبطة بعائلته في أحياء غرب سيدني ومنها حي جيلفورد. وتؤكد تحريات الشرطة إن النجم السابق وقع ضحية لحرب بالوكالة، إذ جرى استهدافه نتيجة الصلات الإجرامية لابنه إزيا أوتاي بالعصابات المنظمة والناشطة في تلك المنطقة. وخلال العملية تمكن عناصر الأمن من توقيف المتهم داخل صالة المغادرة بالمطار وهو يحمل وثائق سفره ومقتنياته الشخصية تمهيدا للخروج الفوري من الأراضي الأسترالية. ويواجه الموقوف قائمة اتهامات ثقيلة تشمل إدارة أنشطة إجرامية وتوجيهها والتخطيط لسلسلة من الهجمات المسلحة وحوادث الحرق المتعمد، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المستهدفة من سيارات مسرعة. وعقب اقتياده إلى مركز الشرطة وجهت إليه رسميا تهم الصلة بجماعات إجرامية وإدارة عمليات عنف مسلحة، وصدر قرار برفض منحه الكفالة لمنع أي محاولة فرار أخرى لحين مثوله أمام المحكمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: قال مسؤول في البيت الأبيض للجزيرة إن تصريحات جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي لا تمثل موقفا جديدا بشأن الملف النووي الإيراني، وإنها تجدد موقف واشنطن بشأن ضرورة تقديم طهران شيئا ملموسا لمعالجة ملفها النووي. من ناحية ثانية، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن مسؤولين أمريكيين أن البيت الأبيض طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، وأن خيارات الهجمات على إيران قد تنفذ قبل الانتخابات النصفية. أما في طهران، فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء، وإنه تم الاتفاق مع سلطنة عمان على إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز. من جهة ثانية، قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق هرمز يقع عمليا تحت السيطرة الإيرانية. في السعودية، أعلنت هيئة الطيران المدني مقتل 3 أشخاص في اعتداءات استهدفت مرافق مطاري أبها والملك خالد. وفي اليمن، قالت القوات الحكومية إنها أحكمت سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. وفي المقابل، قال الناطق العسكري لأنصار الله الحوثيين إن الجماعة استهدفت بـ11 صاروخا باليستيا 11 تجمعا لقوات حكومية جنوب باب المندب. وعلى وقع الذكرى 3 للحرب في قطاع غزة، أعلنت مصادر في مستشفيات القطاع استشهاد 5 فلسطينيين بنيران الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأربعاء. البداية بملف التوتر الأمريكي الإيراني، معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة أمينة السريري. أهلا بك أمينة. مسارعة إلى تفسير ما قاله جي دي بانس لرويترز، وكأنه قال شيئا غير مألوف.
1: نعم بالفعل زين العابدين، خاصة وأن نائب الرئيس جي دي فانس معروفة مواقفه تجاه الحرب، هو من المعسكر داخل الإدارة الأمريكية الذين يفضلون المفاوضات، بالتالي قرأت التصريحات ووضعت في سياق بأن لديه موقفا آخر غير ذلك الذي تنهجه الإدارة، أو لربما هو موقف جديد للإدارة تجاه هذا الجمود وحالة الصمت تجاه المفاوضات. بالتالي بالفعل سرعت الإدارة الأمريكية في محاولة لتفسير هذه التصريحات ووضعها في إطارها، فيما قاله المسؤول الأمريكي للجزيرة بأن ما قاله جي دي فانس يتماشى مع موقف الإدارة، وما قاله جي دي فانس فيما يتعلق بالبدء بخفض تخصيب اليورانيوم هو خطوة تجاه عدم حصول إيران على السلاح النووي، هذه الخطوة التي تنتظرها الإدارة الأمريكية. وحقيقة زين العابدين، هذه التصريحات وهذه التفسيرات التي أعطاها المسؤول الأمريكي للجزيرة تتماشى أيضا مع تصريحات سابقة لمسؤول أمريكي للجزيرة مفادها أن المشكلة في المفاوضات ما بين واشنطن وطهران ليست فحوى ما يتم تناقله بين البلدين، وإنما أولوية أو ترتيب هذه البنود في أي اتفاق مستقبلي ومن سيبادر بالخطوة الأولى، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية وبحسب التصريحات في ردها الموجه لطهران سحبت مسألة مضيق هرمز وإعادة فتح مضيق هرمز الذي تصر عليه طهران في أي اتفاق مستقبلي، وتريد التركيز على مسألة الملف النووي الإيراني. هذا ما تريد الإدارة الحصول عليه، تعهد وفعل كما قال نائب الرئيس جي دي فانس في مقابلة مع رويترز، فعل وليس قول. التعهدات بحسب مسؤولين في الإدارة لم تعد كافية في هذه المرحلة، لكن لربما قد تظهر بعض المشكلات أو المعيقات الأخرى، ليس ما يتعلق بتفسير ما قاله جي دي فانس، وإنما أيضا ما هو متفق عليه بين جي دي فانس وحتى الرئيس ترامب، ما أشار إليه في مسألة من يتخذ القرار في طهران. جي دي فانس قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتفاوض مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان بالإضافة إلى وزير الخارجية الأردنية عباس عراقجي، لكن إلى أي مدى هذين الرجلين هما من يتخذ القرار النهائي في طهران؟ وهذا ما أشار إليه أيضا الرئيس ترامب في أحد تجمعاته الانتخابية، وإن تدارك الأمر بعد أن وصف المسألة بالمشكلة بالشيء الإيجابي لاحقا دون توضيح هذه النقطة. ثم الآن ما يعود ويطل برأسه على كل هذا المشهد السياسي في محاولة للتوصل إلى اتفاق هذه التلويحات التي على ما يبدو تترجم خلف الكواليس إلى خطوات التلويح بالعودة إلى التصعيد العسكري، بعد هذه التصريحات لمسؤولين أمريكيين لمجلة دي أتلانتيك بأن الإدارة تطلب خططا لتوجيه ضربات محدودة قبل حتى انتخابات التجديد النصفي، أي قبل 3 نوفمبر، هكذا يقول مسؤولون أمريكيون لدي أتلانتيك، وأن القيادة المركزية بدأت بالفعل.
0: أمينة، فيما يتعلق بهذا الطلب، هل الطلب معناه الحصول على هذه الخطط قبل الانتخابات النصفية أم أن الضربات ستكون قبل الانتخابات النصفية؟
1: نعم بالفعل زين العابدين، بحسب هؤلاء المسؤولين يمكن توجيه ضربات محدودة قبل انتخابات التجديد النصفي، وهذا لربما الجديد في المشهد داخل واشنطن، لأن الحديث وتلويح الرئيس ترامب بتوجيه ضربات أو التصعيد العسكري كان يفهم منه بعد انتخابات التجديد النصفي. لماذا؟ لأنه عدد من التقارير نقلت عن مسؤولين ومستشارين مقربين من الرئيس ترامب أنهم نصحوه بعدم الخوض في مسألة التصعيد العسكري حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لإعطاء فرصة للحزب الجمهوري في هذه الانتخابات، لكن على ما يبدو بحسب هذه التصريحات هناك خطط لتوجيه ضربات محدودة مع إمكانية توسيعها بعد انتخابات التجديد النصفي بحسب مسؤول في الحزب الجمهوري.
0: أمينة سريري من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. أما في إيران فقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هناك تبادلا للرسائل عبر الوسطاء بين بلاده والولايات المتحدة. وفي الشأن العسكري حذر المتحدث باسم الجيش الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع أي عدوان إذا اقتضت الضرورة ذلك حسب تعبيره.
2: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول إن بلاده ستوصل ردها على المقترح الأمريكي إلى الوسطاء لنقله إلى واشنطن وفق ما نقلت وكالة إيرنا الإيرانية. المتحدث باسم الخارجية أضاف أن بلاده لديها هذا التفاهم وهذا الاتفاق مع سلطنة عمان بشأن إحداثيات الممرات الآمنة في مضيق هرمز، ويضيف أن البلدين سينقلان ذلك الاتفاق سيوصلان إلى الهيئة الدولية المعنية. بدوره وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مصممة على الدفاع عن نفسها لكنها جادة أيضا فيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، ويؤكد أنها تدافع أيضا في المشاورات والمفاوضات وعبرها عن مصالح إيران وأمنها القومي. عسكريا هناك هذه التأكيدات على هذه الاستعدادات للرد على أي هجمات أو ضربات قد تشنها الولايات المتحدة على إيران. يمضي المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرم نيا إلى بعد من ذلك ويقول إن بلاده قد تشن ضربات استباقية كلما رأت ذلك ضروريا لردع من يصفهم بالأعداء.
0: قبل أن نواصل في هذا الملف نناول هذه الأخبار العاجلة على شاشتنا. القيادة المركزية الأمريكية تقول إن ادعاء جنرال في الحرس الثوري الإيراني بأن مضيق هرمز مغلق وأن إيران تسيطر عليه غير صحيح. إذن القيادة المركزية الأمريكية تنفي ما زعمه جنرال في الحرس الثوري الإيراني من أن مضيق هرمز مغلق وبأن إيران تسيطر عليه. أيضا من الأخبار العاجلة، القيادة المركزية الأمريكية تقول إن الملاحة مستمرة عبر مضيق هرمز حاليا وإن البضائع تنقل بما فيها 20 مليون برميل من النفط بحسب القيادة المركزية الأمريكية. ويمر السجال النووي بين طهران وواشنطن بمراحل عديدة وبخلافات كثيرة على مستويات التفاصيل الفنية، ينعكس ذلك على شكل الصراع بين الطرفين. المزيد عن تطور السجال التقني بشأن الملف النووي الإيراني في تقرير فرح الزمن شوقي.
3: برنامج إيران النووي العقدة الأصعب بين طهران وواشنطن، ولطالما تغير السجال التقني بشأن تفاصيله وتراكم وتعقد، فأين يقف السجال الآن؟ الإجابة تبدأ من فترة وجيزة قبل انطلاق الحرب الأولى على إيران والتي شنتها إسرائيل يونيو العام الماضي. حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية حينها من تراكم اليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى وجود نحو 400 كيلو جرام منه. تقنيا هذا يعني قلقا من تصنيع سلاح نووي إذا ما زاد التراكم. بدأت حرب 12 يوما، واستهدفت إسرائيل وأمريكا منشآت نووية، وهذا يعني تقنيا أيضا محاولة منع إيران من التخصيب بمستويات عليا، ولكن القصف عرقل الوصول والتحقق من المنشآت كما قالت إيران لاحقا. فاحتد السجال بشأن مطلب التفتيش والرقابة، تريده أمريكا مفتوحا ودون قيود، وتعتبره إيران لغايات سياسية لا تقنية. وذكرت الوكالة بامتلاك إيران لما يزيد عن 9800 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بمستويات عدة، واستمر السجال طوال فترة ما بين الحربين. في الأسبوع الأول من فبراير الماضي جلست طهران وواشنطن بصعوبة معا في سلطنة عمان، ودار السجال النووي التقني حول ثلاثة عناوين: التخصيب والمخزون والتفتيش. لا تريد واشنطن استمرار التخصيب على الأراضي الإيرانية من الأساس، وتريد إيران ذلك وإن كان بمستويات أقل، وهذا يعني التوافق نوعا ما على وقف التخصيب بالنسب المرتفعة فقط، وخلافا في جل القضايا الباقية. فبدأت الحرب الثانية نهاية فبراير. بعد فترة جلس الطرفان إلى طاولة إسلام أباد وظل السجال قائما. أولا رفضت واشنطن مجددا أي تخصيب بأي نسبة، وتمسكت إيران بمبدأ التخصيب. وثانيا اختلفا في مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم العالي التخصيب، فتريد أمريكا تسليمه أو ترقيقه، وبالحالتين يجب أن يحدث ذلك خارج البلاد، وتريده طهران داخلها حتى وإن اقتنعت بمبدأ الترقيق. أما ثالثا فهو التفتيش، فطلبت واشنطن تأمين الوصول إلى المواقع النووية، ورأت إيران ذلك تجاوزا لحدود المطالب دون اتفاق وضمانات وحسن نوايا. رابعا المنشآت والتجهيزات، لا تريد واشنطن أي بنية نووية، فلا منشآت ولا أجهزة طرد تستخدم للتخصيب، وترى إيران أن من حقها الاحتفاظ بها. أما العنوان الأخير فيتعلق بالمدة الزمنية، تطلب أمريكا تعليقا للتخصيب بالمستويات العليا لسنوات طوال، ترفض طهران ذلك وتطلب سنوات أقل من منطلق الحاجة لليورانيوم المخصب ولو بنسب منخفضة لأغراض سلمية كما تقول. بعدها توصل الطرفان إلى مذكرة تفاهم وأجلا حسم كل العناوين النووية السابقة، لكن المذكرة نصت على تعهد طهران بعدم امتلاك سلاح نووي، وهذا يعني تقنيا عدم تخصيب اليورانيوم بنسب مرتفعة وعدم مراكمته. كان من المفترض أن يستمر في التفاوض لستين يوما لم تكتمل، وسرعان ما علقت المذكرة فعاد إلى التصعيد. بدأ الحديث مجددا عن مطلب الصفقة النووية الشاملة في الرؤية الأمريكية والتسوية التدريجية في الرؤية الإيرانية، وهذا يتطلب أمريكيا ما يمكن وصفه باستئصال الجذور، وهو ما ترفضه طهران سياسيا وفنيا.
0: معنا من واشنطن ستيفن هيدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ومعنا من طهران الدكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. أهلا وسهلا بكما. سيد هيدمان، أريد أن تشرح لنا لماذا سارعت الإدارة الأمريكية إلى تفسير تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الذي تحدث فيها عن تخفيض نسبة التخصيب في إيران وتبدو مخالفة للمواقف الأمريكية السابقة.
4: طوال فترة هذا النزاع لقد استمعنا إلى تصريحات متناقضة بشأن أهداف إدارة ترامب ومواقف الإدارة الأمريكية على وجه التحديد بشأن التخصيب للمواد النووية في إيران. نرى أن الرئيس الأمريكي يقول بشكل متسق إن إيران لن تستحوذ على السلاح النووي، وأن نسبة التخصيب هي صفر، وأنه يجب التخلص من مئات الكيلوغرامات من اليورانيوم عالي التخصيب في البلاد. ولكن يبدو أنه لدينا مسؤولون يغيرون في مواقفهم بشكل أسبوعي أو شهري. جي دي فانس أدلى بتصريحات تناقض موقف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك برأيي شعر البيت الأبيض أنه من الضروري توضيح الموقف للتأكيد بأن نائب الرئيس ينسجم مع موقف الإدارة الأمريكية.
0: أيضا دكتور شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، نريد أن تشرح لنا هذا الخبر الذي يتحدث عن اتفاق بحسب مسؤولين إيرانيين، اتفاق إيران وسلطنة عمان على إحداثيات الممر الآمن. نريد أن نعرف إن كان هذا يعني إذا تم تبني هذا الاتفاق أن هذا يعني أن إيران لن تستهدف أي سفن، بما أن كل الممرات وكل الممرات الآمنة معروفة إحداثياتها ولن تعترض أي سفن في هذا الممر.
4: شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. في الواقع استمعنا إلى تصريحات متناقضة أيضا صادرة عن المسؤولين الإيرانيين. في التصريحات الأخيرة برزت الإشارة إلى أن إيران سوف تمنع مرور النفط عبر ما تسميه إيران الممرات غير القانونية. هذا لا يعني بالضرورة الآن بأن إيران قد ضمنت مرور السفن بشكل آمن لكل الناقلات في مضيق هرمز، ولكن على أي حال أعتقد أن الطرفين يحاولان أن يعطيا الفرصة للدبلوماسية، وفي الوقت نفسه يعمل الطرفان على التهديد بالتصعيد، ولكنهما يعملان بالتوازي لحل ما.
0: فيما يتعلق بمضيق هرمز أيضا يصر الجانب الأمريكي سيد هايدمان على أنه مفتوح، علامة التفاوض إذن إذا كان المضيق مفتوحا؟
4: هذا سؤال وجيه للغاية بالفعل، ولكنني أعتقد أنه يتعين علينا أن نصغي إلى هذه التصريحات الأمريكية بخصوص موضوع مضيق هرمز وألا نصدقها بنسبة 100%. لربما نعم، نعرف أن النفط يتدفق بمستويات أعلى في المضيق، ولكن في الوقت نفسه نرى أن الهجمات الإيرانية مستمرة استهدافا للسفن التي تعبر المضيق، ونرى أن عددا من الحوادث قد حصل بالفعل وأدى إلى إصابات في الطواقم في منطقة المضيق، والتكلفة أصبحت مرتفعة لنقل النفط عبر الممر هذا لجهة التأمين إلى آخره. وبالتالي نرى أن انعدام الاستقرار لا يزال سائدا في المنطقة، وباستطاعة إيران أن تلحق ضررا كبيرا بخطوط الملاحة البحرية، وفي الوقت نفسه شركات الشحن لديها شواغل متعددة بشأن الأخطار المحدقة بها إذا ما عبرت المضيق.
0: يعني
4: نعم،
0: في ظل وجود
4: أنا
0: هذه الأخطار سيد
4: أن الظروف تحسنت.
0: في ظل وجود هذه الأخطار يعني كيف يتسنى مرور 20 مليون برميل من النفط يوميا بحسب الأمريكيين؟ وهل يمكن فهم ذلك في ضوء ما قاله السيناتور كريس ميرفي في فيديو مصور على حسابه في إنستغرام وحساباته بشكل عام، من أن هنالك إثراء كبيرا للرئيس الأمريكي وعائلته من هذا الوضع، لأن الجيش الأمريكي يحمي السفن والشركات التي يساهمون فيها تقدم هذه الخدمة بحماية الجيش الأمريكي وتكسب أموالا طائلة. هل يمكن فهم ما يجري بهذا السياق؟
5: Yes, I think that's right. And I was going to.
4: نعم، أعتقد أن هذا صحيح، وكنت أود أن أذكر منذ لحظة أن التركيز الجديد أو العودة إلى مسألة الملف النووي مردها جزئيا أن إدارة ترامب ترى الآن أن الضغط ليس آنيا الآن للتعامل مع مسألة عبور السفن في مضيق هرمز لأن مستويات النفط ارتفعت، ولكنني أرى أن الوضع لا يزال بعيدا عن ما يمكن أن نصفه بالحل في المضيق. بالنسبة إلى مسألة استفادة الرئيس وعائلته ماليا من الترتيبات لحماية السفن في الخليج، ليس لدي معلومات على مستوى شخصي بهذا الشأن، ولكنني أقول إن الإدارة تحركت بطرق متعددة للاستفادة من سلطتها وصلاحيات الرئيس ترامب وأيضا عائلة الرئيس ترامب، وذلك لكي تحقق ثروات طائلة، سواء كنا نتحدث عن أولاد الرئيس أو عن صهره مثلا جاريد كوشنر. إذن إمكانية أن يحصل ذلك، نعم هذه إمكانية قائمة.
0: سيد شاهو صبار، فيما يتعلق بالنفط الإيراني، الأمريكيون يقولون أن إيران لم تحمل برميلا واحدا منذ أغسطس. هذا الأمر كيف يضغط على الإيرانيين؟
4: في الواقع إن معدلات التضخم وصلت إلى أرقام قياسية، أعتقد أن الأرقام الرسمية هي 68%. الشعب يعاني من الضغوط الاقتصادية في إيران، وذلك أيضا بسبب القيود على الصادرات الإيرانية النفطية. ليس لدي معلومات مباشرة إذا ما كانت المعدلات وصلت إلى صفر، لأن إيران قد اعتادت على بيع نفطها ولو أنها تعرضت لعقوبات منذ فترة طويلة. لا أعرف ما إذا كانت المستويات وصلت إلى صفر. نعرف أن القيود مفروضة على صادرات النفط الإيرانية، ولا نعرف ما إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي وشيك كما زعم البعض. إذا ما كان ذلك سوف يحصل، متى؟
0: سيد هايدمان، فيما يتعلق بما صرح به مسؤولون أمريكيون لذا أتلانتيك من أن الإدارة طلبت من البنتاغون إعداد خطط لضربات ضد إيران قبل الانتخابات النصفية، هذا حرب كلمات أم كلمات حرب بالفعل؟
5: We have heard different comments from.
4: لقد استمعنا إلى تصريحات وتعليقات مختلفة صادرة عن كبار المسؤولين بشأن إمكانية التصعيد في المستقبل وتوقيت هذا التصعيد، ولكن ما نعرفه بشكل مؤكد هو أن البيت الأبيض بقيادة ترامب يوسع من رقعة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة، وهذا يوحي لنا أن ترامب يود أن يتأكد من أنه إذا ما عقد العزم على العودة إلى العمليات العسكرية يكون قادرا على فعل ذلك بمستويات عالية. برأيي هذا خطأ فادح، ولكننا نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية نقلت عددا كبيرا من طائراتها المقاتلة المتقدمة إلى إسرائيل، ونعرف أيضا أن حاملة الطائرات في طريقها إلى الخليج، واستمعنا إلى تقارير تشير إلى حوالي 9,000 من قوات مشاة البحرية الأمريكية انضموا إلى هذا الانتشار الأمريكي. إذن نعم، هذه عناصر تسمح للرئيس بالعودة إلى العمل العسكري. أما بالنسبة إلى التوقيت، برأيي من غير المرجح للغاية أن نرى ضربة قبل انتخابات التجديد النصفي. على الأرجح إذا ما كان التصعيد العسكري سوف يتم، أعتقد أنه سوف يحصل في منتصف شهر نوفمبر.
0: شكرا جزيلا لك دكتور ستيفن هايدمان الباحث في مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينغز، ونشكر كذلك ضيفنا من طهران شاهو صبار أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران. إلى تطورات اليمن، ومعنا من تعز مراسل الجزيرة ياسر حسن. ياسر، إذا نبدأ معك بآخر التطورات الميدانية وما الذي اختلف في الساعات الماضية.
6: نعم زين العابدين، التطورات الأخيرة هي ما جاءت على لسان الناطق باسم القوات الحكومية ماجد النزيلي الذي أحصى ما دار خلال 24 ساعة ماضية، وقال إن هناك قرابة 2103 عمليات استهداف ضد الحوثيين خلال 24 ساعة. قال إن تلك العمليات حيدت قرابة 1860 من عناصر الحوثيين، كما قال إن هناك أيضا تدمير لمئات الآليات والمدرعات والعربات الخاصة بجماعة الحوثي في كل الجبهات. أيضا أكد ماجد النزيلي أن عملية فجر اليمن مستمرة وأنها لن تتوقف حتى نعم.
0: عذرا، كم عملية أسفرت عن هذا الرقم من القتلى ومن الآليات، مئات الآليات و1860 قتيلا من الحوثيين، في كم عملية؟
6: نعم، قال إنها تقدر ب 2103 عمليات استهداف خلال 24 ساعة، لكنه لم يقل أن القتلى عددهم 1860، بل هو قال إن هناك تحييد ل 1860، أي أن هناك أن هؤلاء ما بين قتيل وجريح. أيضا أكد أن العملية مستمرة حتى تحقق أهدافها، وهي السيطرة على كامل الأراضي اليمنية والوصول إلى العاصمة صنعاء. هنا في محور تعز، أكد محور تعز العسكرية التابع للقوات الحكومية أن هناك مواجهات عنيفة دارت في الساعات الماضية في عدة جبهات في تعز، خاصة في جبل هان وجبل حبشي ومنطقة الأقروض. أكد كذلك أن هناك عمليات غارات جوية شنت على مناطق مختلفة في تعز، خاصة في المناطق الغربية. وأكد أيضا أن هناك استهداف للحوثيين في منطقة شارع الستين غربية تعز بقذائف الهاون، تم استهداف الحوثيين وتعزيزات للحوثيين في تلك المنطقة. قوات درع الوطن وقوات العمالقة التابعة للقوات الحكومية أكدت أنها أتمت السيطرة على جبال كهبوب الاستراتيجية الواقعة في منطقة المضاربة ورأس العارة، وهي مطلة على باب المندب وعلى الساحل الغربي. أيضا أكدت القوات الحكومية أن استهدفت أو أنها أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في منطقة الحزم أو في شرقي الحزم عاصمة الجوف هناك في محافظة الجوف. سياسيا أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن عملية الفجر أو فجر اليمن مستمرة، وأكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف حتى تسيطر على كامل الأراضي اليمنية بما في ذلك العاصمة صنعاء، ودعا الدول الصديقة والشقيقة والدول الراعية للسلام في اليمن إلى دعم اليمن ودعم القوات اليمنية حتى تسيطر على كامل الأراضي اليمنية، وأيضا حتى تشرف على عمليات الملاحة البحرية والتجارة العالمية خاصة في الساحل الغربي. أيضا هناك القوات الحكومية ما زالت في تقدم كبير في جهة الساحل الغربي، وهي على مشارف المخا، وتقول إنها سوف تتقدم إلى المخا وإلى ما وراء المخا. أيضا إنسانيا، كانت المنظمات الدولية قد أحصت أكثر من 200 ألف نازح حتى الآن، وقالت أيضا أن قرابة 3700 شخص هاجروا أو لجأوا إلى جيبوتي بحرا خوفا من الحرب في اليمن.
0: شكرا جزيلا لك ياسر حسن من تعز مراسل الجزيرة. وفي المقابل، قال الناطق العسكري الأنصاري للحوثيين أن الجماعة استهدفت بأحد عشر صاروخا باليستيا تجمعات للقوات الحكومية اليمنية جنوب باب المندب.
7: نعم، كانت قد جددت للقوات المسلحة التابعة لحكومة صنعاء وأيضا وزارة الدفاع بأن معادلة الحصار بالحصار وكذلك المطار بالمطار والتصعيد بالتصعيد سوف تستمر حتى كما تقول القوات المسلحة وزارة الدفاع حتى يتم وقف العدوان ورفع الحصار على المناطق الخاضعة لسيطرة السلطات صنعاء حسب القوات المسلحة وأيضا وزارة الدفاع. كانت اليوم هي أكثر العمليات حيث كانت قد حذرت القوات المسلحة بصنعاء بأن الأجواء السعودية صارت مسرحا لعملياتها باستثناء مكة والمدينة، ونفذت نحو أكثر من 6 عمليات عسكرية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة حسب الناطق العسكري القوات المسلحة بصنعاء باتجاه العمق السعودي. كما أيضا استهدفت قالت بأنها نوع من التعزيزات والأرتال العسكرية والإمدادات العسكرية بالقرب من مطار عدن في بالصواريخ بالستية في معسكر بدر، كانت في طريقها إلى معسكر بدر حسب الناطق العسكري القوات المسلحة، وحذر أيضا من استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. في الصعيد الميداني أيضا كانت قد نفذت أو حسب القوات المسلحة لصنعاء بأنها استهدفت 11 تحشيدا تابعا لقوات حكومة عدن ب11 صاروخا بالستيا جنوب مضيق باب المندب، بالإضافة إلى رأس العارة والسقيا والمضاربة وهما تابعات لمحافظتي تعز ولهج، وأكدت سقوط العشرات من القتلى والجرحى في صفوف تلك التحشيدات وأيضا إحراق عدد كبير من العتاد العسكري حسب قول القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. كما أكدت أيضا بأنها ترصدت لسرية التي دهست أحد الأسرى التابع لسلطات صنعاء، وأكدت بأنها استهدفت سرية في اللواء الثالث عمالقة بصاروخ باليستي ما أدى إلى سقوط نحو 30 شخصا ما بين قتيل وجريح حسب القوات المسلحة التابعة لسلطات صنعاء. وأعلنت أيضا بأنها تصدت لتحشيدات عسكرية تابعة لقوات حكومة عدن في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن، وأدى ذلك إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، مؤكدة أيضا بأنها تواصل عملية تأمين وطرد التحشيدات التابعة لقوات حكومة عدن في مختلف مناطق محافظة تعز، وأعلنت السيطرة أيضا على مديرية الصلو بشكل كامل وطرد التحشيدات منها. كما أعلنت وزارة الخارجية قبل قليل بأن ممارسة اليمن لاستيادته على أراضيه وسواحله ومياهه الإقليمية لا تشكل أي تهديد للملاحة والتجارة العالمية، بل أنها ستكون أكثر أمنا. وأكدت وزارة الخارجية التابعة لسلطات صنعاء بأن اليمن ملتزم بكافة الاستحقاقات الدولية تجاه أمن وسلامة الملاحة البحرية.
0: هذا وقال تحالف دعم الشرعية إنه نفذ هجمات واسعة على معاقل الحوثيين داخل اليمن ودمر 82 هدفا عسكريا. أشار التحالف في بيان إلى أن الهجوم جاء ردا على استهداف الحوثيين المواقع المدنية وآخرها مطار الملك خالد بالرياض وأبها، والذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.
8: أعلن تحالف دعم شرعية أن قواته نفذت هجوما شاملا على معاقل الحوثيين داخل اليمن، وقال المتحدث باسم التحالف إن قواتهم دمرت 82 هدفا عسكريا في صعدة والحديدة والجوف ومأرب، كما استهدف طيران التحالف 11 مخزنا للصواريخ البالستية بمناطق جبلية في صعدة، بالإضافة إلى مراكز للقيادة والسيطرة ومنظومة الاتصالات للحوثيين. وأشار بيان التحالف إلى أن الهجوم الواسع على معاقل الحوثيين في اليمن جاء ردا على اعتداءات الحوثيين للأعيان المدنية في السعودية، وكان آخرها استهداف مطاري الملك خالد في الرياض ومطار أبها. وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد أعلنت استهداف الحوثيين المطارين ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين تتوزع إصاباتهم بين طفيفة وخطيرة وفق بيان هيئة الطيران. وذكرت الهيئة أن أضرارا لحقت بالمطارين وأنها تعمل مع الجهات الأمنية المختصة لتقييم حجم هذه الأضرار.
0: معنا في الاستوديو أحمد الشلفي محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة. أحمد، أبدأ معك بما جد في خارطة السيطرة خلال الساعات الماضية.
9: يبدو أن هناك كثير من الأشياء التي جدت خلال يعني 72 ساعة الماضية. نحن نعرف بأن أطلقت عملية فجر اليمن في الأول من أكتوبر في 5 أكتوبر، وهذه العملية يبدو أنها طبعا الآن أصبح هناك مؤشرات كثيرة على أنها بدأت تتقدم سواء في خارطة السيطرة أو في خارطة القتال أو ما يتعلق بالضرب خارج اليمن، ما يتعلق بالضرب على المملكة العربية السعودية والرد حتى من قبل التحالف التحالف. في الجهة البرية، الشبكات البرية، واضح أن خريطة السيطرة تتقدم. الآن لدينا تقدم في باب المندب، في مطار ذباب، سيطرة نارية على ذباب، سيطرة نارية أيضا قطع الطريق بين الباب المندب والمخا. والمعطى المهم هو اليوم وزير الدفاع قال بأن القوات، ويتحدث طبعا عن قوات العمالقة ودرع الوطن التي دخلت من مناطق لحج ومناطق عدن، وهي طبعا قوات مدربة وكبيرة وبالآلاف، يعني تهدف إلى قطع الطريق، يعني السيطرة على الوازعية. والسيطرة على الوازعية طبعا تعطي أفضلية لمن يسيطر عليها في مناطق الساحل. لماذا؟ لأن السيطرة على الوازعية، الوازعية هي الخلفية الحامية لذباب ولباب المندب ولمناطق الساحل أيضا. فاليوم لدينا تصريح من وزير الدفاع لإحدى وسائل الإعلام قال بأن الحوثيين خرجوا من بعض هذه المناطق وغادروا إلى مناطق التربة. أيضا قوات درع الوطن قالت بأنها سيطرت بشكل كامل على سلسلة جبال الكهبوب، وكما تعلم خلال الفترة الماضية كانت سلسلة جبال الكهبوب كانت محل قتال، ونعرف بأن سلسلة جبال الكهبوب إذا سيطرت عليها فأنت تسيطر على مضيق باب المندب. إذن هناك تقدم بأشكال كثيرة في هذه المناطق، ولكن هناك مشكلة في أرياف تعز. الحوثيون يضغطون على أرياف تعز، أتحدث عن الريف الجنوبي، الريف الجنوب الجنوب شرق، الريف الغربي أيضا في هذه المناطق، مناطق الأقروض، مناطق جبل حبشي، مناطق سامع، مناطق قدس، مناطق بني يوسف، كل هذه المناطق يدور فيها القتال، والغرض من الحوثي أن يضغط على هذه المناطق حتى يستطيع أيضا أن يطل على المرتفعات، وحتى يستطيع حتى أن يهدد لحج ويهدد عدن. كما تعرف المنطقة كلها قوس واحد.
0: خلال الساعات الماضية أو منذ دخول الحوثيين إلى المخا والساحل، هل فقد الحوثيون جبالا كانوا يسيطرون عليها؟ أو كسبوا جبالا كانوا يسيطرون
9: في منطقة الساحل؟ فقدوا خريطة السيطرة التي كانوا حصلوا عليها، إما كسيطرة مثبتة حقيقة أو كسيطرة نارية. نحن نتحدث عن القوات التي جاءت من اتجاه عدن أو من سلسلة جبال كهبوب، سيطرت على يعني ناريا على باب المندب، وحتى سيطرت بشكل فعلي. قبل قليل كان يتحدث إليه مصدر ويقول بأنه فعلا سيطروا على باب المندب عمليا وعلى مطار ذباب، وهذا تثبته الصور ويثبته يعني الشهود العيان في تلك المنطقة. وأيضا سيطروا ناريا على الطريق الواصل بين باب المندب والمخا، وهذا مهم، يعني تحريك خرائط السيطرة، حدث تحريك في خرائط السيطرة. نحن منذ 3 من سبتمبر لم يكن هناك تحريك لخريطة السيطرة. أيضا في الوازعية فقد الحوثيون أكثر من منطقة، بينها مثلا جبال المنصورة ومناطق أخرى، وهذا أيضا تقدم. لكن هناك مشكلة طبعا في السلسلة الجبلية في ريف تعز أو ما يسمى بريف الحجرية، ما زال الحوثيون يضغطون في هذه المناطق. بالإضافة طبعا إلى تطور آخر، نحن نلاحظ مثلا الحوثيون كانوا يقولوا في السابق أنهم هاجموا، والآن يقولوا تصدينا. في الوازعية اليوم لأول مرة قالوا تصدينا لهجوم، وفي الجوف أيضا شرق اليمن أيضا قالوا أنهم تصدوا لهجوم. يعني حتى في تغير في طريقة التعامل مع الألفاظ.
0: فيما يتعلق بالتحالف، تحالف دعم الشرعية، أعلن الناطق باسمه أن التحالف شارك في هذه العملية بمئة طائرة، هل هذا أمر حدث لمرة واحدة أم مستمر؟
9: يبدو أن هذا أمر مستمرا، يعني لأنه كان هناك بيان من التحالف، البيان الأول الذي قال بأنه سيدعم الحكومة اليمنية، وقال بأنه سيدافع عن سيادة المملكة العربية السعودية، ثم البيان الذي تبع بيان عملية إطلاق عملية فجر اليمن، هذا البيان أيضا قال بأنه شارك بمئة طائرة. وأيضا بعد ذلك التحالف قام بهجمات على يعني في صنعاء وفي صعدة على مناطق قال بأنها تتعلق بمنصات صواريخ وبما يتعلق أيضا بالأعمال العسكرية وأهداف استراتيجية كما يقول. وأيضا قام بالهجوم في الحديدة على أيضا مناطق لها علاقة بالأمور العسكرية أيضا.
0: أحمد الشلفي، محرر الشؤون اليمنية في قناة الجزيرة، شكرا جزيلا لك.
9: شكرا.
0: مثقلة بأكثر من 200,000 فلسطيني بين شهيد ومصاب ودمار كامل للبنى والعمران، وأكثر من 2 مليون إنسان تضيق بهم خيام متهالكة تحل الذكرى الثالثة لبدء الحرب الإسرائيلية على غزة، عوائل بأكملها شطبت من السجل، وعشرات الأطفال، آلاف الأطفال والنساء استشهدوا، ومدارس ومستشفيات وجامعات سويت بالأرض تقويضا لمقومات النهوض واستئناف الحياة من جديد. نتابع هذه الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر في هذا التقرير لفتح إسماعيل.

قبل 3 سنوات شنت إسرائيل حربها الخامسة على قطاع غزة، لكن تلك الحرب لم تشبه سابقاتها في مداها وأدواتها وعدد ضحاياها وآثارها المدمرة، وإن ظل الخطاب الإسرائيلي يصفها بأنها رد على الهجوم الذي نفذته فصائل فلسطينية في غلاف غزة فجر 7 أكتوبر عام 2023. مبكرا توالت تصريحات القادة الإسرائيلية

0: الإسرائيليين تتوعد أهل غزة وتنزع عنهم صفة الإنسانية وترسم بالتالي صورة لما ستكون عليه الحرب. فقد أعلن وزير الدفاع يواف جالانت فرض حصار شامل على غزة قائلا إن جيشه يقاتل حيوانات بشرية. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اعتبر أن أمة كاملة مسؤولة عن هجوم 7 أكتوبر. وسئل وزير التراث عميحاي إلياهو عن إلقاء قنبلة نووية على القطاع فقال إن ذلك أحد الخيارات المطروحة. وهكذا أصبح أكثر من 2 مليون مدني أعزل تحت حصار عسكري شامل وفي مرمى أشد الأسلحة فتكا، وحشر النازحون منهم في أقل من نصف مساحة القطاع. استهدفت المستشفيات والمدارس ومقار الأونروا والأمم المتحدة والمباني الحكومية المدنية وحتى المساجد والكنائس. وفي معظم مناطق القطاع تكررت الغارات والأحزمة النارية على الأحياء والمربعات السكنية مرات ومرات بقنابل فائقة التدمير فيما يشبه المحوى الديمغرافي. كانت الحرب في عنوانها الأبرز حربا على الإنسان، فقد أظهرت تحقيقات صحفية دولية كثيرة استخدام الجيش الإسرائيلي أنظمة الذكاء الاصطناعي في استهداف المدنيين داخل منازلهم بهوامش خطأ وكثافة تدميرية هائلة ظل الاحتلال ينفيها، إلى أن كشف الفيلم الإسرائيلي نازا جوانب صادمة منها وأثبت أنها كانت خططا ممنهجة وفقا لاعترافات جنود وضباط شاركوا في تلك العمليات. وبفعل خوارزميات الموت محيت أكثر من 2700 أسرة فلسطينية بالكامل من السجل المدني بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. تخطى عدد الشهداء 74,000 في 7 أكتوبر 2026، كما أصيب أكثر من 175,000 بينهم آلاف بإعاقات دائمة. آلاف من أولئك الشهداء والجرحى سقطوا في مجازر جماعية ارتكبها جيش الاحتلال، أولها مجزرة المستشفى المعمداني التي هزت ضمير العالم في 17 أكتوبر 2023 بنحو 500 شهيد. قتل المسعفون ورجال الدفاع المدني وقصفت سياراتهم وهي في طريقها لإسعاف الضحايا. وعلى ذلك تشهد جريمة قتل الطفلة هند رجب وأسرتها وطاقم الهلال الأحمر الذي هب لنجدتهم. التجويع شكل أيضا أداة لقتل الإنسان في القطاع بعد قرار سياسي إسرائيلي بمنع المساعدات وإغلاق المعابر وقصف مخازن الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي. أضحى الأطفال والرضع يتخطفهم الموت من الجفاف وسوء التغذية، فالحصار الإسرائيلي المطبق أحصى على الأمعاء الخاوية ما تحتاجه من سعرات. وفي غير ما مر اختلطت دماء الغزيين برغيف الخبز، مثل ما حدث في مجزرة الطحين عند دوار النابلسي في فبراير 2024 التي سقط فيها أكثر من 100 شهيد. حرب أرادت تغيير الواقع في قطاع غزة فغيرته بسلب الإنسان حقه في الحياة وبتحطيم المدن والمنشآت المدنية وتدمير المساحات الزراعية حتى صارت بيئة لموت يستمر في حصد الأرواح. وفوق ركام المشافي والمدارس وأجساد نساء غزة وولدانها تركت الحرب سؤالا غائرا في الوجدان البشري: لماذا ثم لماذا سمح العالم بهذا المصير؟
1: معنا من مدينة غزة أحمد طناني الباحث والمحلل السياسي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك. 3 سنوات صعبة جدا على قطاع غزة، ما نشهده الآن ووثقته الكاميرات، هل كان يدور في خاطر أي أحد أن هذا ما سيحدث يوم أحداث 7 أكتوبر؟
2: أسعد الله أوقاتكم. لا أعتقد أن أحد تخيل أن هذا الحجم من الإجرام يمكن أن يحظى بغطاء وتواطؤ من العالم الظالم، العالم المنحاز، العالم الذي شاهد قادة الاحتلال وهم يصرحون علنية في الأيام الأولى بنيتهم القتل والتطهير العرقي والإبادة لأهالي قطاع غزة، وتعامل مع هذه التصريحات بأنها تصريحات مصرعة بالغضب، ومن ثم تدريجيا بدأ يرى هذا الشكل من القتل المستمر والقتل الجماعي، وهو قتل لا أعتقد أن هناك كلمات في العالم يمكن أن تصف ما عاشه أهل غزة، ما عشناه نحن في غزة. وأكاد أجزم أن هذه الحرب لم تترك أسرة في القطاع لم تصبها بفاجعة، وهذه الفاجعة كانت فواجع مؤلمة لكل أهالي القطاع، كل صنوف العذاب، كل صنوف القتل، كل صنوف الدمار. والأهم أن هذا الأمر يعني لم يقتصر على شكل واحد ولا مكان واحد، نزوح ومعاناة وتدمير وقتل وتهجير وتجويع وابتزاز إنساني. فأكثر الأفكار سادية في العالم وهي أن تحول الطحين ولقمة الطعام إلى كمين للمواطنين ومن ثم تقتلهم، ما جرى في مصائد الموت للمساعدات الأمريكية. كل هذه الأشكال من القتل والدمار كانت تجري على مرأى من العالم. الاحتلال حاول أن يحجب الصورة، حاول أن يقتل الصحفيين، حاول أن يقطع الاتصالات، حاول أن يمنع الصحافة الدولية من أن تدخل قطاع غزة، لكن الصورة خرجت واخترقت، وكان صوت الكثير من الصحفيين، كان صوت
1: وهنا أريد أن أسألك سؤالا،
2: وكثير من الصحفيين
1: فيما يتعلق بحرب السرديات. في بداية هذه الحرب كانت السردية الإسرائيلية تملأ شاشات الإعلام الغربي، لم يكن مسموحا بالتشكيك فيها، والمشكك فيها كمن يشكك في المحرقة النازية على سبيل المثال. كيف تغيرت هذه النظرة للسردية الإسرائيلية، وكيف صعدت السردية الفلسطينية؟
2: أعتقد أولا صوت الدماء، صوت الضحايا كان أقوى من كل الخوارزميات، أقوى من كل القيود، أقوى من كل الهيمنة الصهيونية على وسائل الإعلام الدولية. وكان هناك أصوات يعني صحفية شجاعة، من صمد في قطاع غزة وحاول أن يوثق، من صمد في شمال قطاع غزة، من صمد في أقصى الظروف. نحن نتحدث عن أكتوبر، في الخامس من أكتوبر 2024 شنت إسرائيل ما يعرف بخطة الجنرالات، أغلقت شمال قطاع غزة وفرضت حصارا لمدة 107 أيام على كل من بقي في الشمال، ضمن أقصى أشكال العمليات العسكرية التي دمرت كل أوجه الحياة.
1: يعني في رأيك الذي غير الصورة هو جهد الفلسطينيين، سواء كانوا صحفيين أو مصورين أو متعاونين أو حتى أناس عاديين يصورون ما يحدث، هذا ساهم في التغلب على السردية الإسرائيلية.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

في نور الأسماء الحسنى، برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. صدق الله العظيم.
1: الحق اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه الثابت الذي لا يزول، واجب الوجود لذاته، ولا وجود لأي مخلوق إلا به، ولا معبود بحق إلا هو جل شأنه. مصداق ذلك قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله العظيم.
0: والحق في اللغة هو الموجود، والباطل هو المعدوم. وإذا كان الشيء واجب الوجود لذاته، كان اعتقاد وجوده والإقرار بوجوده مستحق التقدير والإثبات، فيسمى هذا الاعتقاد وهذا الإقرار حقا.
1: أما إذا كان هذا الشيء واجب العدم، كان اعتقاد وجوده والإقرار بوجوده مستحق العدم، وهنا يسمى هذا الاعتقاد وهذا الإقرار باطلا.
2: فالله سبحانه وتعالى حق لذاته، وكان اعتقاد وجوده واعتقاد كونه موصوفا بصفات التعالي والعظمة حق الاعتقادات، لأنه سبحانه ممتنع التغيير، فهو عز شأنه أحق الحقائق بأن يكون حقا، ومعرفته أحق المعارف بالحقيقة، والإقرار به أحق الأقوال بالحقية.

هو الحق، ما تزال بحمده تسبح أفلاك وتدعو محافل. سهرنا له في حبه، ونجومه أمام دعاء الساهرين مشاعل. لقد طال بالركب المسير وليله، متى يا فجاج الشوق تدنو المنازل.

0: إن الله سبحانه وتعالى هو الحق الثابت الوجود، وهو عز شأنه يحيي الموتى ويبعث من في القبور، كما أحيا الأرض الميتة، وهو وحده القادر على كل شيء، وغيره لا يقدر على شيء.
1: إن الإنسان وهو أعلى مراتب مخلوقات الله لا يحار عندما يفكر في قدرة الحق تبارك وتعالى، ولكنه لو أصاب التفكير وتبصر فيما حوله من مخلوقات وفيما يجريه الحق سبحانه وتعالى على أيدي عباده من كشف لأسرار الموجودات، سواء في الإنسان أو الحيوان أو النبات أو في الأرض والسماء، لازداد إيمانا بقول الله عز شأنه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صدق الله العظيم.
2: لقد أمرنا الحق سبحانه وتعالى بالتفكر في خلقه، لأن النظر في كنه هذه المخلوقات يضيء للنفس طريقها إلى معرفة تلك العناية التي تحف بنا وصفاتها التي لولاها ما ظهرت الآثار على ما هي عليه من النظام والإحكام. قال تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. صدق الله العظيم.
3: فمن مظاهر قدرة الحق تبارك وتعالى تلك الأرض التي نعيش عليها، وما بها من جبال وأنهار، وما يحيط بها من غلاف هوائي يقل فيه تدريجيا مقدار الغاز الصالح للتنفس لمن يرقى عاليا في الهواء فيضيق صدره ويتعرض للموت خنقا. ومصداق ذلك قوله تعالى: ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. صدق الله العظيم.
0: ولو نظرنا إلى الجبال التي انتشرت في أماكن مختلفة على ظهر الأرض، يقول الحق تبارك وتعالى في حقها: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. صدق الله العظيم.
1: وآية أخرى من آيات الحق تبارك وتعالى تتجلى في تحريك القمر، وكذلك في تعاقب الليل والنهار، فقال عز من قائل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وقال تعالى: ولليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العظيم.
2: وما أعظم آية الله سبحانه وتعالى في ذلك المخلوق العجيب الإنسان، والذي قال الله تعالى في حقه: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. صدق الله العظيم.

0: جاء في أدب التاريخ أن ابن شهاب الزهري دخل يوما على الوليد بن عبد الملك فقال له الوليد:
1: يا ابن شهاب، ما حديث يحدثنا به أهل الشام؟
2: وما هو هذا الحديث يا أمير المؤمنين؟
1: يحدثوننا أن الله تبارك وتعالى إذا استرعى عبدا رعيا كتب له الحسنات ولم يكتب عليه السيئات.
2: كذبوا عليك يا أمير المؤمنين، أنبي خليفة أقرب إلى الله أم خليفة ليس بنبي؟
1: بل خليفة نبي يا ابن شهاب.
2: فأنا أحدثك يا أمير المؤمنين بما لا تشك فيه. قال الله تعالى لنبيه داود: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا أمير المؤمنين، هذا وعيد الله لنبي خليفة، فما ظنك بخليفة غير نبي؟
1: يا ابن شهاب، إن الناس لا يغروننا عن ديننا،

إلهي، أنت وحدك الحق، وكل شيء سواك باطل، وقولك الحق، والتمسك به واصل، وقد تجليت سبحانك بالحق في الأكوان، فعرفك به أهل الإيمان، وفروا من الباطل وهو كالسراب، ولم يركنوا إلى معدوم كانت بدايته التراب، وهو زائل إلى تراب. يا الله، أشرق على قلوبنا أنوار اسمك الحق، حتى نشهد الحق بالحق، ولا نغتر بمظاهر الخلق، واجعل أرواحنا هائمة في الحق، وألسنتنا ذاكرة للحق، وجوارحنا عاملة للحق، إنك سبحانك على كل شيء قدير.

في نور الأسماء الحسنى برنامج يكتبه محمود الشال، إخراج أنور عبد العزيز.

0: يا هلا بليلة لقانا نور البدر بثمانا.
1: الجنة في شستر هيل يقدم أشهى أنواع الدجاج المشوي على الفحم. الفروج عند الجنة بشستر هيل بيتقدم مع التبولة والحمص والباذنجان والخبز الطازج والثوم. الجنة بشستر هيل واحد من فروع الجنة 50 المنتشرين في سيدني، ودائما الطعم اللذيذ والخدمة الممتازة والنكهة المميزة. إذا كنتوا بمنطقة شستر هيل وشعرتوا بالجوع تفضلوا عند الجنة. إذا بتحبوا وجبة سريعة أو عشاء كامل لكل العيلة تفضلوا عند شستر هيل، 160 وولدرن رود شستر هيل، ودغري مقابل شستر هيل سكوير. جربونا ولن تندموا أبدا. الجنة بشستر هيل.
0: شوفتي أغلى الحبايب لها في قلبي مكانة.
2: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو باضطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 باسيفيك بالمز سيركت هوكستون بارك.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم.
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: فارماسي فور ليس 154 وولدرن رود شستر هيل.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: قول دواء
3: قول. يا سلام.
5: الحمد لله بنتي نجحت بامتحان القلب. بقي علينا نختار المدرسة المناسبة لتعليم السواقة.
2: سهل كتير، MAK لتعليم القيادة هي الحل. معلمة السواقة الأخت عبير بيشكروا فيها كتير، حريصة على تعليم القيادة بحرفية ولكل الأعمار وعندها إجازة من الأرماس.
5: الحمد لله هيك طمنتيني. عندك رقمة؟
2: طبعا، ما بنتي تعلمت السواقة عندها، سجل عندك 04-6-08-4098.
6: Impressive Accountancy. Your numbers, our expertise. We deliver accurate bookkeeping, smart tax strategies and clear financial insights that help your business grow with confidence.
2: هل أنت مستعد لموسم الضرائب؟ مع اقتراب موعد تقديم الإقرارات الضريبية يقدم لكم مكتب Impressive Accountancy خدمات محاسبية وضريبية متكاملة للأفراد وجميع أنواع الأعمال والشركات بإشراف المحاسب ماي السفرجلاني. إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، زيادة كفاءة الأعمال وتحسين الإدارة المالية وتحسين السيولة، كاش فلو، معالجة مشاكل التدفق النقدي، خدمات المحاسبة ومسك الدفاتر، تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات المالية والضريبية. إذا كنت تبحث عن محاسب موثوق يساعدك على تنظيم أمورك المالية واتخاذ قرارات أفضل لنمو أعمالك، تواصل معنا على الرقم 0406788748. Impressive Accountancy، خبرة مهنية وحلول مالية تساعدك على النمو والنجاح.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي. 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط. اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت ببينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن. رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
6: Visit us in-store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أشكوك نفسي عني أوي.
0: أسعد الله أوقاتكم جميعا. تحية لكم أينما كنتم. لقاؤنا يتجدد في كل صباح ضمن برنامج متفرقات في الدين والحياة على الهواء مباشرة. نحن معكم ونسعد دائما بلقائكم. مع الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة سوف نترافق، وندعوكم الآن للمتابعة والإنصات، ونبدأ على بركة الله مع الدعاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. إخوتنا في الله، استبشروا خيرا وأحسنوا ظن بربكم، وأيقنوا أنه لابد لليل أن ينجلي، وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض، ولا تنسوا بأننا لازلنا مقاطعين ومستمرين. نسأل الله سبحانه وتعالى الفرج القريب والعاجل لأهلنا في غزة، ولأهلنا في لبنان، ولأهلنا في السودان، ولجميع المستضعفين في الأرض.

0: قرأت وأعجبني.
1: هل تظللني بحب يا نور هذه الدنيا؟
0: يريد كثير منا أن يكون أقرب إلى الله وأكثر انضباطا وأحسن خلقه، يستشعر من نفسه الصدق ويتعجب من إخفاق محاولاته مرة بعد أخرى، لكن المشكلة ليست دائما في صدق الرغبة، بل في الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا أثناء رحلة التغيير. وهنا نجد إجابة سؤالنا في المنهج النبوي. إنه المنهج النبوي في التغيير.

التغيير دون أن نتوقف في منتصف الطريق، منهج متكامل نجمعه في هذه المادة الثرية حول المنهج النبوي في التغيير.

يقول الأستاذ صادق عبد الله بيتان: إن حياة المرء لا تزهر إلا بإشعال شموع الأمل كلما أطفأتها خيبات الطريق، وبالسعي الدؤوب نحو غاية نبيلة لا يثنيه عنها تعثر البدايات أو كثرة العقبات. فالعمر ليس رقما يبكى على ضياعه، بل هو فرص متجددة للبدء من جديد. فالإنسان ينطوي على قدرة أزلية لاكتساب مهارات تواجه الصعاب وتحقق مآرب النفس في أي مرحلة من مراحل العمر. فابدأ الآن وتوكل على الله.

وكتب الدكتور خالد الجابر. أكثر أنواع التغيير أثرا هو ما يحدث ببطء كل يوم. من منا لا تمر عليه فترات في حياته يصبح انشغاله فيها بالدنيا طاغيا لسبب أو لآخر، سعي في طلب الرزق واستثمار الفرص المتاحة، دراسة وتفوق علمي يحتاج إلى مزيد من الوقت، وحياة اجتماعية أو هوايات تجذب الإنسان فينغمس فيها لفترة من الزمن، والنتيجة حياة تزدهر أمام عينيك ومكاسب ونجاحات تملأ نفسك سعادة وزهوة. لكن على الجانب الآخر من هذه الصورة الزاهية تكون الدنيا قد احتلت تفكيرك طوال الوقت دون أن تشعر، وأصبحت قيمة هذه النجاحات والمكاسب عندك أهم من أي شيء آخر. عندها قد يضعف اهتمامك بالعبادة أو تفقد نمط الحياة الذي يحقق لك السكينة والطمأنينة، وقد يتعلق قلبك بما لا تملك مكانة مقتنيات أو نجاحات، حتى إذا فقدت شيئا منها لم تعد الخسارة مجرد خسارة شيء، وإنما تشعر وكأن جزءا منك قد فقد معها. كل شيء صار في عيني خشوع. هنا تكتشف أنك انغمست عن غير قصد في حياة سريعة وتنافس مستمر، وارتفعت توقعاتك من الحياة أكثر فأكثر حتى أصبح سقفها أبعد من قدرتك على بلوغه. قدرتك على الصبر اختفت وشعورك بالرضا يتقلص يوما بعد يوم. لتتعلم من هذه الرحلة حقيقة مهمة، قد تأخذ الدنيا من الإنسان أكثر مما يأخذ منها، تشغله وتقلقه وتجعله أكثر تأثرا بما يأتيه منها وما يفوته. لذلك تستعيد نفسك وحياتك وسكينة قلبك. ليس عليك أن تترك الدنيا أو تمتنع عن السعي فيها أو الاستمتاع بها، وإنما عليك أن تعرف قدرها في قلبك وتضبط نمط حياتك وسرعة سعيك.

رأيك فيها حتى لا تصبح سعادتك متوقفة على ما تملك، ولا يكون فقدان شيء منها سببا في أن تفقد سكينتك معها.

يقول الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الحمد لله على الآخرة، الحمد لله على الميزان، الحمد لله على عدله، الحمد لله على لطفه، الحمد لله على جبره لكل نفس منكسرة، الحمد لله على نصره لكل نفس مظلومة، الحمد لله أنه سميع عليم. فوالله ما لآهات الوجع المكتوم في الصدور سوى الله سبحانه وتعالى.

أليس الله بكاف عبده؟ نجى الله يوسف عليه السلام من السباع بالجب، ونجاه من كيد النسوة بالسجن، ونجى الله يونس عليه السلام من الغرق ببطن الحوت، ونجى الله موسى عليه السلام من جندي فرعون وهو رضيع باليم، ونجاه وهو كبير من فرعون وجنده بالبحر، ونجى الله الفتية من الفتنة بالكهف، ونجى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم من قريش بالغار. المخاوف مع الله أمان، وإذا تولى أمرك جعل المهلكات منجيات.